0: الخارجية الإيرانية تصف المحادثات مع سلطنة عمان لتحديد مسارات الملاحة في المضيق بالإيجابية سياسيا وفنيا، وأسعار النفط تنخفض إلى ما دون 8 دولارا للبرميل. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.
1: رأيت الوداع الأخيرة، سأودع قافية من خشب، سأرفع فوق أكف الرجال، سأرفع فوق عيون النساء، سأرزم في علم، سأرزم في علم، ثم يحفظ صوتي في علبة الأشرطة، ستغفر كل خطاياي في ساعة، ثم يشتمني الشعراء.

سيذكر أكثر من قارئ أنني كنت أسهر في بيته كل ليلة. ستأتي فتاة وتزعم أني تزوجتها منذ 20 عاما وأكثر. ستروى أساطير عني وعن صدف كنت أجمعه من بحار بعيدة. ستبحث صاحبتي عن عشيق جديد تخبئه في ثياب الحداد. سأبصر خط الجنازة والمارة المتعبين من الانتظار، ولكنني لا أرى القبر بعد. ألا قبر لي بعد هذا التعب؟ هنالك ليل أشد سوادا، هنالك ورد أقل. سينقسم الدرب أكثر مما رأينا، سينشق سهل وينهد سفح علينا، وينقض جرح علينا، وينفض أهل. سيقتل فينا القتيل القتيلة، سيقتل فينا القتيل القتيلة لينسى عيون القتيلة ويسلو. سنعرف أكثر مما عرفنا، ونبلغ هاوية بعد هاوية حين نعلو على فكرة عبدتها القبائل ثم شوهتها على لحم أصحابها حين قلوا. سنشهد فينا أباطرة يحفرون على القمح أسماءهم كي يدلوا علينا. ألم نتغير؟ رجال على دين خنجرهم يذبحون، ورمل ليكثر رمل، نساء على دين ما بين أفخاذهم، وظل ليصغر ظل. ولكنني سأتابع مجرى النشيد ولو أن وردي أقل. الأمضاء محمود درويش. والشعراء لا يموتون.

مستسلما لخطى أبيك ذهبت أبحث عنك يا أبتي هناك عند احتراق أصابعي بشموع شوكك عندما كان الغروب يقص خروب الغروب وعندما كنا أنا وأبوك يا أبتي وراءك والديك. أنت المعلق فوق صبار البراري من يديك وعليك صقر من مخاوفنا عليك وعليك أن ترث السماء من السماء وعليك أرض مثل جلد الروح تثقبه زهور الهندباء. وعليك أن تختار فأسك من بنادقهم عليك وعليك أن تنحاز يا أبتي لفائدة الندى في راحتيك ولقمحك المهجور حول معسكرات الجيز فاصنع ما تشاء بقلوب سجانك واصمد فوق شوكك حين يقهرك الصهيل. وأبي خجول يا أبي ماذا يقول ولا تقول حدثت عنه فأومأ للشتاء ودس شيئا في الرماد لا تعطني حبا همست أريد أن أهب البلاد غزالة فاشرح بدايتك البعيدة كي أراك كما أراك أبا يعلمني كتاب الأرض من ألف إلى ياء ويزرعني هناك. لغز هو الميلاد ينبت مثل بلوط يشق الصخرة في عتبات هذا المشهد الصاري ويصعد ثم يكسره السواد. نحبو ونصبو تنهض الأفراس تركض في المدى نكبو ونخبو فمتى ولدنا يا أبي ومتى نموت فلا يجيب هو الخجول والوقت ملك يديه يرسله إلى الوادي ويرجعه إليه وهو الحديقة في مهابتها البسيطة لا يحدثني عن التاريخ في أيامه كنا هنا قبل الزمان وها هنا نبقى فتخضر الحقول. رب الأياء إلى ربها في ساحة الدار الكبيرة يا أبي فيغض عني الطرف يصلح غصن دالية يقدم للحصان شعيرة والماء يغرفه على مهل يلاطفه ويهمس يا أصيل ويتناول النعناع من أمي ويدخن تبغه يحصي ثريات العنب ويقول لي اهدأ فأخفو فوق ركبته على خدر الدعاء.

0: إشراقات القصيدة.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة

وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.

لا شيء يعجبني. يقول مسافر في الباص: لا شيء يعجبني، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق: انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة: أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي: ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي: أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي: ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول. فيصرخون: نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول:

الزنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى ستصدع. بالزنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى ستصدع. كل شيء يصطفي معنى ويرسل فائض المعنى إلي. أنا المعافى الآن، سيد فرصتي في الحب. لا أنسى ولا أتذكر الماضي، لأني الآن أولد هكذا من كل شيء. أصنع الماضي إذا احتاج الهواء إلى سلالته وأفسده الغبار. ولدت دون صعوبة كبنات آوى، كالسمندل، كالغراب، ولم أهنئ والدي بصحتي وسلامتي. والآن أقفز صاحيا وأرى وأسمع، كل هذا الزنبق السحري لي. بالزنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى ستصدح. كل ما حولي يهنئني، خلاء السقف من شبح ينازعني على نفسي، وكرسي يرحب بالتي تختار إيقاعا خصوصيا لساقيها، ومرآة أمام الباب.

الباب تعرفني وتألف وجه زائرها، وقلب جاهز للاحتفال بكل شيء، كل شيء يصطفي معنى لحادثة الحياة ويكتفي بهبات هذا الحاضر باللور. لم أعرف ولم أسأل لماذا أحتفي بصداقة اليومي والشيء المتاح، وأقتفي إيقاع موسيقى ستصدح من زوايا الكون. لا أنسى ولا أتذكر الغد، ربما أرجأت تفكيري به عن غير قصد، ربما خبأت خوفي من ملاك الموت عن قصد لكي أحيا الهنيهة بين منزلتين، حادثة الحياة وحادث الموت المؤجل، ساعة أو ساعتين وربما عامين. يفرحني تذكر ما نسيت، نسيت أن أنسى غناء الناي للأفعى، بلا سبب يفيض النهر بي وأفيض حول عواطفي، بالزنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى ستصدح.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. عضو مجلس النواب ثابت العابد يقول إن مجموعة تضم 17 نائبا أصدرت بيانا عبرت فيه عن قلقها إزاء مراجعة أسعار عدد من الأدوية لما تحمل من انعكاسات مباشرة على المواطنين، وخاصة المرضى الذين ترتبط حياتهم بعلاجات منتظمة لا يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها. وفي سياق ذي صلة، الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة يؤكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تحين أسعار الأدوية المرجعية شمل قائمة موسعة من الأصناف، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار، وأن بعض الأصناف شهدت زيادات ببضعة دنانير فقط حسب تعبيره، وأن الهدف منها لا يتمثل في التأثير على قدرة المواطن الشرائية بقدر دعم تغطية جزء من الكلفة حسب تعبيره. في تصريح للإذاعة الوطنية، مدير الاستشراف والتخطيط في وزارة البيئة محمد بن سعيد يؤكد رصد اعتمادات مالية بقيمة 218 مليون أورو لتنفيذ مشروع نزع المستقبل، ويتضمن تشجير حوالي 100 هكتار في المساحات الغابية المتضررة من الحرائق و20 هكتار من المساحات المزروعة في المؤسسات التربوية والثقافية ودور الثقافة، وذلك بهدف توعية بأهمية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والتغيرات المناخية. تأمين عودة طوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المساعد على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الخارجية محمد علي النفط اليوم بالعاصمة الأردنية عمان في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس، وسيمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها الخطير في المدينة المقدسة. في العالم اليوم، في روما تواصل المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية أمريكية وبمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي وتمهيد الاتفاق سلام شامل. وقد كشفت مصادر مطلعة أن الوفد اللبناني طالب أمس بتجديد اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، إضافة إلى تحديد مناطق نموذجية جديدة ينسى يحب منها الاحتلال جنوب لبنان تشمل بلدتي الخيام وبنت جبيل. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

0: إشراقات القصيدة.
1: هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، هذا الرصيف وما عليه من خطايا وسائل المنوي لي، ومحطة الباص القديمة لي، ولي شبحي وصاحبه، وآنية النحاس وآية الكرسي والمفتاح لي، والباب والحراس والأجراس لي، لي حذوة الفرس التي طارت عن الأسوار لي، ما كان لي، وقصاصة الورق التي انتزعت من الإنجيل لي، والملح من أثر الدموع على جدار البيت لي، واسمي، وإن أخطأت لفظ اسمي بخمسة أحرف أفقية التكوين لي، ميم المتيم والميتم والمتمم ما مضى، حاء الحديقة والحبيبة حيرتان وحسرتان، ميم المغامر والمعد المستعد لموته الموعود منفيا مريض المشتهى، واو الوداع الوردة الوسطى ولاء للولادة أينما وجدت ووعد الوالدين، دال الدليل الدرب دمعة دارة درست ودوري يدللني ويدميني، وهذا الاسم لي، وهذا الاسم لي، ولأصدقائي أينما كانوا، ولي جسدي المؤقت حاضرا أم غائبا، متران من هذا التراب سيكفيان الآن، لي متر وخمس وسبعين سنتيمترا، والباقي لزهر فوضوي اللون يشربني على مهل، ولي ما كان لي أمسي وما سيكون لي، غدي البعيد وعودة الروح الشريد، كأن شيئا لم يكن وكأن شيئا لم يكن، جرح طفيف في ذراع الحاضر العبثي، والتاريخ يسخر من ضحاياه ومن أبطاله، يلقي عليهم نظرة ويمر. هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي، وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي، أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب، فلست لي، أنا لست لي، أنا لست لي.

0: قلبي إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.
1: وزع هواك

يا سلام بدوم وعديتم طولتم ليلي وانا بالثانية.

تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة تنسى، كحب عابر وكوردة في الثلج تنسى. أنا للطريق، هناك من سبقت خطاه خطاي، من أملى رؤاه على رؤاي، هناك من نثر الكلام على سجيته ليعبر في الحكاية أو يضيء لمن سيأتي بعده أثرا غنائيا وجرسا. تنسى كأنك لم تكن شخصا ولا نصا، وتنسى. أمشي على هدي البصيرة، ربما أعطي الحكاية سيرة شخصية، فالمفردات تقودني وأقودها، أنا شكلها وهي التجلي الحر، لكن قيل ما سأقول. يسبقني غد ماض، أنا ملك الصدى، لا عرش لي إلا الهوامش، فالطريق هو الطريقة. ربما نسي الأوائل وصف شيء ما لأوقظ فيه عاطفة وحس. تنسى كأنك لم تكن خبرا ولا أثرا، وتنسى. أنا للطريق، هناك من تمشي خطاه على خطاي، ومن سيسبقني إلى رؤياي، من سيقول شعرا في مديح حدائق المنفى أمام البيت، حرا من غد المقصود، من غيبي ومن دنياي، حرا من عبادة أمس، من فردوسي الأرضي، حرا من كناياتي ومن لغتي، فأشهد أنني حر وحي

استحب حبيت قالوا جنود جافي قالوا نسي حنيت قالوا ذا خبيت قالوا استحب

ريت عبد الدار والف حيها سلم عليها وسلم عليها يا ناس ما كان حبي لأجلها قدار لك

0: تسمعوا برامج ليبي على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في اجتماع بوزارة التجارة حول الوضعية العامة لقطاع الدواجن والبيض، دعا رئيس الغرفة الوطنية لبيع لحوم الدواجن بالتفصيل إبراهيم النفزاوي إلى اجتماعات دورية لتحين كلفة الإنتاج والبيع، مؤكدا نفوق 50% من الدواجن بسبب موجة الحر الأخيرة وانقطاع الكهرباء ما أدى إلى نقص على مستوى التزويد. الإدارة العامة للأداءات تطلق منصة إلكترونية للتصريح في الوجود البتيندا عن بعد لفائدة الأفراد والمهنيين عبر الرابط gb.n، وتؤكد أن هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع مع ضمان سرية المعطيات الشخصية وحمايتها حسب المعايير المعمول بها. من أخبار الطقس، تراجع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم خاصة في الشمال والوسط، ليشمل انطلاقا من الغد جميع الولايات حسب معهد الرصد الجوي. وزارة الصحة تذكر طلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأن اليوم الأربعاء على الساعة 9 ليلا هو آخر أجل لاستقبال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. في العالم، قطر أحد أطراف الوساطة في ملف غزة، تؤكد أن حركة حماس التزمت بكل ما هو محمول عليها بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وتدعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

اجتمع أدباء من كل أفق بمكة، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم، حتى جرى ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: سمعت يا عبد الله أن لديكم عالما عظيما خارق الذكاء.
1: لعله الخليل بن أحمد.
0: أجل هو الخليل بن أحمد. سمعت أنه لا يستعصي على ذكائه شيء.
1: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
0: ما رأيك؟ أريد أن أختبر ذكاءه.
1: لك ما تريد يا قيصر الروم.
0: هل يعرف الخليل الحروف اليونانية القديمة؟
1: كلا أيها القيصر.
0: إذن سأكتب له كتابا عربيا بالحروف اليونانية القديمة وأرى إن كان يستطيع قراءته أم لا.
1: بالحروف اليونانية القديمة؟
0: أليسوا يقولون إنه خارق الذكاء؟ سنرى.
1: ولكن كيف تكتب له كتابا بالحروف اليونانية القديمة التي لا يعرفها ثم تريد منه أن يقرأ الكتاب؟ أنت لا تريد بذلك اختبار ذكائي، بل تريد أن يرجم بالغيب.
0: ستكتب أنت الكتاب باللغة العربية موجها منك إلي، وسأتي بأحد المترجمين لدي الذين يجيدون العربية واليونانية القديمة فيعيد كتابة هذا الكتاب نفسه كما هو بالحروف اليونانية.
1: تعني أنه لن يترجم الكتاب أو ينقل معناه إلى اليونانية، وإنما سينقل نفس الكلام من حروف عربية إلى حروف يونانية قديمة.
0: أجل.

0: أبي أبي أبي أبي أبي أبي رسول من قيصر الرومي يا أبي.
1: ماذا ماذا تقول يا عبد الرحمن؟
0: رسول من قيصر الرومي يا أبي.
1: جاء إلي أنا؟
0: أجل ويطلب مقابلتك.
2: إنه حقا أمر بالغ الدهشة يا خليل، ولكن فلنتحقق مما يقوله ولدك.
1: أدخلوا على الفور. عجبا، ما شأني أنا والقيصر؟
2: إن لك لا شأنا في كل الأرجاء يا خليل
1: إلا القيصر.
3: السلام عليكم.
1: وعليك السلام
3: ورحمة الله وبركاته.
4: إني رسول قيصر الروم إلى سيدي الخليل ابن أحمد.
1: أنا الخليل، تفضل بالجلوس. مرحبا بك.
4: شكرا لك يا سيدي، إني مكلف بإبلاغك تحيات مولاي قيصر الروم.
1: شكرا لمولاك القيصر.
4: ومكلف أيضا بإعطائك هذا الخطاب المرسل إليك من صديقك العربي عبد الله بن سليمان.
1: ما هذا؟ إن الخطاب مكتوب بلغة أخرى غير العربية، لابد أنك أخطأت الخطاب المرسل.
4: كلا يا سيدي الخليل، فهو بعينه الخطاب المرسل إليك.
1: الخطاب المرسل إلي من عبد الله بن سليمان؟
4: أجل يا سيدي الخليل، وهو مكتوب بالعربية.
1: عجبا، وهل عبد الله يعرف هذه اللغة؟ انظر يا بني انظر،
4: هذه حروف يونانية قديمة، ولكن سيدي عبد الله قد أعطاني هذا الخطاب بنفسه وقال إنه منه إليك.
1: إذا كان الأمر كما تقول فإن في ذلك اختبارا لي، والمطلوب مني على ما يبدو أن أنجح في هذا الاختبار بأن أقرأ الخطاب.
2: ولكن كيف تقرأه يا خليل وأنت لا تعرف اللغة اليونانية؟
1: ذلك هو الاختبار يا سفيان.
2: ولكن ذلك مستحيل، كيف تقرأ خطابا بلغة لا تعرفها؟
1: أسأل الله تعالى التوفيق، وأستأذنكم في أن أخلو إلى نفسي بعض الوقت ثم أعود إليكم.

0: ها هو الخطاب المرسل إلي، وقد نقلته من الحروف اليونانية إلى الحروف العربية.
1: كيف استطعت ذلك؟ كيف؟
0: وها هو ذا رد الخطاب، وقد كتبته أنا بالحروف اليونانية.
1: بالحروف اليونانية؟
2: لا أصدق ما أرى. لقد كتبت ردك حقا يا سيدي بحروف يونانية، فكيف استطعت ذلك؟
1: لله أنت يا خليل،
2: صدق ما يقال عنك يا سيدي، إنك خارق الذكاء.
1: ولكن قل لي بالله عليك يا خليل، كيف قرأت الخطاب وهو مكتوب بالحروف اليونانية،
2: ثم كتبت الرد أيضا بالحروف اليونانية؟
0: سأوضح لكما. حين خلوت إلى نفسي وسألت الله العون والتوفيق، أخذت أفكر وأمعن في التفكير، وكان علي أن أحاول معرفة بعض الحروف اليونانية.
1: وكيف يمكنك ذلك يا خليل وأنت لا تعرف من اليونانية شيئا؟
0: مهلا مهلا يا سفيان، انتظر حتى تسمع ما أقول.
1: قل يا خليل.
0: لقد عملت عقلي مستعينا بالله عز وجل، وقلت لنفسي علي أن أحاول معرفة بعض الحروف اليونانية ومقابلها بالعربية، والطريق إلى ذلك سهل وميسور.
1: كيف؟
0: أليس الخطاب قد كتبه عبد الله بالعربية أولا، ثم نقلت حروفه العربية إلى حروف يونانية؟
1: بلى.
0: وأليست عادتنا حين نكتب خطابا أو رسالة أن نبدأ ما نكتب بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم؟
1: بلى يا خليل، هذه هي عادتنا حقا.
0: إذن لابد أن تكون هذه الرسالة قد بدأها عبد الله بما تعودنا أن نبدأ به رسائلنا، وهو بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها رسالة من عربي مسلم.
1: هذا حق.
0: فأخذت الحروف اليونانية بالسطر الأول من الرسالة، وصرت أقابلها بحروف بسم الله الرحمن الرحيم، فعرفت بذلك 10 حروف يونانية، وهي الحروف التي تقابل حروف بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنها حقا 10 حروف.
2: ما أعظم ذكائك يا سيدي.
1: وماذا بعد يا خليل؟
0: ثم صرت أتتبع هذه الحروف اليونانية التي عرفتها بمقابلها العربي، وهكذا أعثر على كلمة أكثر حروفها مما أعرف، فأستنتج بفكري بقية حروف الكلمة ما دمت قد عرفت أكثر حروفها.
1: وبذلك يزداد عدد الحروف التي تعرفها من اليونانية،
0: فتزداد قدرتي على تتبع الكلمات المؤلفة من هذه الحروف أو التي يتألف أكثرها منها، وأستنتج باقي الحروف فتزداد الحروف اليونانية التي أعرفها. وهكذا صارت الحروف التي أعرفها تتزايد لدي مستعينا بها وبمعاني الكلمات والجمل التي أستنتجها، حتى عرفت الرسالة كلها ونقلتها إلى الحروف العربية.
1: بعد أن اكتسبت بالطبع معرفة الحروف اليونانية التي كانت منقولة إليها،
2: وبذلك كتبت الرد بالعربية ونقلته إلى الحروف اليونانية القديمة.
0: أجل، وها هي رسالتي بالحروف اليونانية، فامض بها إلى القيصر وإلى صاحب العربية عبد الله وبلغهما تحياتي.

0: إيه يا سيبوي، ما رأيت عالما يحيا للناس بعلمه وفكره مثل أستاذك الخليل بن أحمد.
1: صدقت يا شيخنا سفيان، فهو كما رأيت في المدة التي أمضيتها هنا بالبصرة يوزع وقته بين تلاميذه ولقاء الناس وقضاء حوائجهم.
0: ولهذا قلت عنايته بالتأليف يا سيبوي.
1: وهذا ما يجعلنا أو ما يجعلني أنا حريصا كل الحرص على تسجيل كل ما يقول أستاذنا الخليل.
0: لقد علمت أن ما جمعته وتجمعه من أقوال أستاذك يبلغ كتابا كبيرا، وبخاصة في علم النحو.
1: أجل، وإن هذه الأقوال لتزداد يوما بعد يوم. أسأل الله تعالى أن يحفظ أستاذي ويمد في عمره.
0: سيكون لك من ذلك كتاب عظيم في النحو يا سيبوي، ولكن يكفي الخليل ما ألفه من كتب، وإن كانت قليلة إلا أنها مبتدعة مخترعة. كفاه فضلا كتابه في العروض، وكتابه في الإيقاع والنغم، وكتابه في النقط والتشكيل وغير ذلك.
1: إن أستاذنا الخليل يوجه عنايته الكبرى لتأليف مصنفات أخرى ليست من ورق، بل من لحم ودم وعقل وروح. هي نحن تلاميذه.
0: صدقت يا سيبوي، صدقت. فالعناية الكبرى التي يوجهها لتلاميذه تجعل منهم خير ما ألف وخلف للعلم والعلماء.

0: أبي أبي أبي أبي أبي أبي
1: ماذا ماذا ماذا يا عبد الرحمن؟
0: أبي هذا ضيف جاء يزورك.
1: حقا؟
2: من؟ الليث بن المظفر؟
3: سلام الله عليك يا أستاذي الخليل.
2: وعليك سلامه ورحمته وبركاته. أهلا بك، أهلا بك ومرحبا يا ليث، شرفت بك الدار والبصرة كلها.
3: نحن الذين نشرف بك يا أستاذي الخليل.
2: كم كنت مشوقا إليك يا ليث.
3: إني لا أشد شوقا إليك يا أستاذي، ولذلك جئت لاصطحابك واستضافتك أنت وأهلك في بلدنا خراسان.
2: ماذا؟ تستضيفنا في خراسان؟
3: ماذا؟ الخليل ينسى؟ هذا لا يصدق.
4: إلى اللقاء غدا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.
5: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: له.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ أحمد الشحيمي آيات بينات من سورة الزمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله

فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون

فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل

تضره. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله.

والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة

لا علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟

0: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ أحمد الشحيمي آيات بينات من سورة الزمر. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مجلس وزاري مضيق ينظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، ورئيسة الحكومة تشدد على تحفيز محركات خلق الثروة وتحقيق توازن بين متطلبات الاستدامة المالية وتوفير مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والصمود أمام الأزمات العالمية. السيطرة على حريق جبال سيدي أحمد في معتمدية نفزة من ولاية باجة لتنطلق عملية تبريد التربة في انتظار تحديد أسباب اندلاع النيران. 43 غريقا بشواطئ التونسية منذ بداية الصيف، والحماية المدنية تدعو إلى عدم المجازفة. نفوق 50% من الدواجن بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء ونقص في التزود، حسب رئيس الغرفة الوطنية لبيع لحوم الدواجن بالتفصيل. من أخبار الطقس، تراجع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم خاصة في الشمال والوسط، ليشمل انطلاقا من الغد جميع الولايات. بداية من الغد وحتى 13 أوت، وزارة الأسرة تنظم مركزيا وجهويا فعاليات وتظاهرات احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق 13 أوت من كل سنة. مع اقتراب موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وزير الشباب والرياضة يشدد على مراجعة سلم العقوبات واتخاذ قرارات صارمة تصديا لظاهرة العنف في الملاعب. بتكليف من رئيس الجمهورية، وزير الخارجية يشارك اليوم بالعاصمة الأردنية عمان في اجتماع لجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس على خلفية تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة المقدسة. مصادر في الحكومة الباكستانية تفيد أن الوسطاء أوشكوا على إتمام إعداد وثيقة تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز، وتضيف أن الخلاف المتبقي بين طهران وواشنطن يتعلق بفرض رسوم على عبور السفن الممر المائي الاستراتيجي. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
0: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامج أعلام وأنغام، اللي كل مرة نحاولوا باش نسلطوا فيه الضوء على رصيد أحد أعلام الموسيقى في تونس أو في العالم العربي أو ربما خارج هذين المنطقتين. اخترت باش نتحدث اليوم عن صديق وزميل من جيلي، ملاء الساحة الموسيقية التونسية خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي بعديد الأعمال الموسيقية اللي أغلبها أبقى راسخ في ذاكرتنا الجمعية بفضل ما قد تكون هذه الأعمال أضافته للرصيد الغنائي في بلادنا من عناصر فنية جعلته يطبع حقبة من الزمن وأرددها الملعون بالموسيقى وذاع صيتها في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وبعض منها خذا جوائز. العالم متاعنا اللي مش تحدثوا عليه اليوم أنشطة متاعه متعدة، هو ملحن، عازف، مدرس، قاد بعض الفرق الموسيقية اللي شاركت في المهرجانات خلال الثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وتولى إدارة إحدى دورات مهرجان الأغنية التونسية. على شكون باش نتحدثوا اليوم؟ هذا اللي نكتشفوه بعد مقترحنا الأول، عمل من أعمال الموسيقية اللي ظهرت خلال الثمانينات وبالتحديد سنة 1983، موشح طائر الشوق، كلمات عبد الحميد خريف، ألحان العالم متاعنا اللي اخترناه باش يكون هو شخصية الحلقة هذه. الموشح طائر الشوق لحنه في مقام النكريز إيقاع السماعي، علما أن المقام اللي اختاره وكان وقتها في أوج الشباب هو مقام ما فيهش برشا أمثلة، وربما هذاك علاش حب كأنه يتحدى ويلحن موشح في مقام النكريز اللي هو من المقامات العربية حديثة نسبيا للنكريز، ولم تكن فيه الموشحات عديدة وحتى الأغاني قليلة. نسمع إذن موشح طائر الشوق، كلمات عبد الحميد خريف، ألحان صاحبنا اللي باش نحكيو عليه، وأداء المجموعة الصوتية والفرقة القومية للموسيقى مع أداء فردي اللي هو لذكرى محمد مازالت في بدايتها وقتها، والمرحوم فتحي الدريدي اللي كان يغني وعزو من أعضاء المجموعة الصوتية في الفرقة القومية للموسيقى إبان أحداث.

مرحبا بكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، ونحن نتابع برنامج أعلام وأنغام بدأناه بموشح طائر الشوق. أكيد عدد منكم عرف على شكون نتحدثوا اليوم، شكون العالم الموسيقى في الحلقة هذه، هو الزميل والصديق العزيز عبد الكريم صحابه. أشنو هو تكوينه عبد الكريم في الموسيقى؟ ما هي أبرز مؤلفاته؟ أشنية خصائصها الفنية؟ علاش بقى عدد منها راسخ في سجل الموسيقى التونسية الحديثة؟ من البداية نقول اللي عبد الكريم صحابه تولد في تونس، وقلت من جيلي، والتحق سنة 1966 بجمعية الراشدية. في هالجمعية العريقة أحفظ جانب من المألوف من الموشحات، وواصل الدراسة من بعد في المعهد الوطني للموسيقى. تحصل على دبلوم الموسيقى العربية عام 1971. عبد الكريم صحابه شارك بالعزف على الكمانجا في فرق عديدة، منها فرقة الراشدية، فرقة 71 اللي اتكونت عام 1971 ببادرة من عدد من الموسيقيين الشبان وقتها، كيما محمد القرفي، أحمد عاشور، حمادي بن عثمان، عز الدين العياشي وغيرهم. عزف كذلك عبد الكريم صحابه في فرقة شبيب الموسيقية التونسية وبفرقة مدينة تونس للموسيقى. عزف كذلك كعازف بالأوركسترا السيمفوني التونسي بعد ما تعلم العزف بالطريقة الغربية، وعمل كذلك بفرق خاصة في الفترة خاصة ما بين 1973 و 1979. هو مدرس عبد الكريم صحابه، انتدب كمدرس بوزارة التربية القومية سنة إذن 1973. قبل ما نواصل الحديث على مسيرته، نتوقف لو سمحتم عند قصيد من شعر جعفر ماجد. توليت أنا تلحينه منتصف السبعينات وقت اللي كنت في الشبيبة الموسيقية، وكانت بدايتي الحقيقة في التلحين. وأول تجاربي عرضت على صديقي وأخي وزميلي عبد الكريم صحابه باش يغني، فغناه، وتلاحظوا ربما في اللحن ما زلنا نحاول نقلد وقتها الأساليب التقليدية اللي كانت رايجة من حيث استعمال المقام، القفلات، من حيث استعمال الإيقاع البطيء وغيرها. ككل ملحن شاب يبدأ بتحسس طريقه وتقليد ما هو رائج في وقته. إذا هذا القصيد اللي غناه عبد الكريم صحابه وتسجل في الإذاعة، نسمع منه جانب يقول: صعب عليك أن تكوني أخطر من عرفت من النساء، فالحب لعبتي وإني حفظته كأحرف الهجاء. قلت هو من شعر جعفر ماجد والحاني. نسمعه بصوت عبد الكريم صحابه على الأقل الأبيات الأولى ثم نعود.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا. كنا نسمع في بداية قصيد من شعر جعفر ماجد وغناء عبد الكريم صحابه اللي بدأ بخلاف اللي هو مدرس ولا مبعد وعازف كمانجا في عديد الفرق كما قلنا، كان عنده صوت جميل وشارك حتى في حصة من حصص اللي تعدت في التلفزة من منوعات التلفزية، ساهم بأداء أغنية من أغاني أم كلثوم وهو يعزف على العود باش يبرز طاقاته ومواهبه في الغناء، وكانت هذه قلت من أول تجاربه معايا في الغناء. من بعد تألق عبد الكريم صحابه كملحن خاصة في بداية الثمانينات وبعد إحداث الفرقة القومية للموسيقى اللي شارك فيها وأمدها هي وأمد عدد من الفرق وقتها وحتى منوعات تلفزيونية أمدها بالعديد من الأغاني اللي قلت بداية حديثي تعتبر مرحلة هامة في مسيرة الموسيقى التونسية في الثمانينات. ولو أن وقتها كنا نحكيه على أزمة، ناس كل تحكي على أزمة الموسيقى في تونس، حتى أن المرحوم البشير بن سلامة اللي هو وزير الثقافة وقتها عمل استشارة وطنية حول الموسيقى باش نشوفوا سبب الأزمة. فيها الأزمة اللي نحكيه عليها ظهرت شمعات ونقاط مضيئة منها عبد الكريم صحابه، ونسمعوا احنا من الأغاني اللي عنها يا ناس ما تلوموا قلبي علينا هواه اللي هي من كلمات عبد الحميد خريف وغناء عبد الوهاب الحناشي في مقام العجم، وفي إيقاع اختار عبد الكريم باش يكون مغربي، وهذاك الصفة اللي اعطاها ربما في الأغاني متاعه إلقات رواج هذه الخفة في استعمال الإيقاعات المغاربية، حتى الفزاني التونسي اللي هو إيقاع شعبي نلقاه في عدد من أغاني عبد الكريم صحابه ربما أسوة بسابقيه كما عبد الحميد ساسي. على كل حال نسمعوا الأغنية هذه يا ناس ما تلوموا قلبي بصوت عبد الوهاب الحناشي.

كنا نستمع إلى أغنية من الأغاني التي راجت وما زالت تسمع وتروج بصوت عبد الوهاب الحناشي، هذا المطرب اللي وقتها كان شاب وبدا مسيرته الفنية كمردد في فرق عديدها، وأذكر أنه كان في المجموعة الصوتية متاع المطرب صباح فخري عندما جاء لتونس في بداية السبعينات، وتميز بنبراته الجميلة وباتساع صوته، ومعناه ربما هذا كما شجع عبد الكريم صحابه علم الموسيقى في حصة اليوم، هذا كما شجعه على أن يلحنه ويعطيه عدد من الأغاني. إذا تواصل إنتاج الغنائي الغزير تاع عبد الكريم على مدى أكثر من عقد من الزمن، أعطى من خلالها نفس قلت متجدد للموسيقى التونسية وللأغنية اللي خرجت من أكل لون الكلاسيكي التقليدي اللي ساعات يدخل عليها، وأعطى إذا بعد من حيث استعمال الإيقاعات والمقامات والأصوات الجميلة زادة اللي ظهرت في الفترة هذيك وعددها كبير. إذا من تلك الأصوات اللي ظهرت نجات عطية اللي شاركت في الفرقة القومية للموسيقى بين إحداثها عام 1983 وكانت نجمة من النجوم في تونس، أعطى عدد من الأغاني نسمعها في أغنية نادوا معايا الصبر اللي ظهرت عام 1983 ولحنها عبد الكريم صحابه في طبع هزام من كلمات عبد الحميد الربيعي اللي تعامل برشا مع عبد الكريم صحابه ونجحوا الزوز في إنتاج عدد لبس به من الأغاني اللي ألقات استحسان كبير لدى الجمهور التونسي وحتى في مختلف وسائل الإعلام وفي المهرجانات وغيرها، واللي جارت من نجاة عطية قلت نجمة من نجمات الثمانينات من القرن الماضي مع عدد من زميلاتها كما أمينة فاخت والمرحومة ذكرى محمد وصوفيا صادق ونوال غشام وغيرهم.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نادوا معايا السمر من الأغاني الجميلة اللي لحنها عبد الكريم صحابه اللي هو الشخصية الرئيسية لحلقة اليوم. نواصلوا مع مسيرته الزاخرة بالأعمال اللي لقات قلت نجاح. اتعامل عبد الكريم مع أغلب المطربات وحتى المطربين، لكن أكثر مطربات وقتها اللي كانوا عندهم حضور متميز في الساحة الموسيقية التونسية في الفترة اللي نحكي عليها، تعتبر اليوم فترة ذهبية. نوال غشام، نوال اللي ظهرت وقتها وما زالت مسيرتها متواصلة والحمد لله حتى يوم الناس هذا، وشاركت مع عبد الكريم صحابه في العديد من المهرجانات الصيفية. من الأغاني اللي لحنها لها عبد الكريم مالو الحمام يغرد، اللي هي من كلمات عبد الصمد كرشيد وأداء نوال غشام، لحنها عبد الكريم صحابه في مقام الهزام. نسمعوها.

نحن نواصل الحديث عن عبد الكريم صحابو من خلال اقتراح عدد من أغانيه اللي لقات رواج في الفترة اللي حكيت عليها. والفترة هذيك كان فيها برنامج تلفزيوني منوعة لو سمحتم من إعداد المرحوم المتميز نجيب الخطاب. نجيب الخطاب اللي يقول عبد الكريم أنه مد له يد المساعدة وكان يشاوره وكان ديما حريص على أن يكون حاضرا معه في منوعته الشهيرة لو سمحتم. في إطار هالمنوعة هذه ظهرت غناية جميلة جدا من كلمات الصديق الحبيب محنوش وغناء المطربة منير البجاوي اللي نوجه لها تحية لأنها كانت حتى هي من المطربات اللي ألقات رواج وكان عندها حضور على المسارح وربما هي من الأولانين من المطربات الأولانين في تونس اللي قدمت حفلة بمفردها على مسرح قرطاج. لحن لها عبد الكريم صحابو أغنية جميلة هي همس الموج همس الريح اللي هي في مقام يبدو هكا شوية في شجن مقام الصبا ولكن من خلال الإيقاع والكلمة الحلوة والأداء الجميل واللحن المتماسك أصبحت هالأغنية عندها حضور وما زلنا نتذكرها ونستمع إليها.

من الأغاني اللي خذت موقع لبس به في سجل الموسيقى التونسية خلال الثمانينات، غدار حاجة بعينك، كلمات عبد الحميد الربيعي وألحان عبد الكريم صحابه اللي هو قلت اليوم الشخصية الأساسية متاعنا. الغناية هذية اتنافست مع عدد من الأغاني التي شاركت في المسابقة المنظمة بمناسبة الدورة الأولى لمهرجان الأغنية التونسية سنة 1987. أذكر أن لش تحكيم أو أحد أعضاء لش تحكيم المرحوم عبد المجيد بن جدو حكالي أنهم قعدوا يفكروا أن هي الأغنية اللي يعني تستحق الجائزة الأولى في هذه الدورة الأولى من مهرجان الأغنية. خلي الحزن بعيد عليك اللي غنتها سونيا مبارك وهي من ألحان رشيد يدعس وكلمات محمود بن صابر، والألحان كان فيها تجديد من حيث تعدد الإيقاعات تونسية وغير تونسية، الأداء الجميل إذن فيها بعد مجدد. وبين واحد أخرى هي غدار حاج بعينك اللي غناه شادي الحاجي في نمط بين الطربي وفي لمسة شعبية، رغم اللي هو هي في مقام الصباء وطبعا ويخرج إلى مقامات أخرى. إذن اللجنة كانت حائرة ما بين زوز أغاني كل واحدة عندها صفات. على كل حال وقتها الجائزة مشات لسونيا مبارك مع خلي الحزن بعيد عليك، والثانية مشات الغدار حاجة بعينك اللي ما زالت إلى اليوم تردد بما فيها من جمالية من حيث تماسك اللحن وجمال أداء بصوت شادلي الحاجي. نسمعوها.

0: كانت هذه آخر أغنية اقترحناها من بين عدد كبير من أغاني لحنها عبد الكريم صحابو، عبد الكريم اللي عرف كذلك بظرفه ونكتته ونفسه الخفيفة. إن شاء الله في مناسبة أخرى نزيد نقدم أعمال لهذا الملحن اللي طبع الموسيقى التونسية قلت في فترة معينة. إن شاء الله تكون اختياراتنا لاقت إعجابكم. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج، نقول تحية إلى السيدة سونيا التي أمنت الهندسة الصوتية، وإلى اللقاء في أعلام وأنغام. دمتم بألف خير.
1: أعلام وأنغام، أعلام صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: وأنغام يفتحها لكم فتح زغندة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تحية طيبة من قسم الأخبار. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و 2000. السيطرة على أجزاء كبرى من حريق جبل سيدي أحمد بنبزة من ولاية باجة استعدادا للانطلاق في عمليات التبريد. رصد اعتمادات مالية بقيمة 218 مليون أورو لتنفيذ مشروع نزرع المستقبل الذي يتضمن تجير حوالي 100 هكتار في المساحات الغابية المتضررة من الحرائق و20 هكتار من المساحات المزروعة بالمؤسسات التربوية والجامعية ودور الثقافة وفق مدير الاستشراف والتخطيط في وزارة البيئة محمد بن سعيد. الإدارة العامة للأداءات تضع على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية مخصصة للتصريح في الوجود عن بعد، وذلك في إطار مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة المطالبين بالأداء. أخبار العالم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إسرائيل لن تنسحب من غزة حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل. إيران وعمان تحرزان تقدما نحو اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا فستتعرض إيران لضربة قوية. وهجوم صاروخي روسي يستهدف كييف وانفجارات تهز العاصمة الأوكرانية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
2: عذب الكلام.

صباح الخير والبشائر والبركات مستمعينا أوفياء إذاعتنا الوطنية، أسعد الله يومكم وحقق آمالكم وقرب منكم كل بعيد ترجون قربه وفتح أمامكم سبل الهدى وأبواب الرزق الوفير.

طلعة الفجر هي انبعاث الحياة هادئة مطمئنة تائقة إلى آمال جديدة. تنبعث الحياة نوراً وأصواتاً أليفة حبيبة إلى الروح توقظها رويداً، وصوت المؤذن يأتي شجياً رفيقاً، والطبيعة تستيقظ مستقبلة حياة جديدة محملة بوعود يومها. ويوحي كل ذلك إلى الشاعر فيتفاعل مع انبعاث الحياة في الكون قائلاً: يعجبني الأذان في هدأة يرسله العابد من جوه، وتحمل الريح صدى هائما تنجذب الروح إلى نحوه، وهمسة الأوراق في دوحها وغنة الطائر في سربه. تعجبني تبهجني كلها، وذاك حسب القلب من حبه.

مكرر القول وبليغ الحكمة قول عبد الله بن المقفع: إن العاقل قد يبلغ بحيلته ما لا يبلغ بالخيل والجنود. أصبح الكون ضياءً وسناً وجمالاً وبهاءً وفرح، ورؤاً فتانةً تسبي النهى وسروراً في القلوب ومرح. من الظلمة ينبثق الفجر، واليسر يأتي بعد العسر، والأمل هو الضوء الذي يلوح في آخر النفق فنهتدي به حتى نبلغه، والفرج يأتي بعد الشدة. لا تصدي فالصد أمر عظيم، وارحمي فالإله بر رحيم. أمن العدل أن قلبك سال والهوى ثابت بقلبي مقيم؟ سلامي على من لا يرد سلامي، ومن لا يراني موضعا لكلامي، وماذا عليه أن يرد مسلما وليس يقضي بالسلام ذمما. يا زين من ولدت حواء من ولد، لولاك لم تحسن الدنيا ولم تطبي. أنت التي من أراه الله رؤيتها نال الخلود فلم يهرم ولم يشب. قيل للأمير عبيد الله: أتقول الشعر على مهابتك؟ فقال: لا بد للمصدور أن ينفث. أنا شاعر أبدا تائق إلى الحسن في الناس والكائنات، فما أجمل الصيف يأتي بهيا وأروع آياته البينات. ففي الأرض سحر وفي الجو عطر، فيا للكريم ويا للهبات. أمامكم العيش حر رغيد، ألا فاغنموا العيش قبل الفوات.

يقول شاعر تونس الخالد أبو القاسم الشابي: الحب روح إلهي مجنحة أيامه بضياء الفجر والشفق، يطوف في هذه الدنيا فيجعلها نجما جميلا ضحوكا جد مؤتلق. لولاه ما سمعت في الكون أغنية ولا تآلف في الدنيا بنو أفقي.

الكلام أشجار تثمر أحلى الثمر، والكلام يرفع صاحبه أو يحطه، والكلام يجرح ويأسو ويحبب وينفر، والكلام مفاتيح تفتح لنا الأبواب المغلقة ويبلغنا أهدافنا ويحببنا إلى الآخرين. لذلك حرص القدامى على حسن القول، وحذروا من مزالق الكلام، وحثوا على تعلم البلاغة، ومدحوا الفصاحة. وقد قال ابن عبد ربه عن مزايا الكلام الجميل الباعث على السرور: هو مرتع النفس، وربيع القلب، ومجال الهوى، ومسلات الكئيب، وأنس الوحيد، وزاد الراكب، لموقعه الحسن من القلب وأخذه بمجامع القلوب.

وقال أبو نواس يصف أثر الكلام أو الحديث الجميل وحرصه على اكتسابه والاتصاف به: كم من حديث معجب عندي لك، لو قد بعثت به إليك لسرك، مما تخيره الرواة مهذب كالدر منتظما يسر المملكة. أتتبع البلغاء أكتب عنهم كيما أحدث من لقيت فيضحكا.

0: سامح.
1: رغم ما قيل في فضائل الكلام من مدح، فإنه كثيرا ما مدح الصمت أيضا، لأن للكلام مواضعه وللصمت أيضا مواضعه التي يفضل فيها على الكلام. من ذلك أن رجلا قال لعمر بن عبد العزيز: متى أتكلم؟ فقال: إذا اشتهيت أن تصمت. قال: ومتى أصمت؟ قال: إذا اشتهيت أن تتكلم. وقال شاعر في مدح الصمت: العقل زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، ما إن ندمت على سكوتي مرة إلا ندمت على الكلام مرارا. أعاتب من يحلو لدي عتابه، وأترك من لا أشتهي وأجانبه. ومن لذة الدنيا وإن كنت ظالما، كلامك مظلوما وأنت تعاتبه.

الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا

0: اسم. وإذا غاب انتشرت الفوضى وضاعت الحقوق وحل الشك محل الطمأنينة، ذلكم هو خلق الأمانة. إن الأمانة في الإسلام ليست مجرد وديعة نحفظها أو مال نرده إلى صاحبه، بل هي أسلوب حياة ومنهج في السلوك وعهد بين العبد وربه قبل أن يكون عهدا بينه وبين الناس. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا أمر إلهي عام يشمل كل أمانة: أمانة الدين، أمانة الكلمة، أمانة الوظيفة، أمانة المسؤولية، وأمانة المال، أمانة الأسرة والمجتمع. ولقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النموذج الأكمل في أداء الأمانة، حتى إن أعداءه قبل أصحابه كانوا يودعون عنده أموالهم لعلمهم أنه لا يخون ولا يغدر. وهكذا يكون المؤمن أمينا في سره وعلانيته، لا تغيره المناصب ولا تغريه المكاسب. أيها الأحبة، إن الحياة العامة لا تستقيم إلا بالأمانة. فالموظف الذي يؤدي عمله بإخلاص إنما يعبد الله في مكتبه قبل أن يؤدي واجبا إداريا، والمعلم الذي يخلص في تعليم تلاميذه يبني أجيالا، والطبيب الأمين يداوي الأجساد ويراعي كرامة الإنسان، والعامل الذي يتقن صنعته يشارك في نهضة بلاده، والمسؤول الذي يعدل بين الناس ويؤدي حقوقهم إنما يحمل أمانة عظيمة سيسأله الله عنها يوم القيامة. وليس من الأمانة أن يكتفي الإنسان بالقيام بالحد الأدنى من الواجب، بل الأمانة الحقة هي الإتقان في كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ومن أخطر صور التفريط في الأمانة الاعتداء على المال العام، أو استغلال النفوذ، أو تعطيل مصالح الناس، أو قبول الرشوة، أو التساهل في حقوق المواطنين. فهذه كلها صور تضعف الثقة وتعيق تقدم المجتمعات وتخالف هدي الإسلام الذي جعل خدمة الناس من أعظم القربات. كما أن الكلمة أمانة والقلم أمانة وما ننشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمانة، فلا يجوز للمسلم أن ينقل خبرا حتى يتحقق من صحته، ولا أن يسيء إلى الناس بالشائعات أو الاتهامات الباطلة، لأن الكلمة قد تبني وقد تهدم. أيها المستمعون الأفاضل، إذا أردنا أن نبني مجتمعا قويا فعلينا أن نغرس الأمانة في نفوس أبنائنا منذ الصغر، لا بالوعظ وحده وإنما بالقدوة الحسنة. فالطفل الذي يرى والديه يلتزمان بالصدق والوفاء واحترام الحقوق ينشأ أمينا بطبعه. ولنتذكر دائما أن الأمانة ليست مرتبطة برقابة البشر، وإنما مرتبطة برقابة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يؤدي الأمانة سواء رآه الناس أم لم يروه، لأنه يعلم أن الله مطلع على السرائر، وأنه سبحانه سيحاسب كل إنسان على ما استرعاه عليه. فلنجعل من الأمانة شعارا في بيوتنا وفي أعمالنا وفي تعاملاتنا، ولنتذكر أن الأمم لا تنهض بكثرة الإمكانات وحدها، وإنما تنهض كذلك برجال ونساء يتحملون الأمانة والإخلاص وحب الخير للغير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الأمناء الصادقين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والاستقرار، وأن يوفق الجميع إلى أداء الأمانات والقيام بالواجبات على الوجه الذي يرضيه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الطرابلسي.
2: معنا احنا بداية الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. ما مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة.

0: ينظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. اليوم الأربعاء الخامس من أوت آخر أجل لتسجيل اختيار الاختصاصات الطبية وفق وزارة الصحة، وذلك على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. نفوق 50% من الدواجن بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء وتسجيل نقص على مستوى التزود وفق الغرفة الوطنية لبيع لحوم الدواجن. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو إلى مواصلة التعبئة ورفع درجات اليقظة والترصد الوبائي لمواجهة التحديات الصحية والمناخية الراهنة، بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وزير الخارجية يشارك اليوم بالأردن في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس. في أخبار العالم، حزب الله ينتقد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ويدعو السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات وفتح حوار مع المقاومة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن المفاوضات مع سلطنة عمان تركز على تحديد مسارات آمنة لذهاب وإياب السفن في مضيق هرمز. مقتل 14 شخصا جراء ضربات روسية في منطقة كييف الأوكرانية. والنفط يستقر بعد التراجع ليومين مع تراقب التطورات بشأن مضيق هرمز. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. هكا بدينا
3: يوم جديد، يوم سعيد،
2: وعمر عام كبرنا معاكم.
4: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
1: اليوم
2: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
5: الساعة الآن في تونس 6:03 و3 دقائق.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين، صباح الخير للجميع. الأربعاء 5 أوت 2026، الفجر كان في 3:48، الظهر بإذن الله في منتصف النهار 32، العصر يكون في 4:13، والمغرب في 7:24، والعشاء في تمام 9:02.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة، أصوات حسنة
2: إذاعتنا،
1: الإذاعة الأفضل في تونس.

0: جابوا قدايا جابوا قدايا جابوا قدايا جابوا قدايا قدايا ليوم مجنوني جابوا قدايا قدايا ليوم مجنوني.
1: كانت هذه الفنانة عائشة في عيون سوت. الساعة الآن 6:00 صباحا و22 دقيقة هنا في برنامج يوم سعيد.

كان هذا أنور السميري، الساعة شمس وساعة سحاب. بعد غد الجمعة 7 أوت ينطلق موسم السولت، يعني موسم التخفيضات الدورية، وبذلك تنشط الحركة التجارية. وفي الحقيقة هذه مناسبة هامة لمزيد تنشيط هذه الحركة في بلادنا باعتماد نسب تخفيض أقلها يكون 20% كما اقترحت وزارة التجارة على التجار. طبعا من المفروض أن التجار يكونوا على استعداد تام ويسرعوا باش يخفضوا في الأسعار متاعهم حتى يشجعوا المواطنين لاقتناء الملابس والمستلزمات خاصة بالنسبة للتلاميذ والطلبة استعدادا لما بعد الصيف والدخول في سنة دراسية وجامعية جديدة. أكيد نسبة التخفيض مجزية تكون مشجعة لجذب أكبر أو أكثر الحلفاء من جانب الإقبال بكثافة على هذا السولت. إذا نذكر أن السولت ينطلق بعد غد الجمعة 7 أوت.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة
2: إذاعتنا،
1: الإذاعة الأفضل في تونس.

أهلا بكم مع سائل المستمعين في تمام السابعة، تتابعون نشرة الأخبار بعد قليل مع فيروز. أجمل تحيات فريق البرنامج، برنامج يوم سعيد لهذا اليوم الأربعاء 5 أوت بالقاعة الفنية المركزية للإذاعة التونسية طاهر سوسية، في الإخراج الرقمي سيف الطرابلسي، في الإخراج الفني ألفة بشير، في التنسيق العام حميد الورغي، في الإعداد رانيا بوتوريا، وبالمكتبة الغنائية ليلى جلاسي، نجوى العربي ونسيمة المجري. حبيب جرام يعود إليكم إذن بعد نشرة الأخبار.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الدكتور حكيم.
5: العلم وراء الحليب الأم وحده كافي ووافي لتغذية الصغير مدة 6 شهور. الصغير ما يحتاج لا لحليب الحكم لا للماء ولا للمواد الغذائية الأخرى. حليب الأم فيه كل ما يحتاجه الصغير، والحاجة الوحيدة اللي نزيدوها هي قطر متاع الفيتامين دي اللي يعطيهم الطبيب. فمشكون يسأل كيفاش ما نعطيهوش الماء فيها السخانة؟ نقولوا لهم اللي وقت الرضعة حليب الأم يجيب الماء الكافي باش يروي الصغير، ومن بعد المكونات الغذائية الأخرى باش يشبع.
4: الدكتور حكيم.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
7: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 محور مجلس وزاري. نفوق 50% من الدواجن بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء وتسجيل نقص على مستوى التزود. الإدارة العامة للأداءات تضع على ذمة الأفراد

0: والمهنيين منصة إلكترونية للتصريح في الوجود عن بعد. وفي العالم ترقب لنتائج المفاوضات مع إيران، وترامب يؤكد فتح مضيق هرمز قريبا. في تفاصيل النشرة، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. سامية لساعي.
1: أكدت رئيسة الحكومة أن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 يتنزل في إطار التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000، وهو يرتكز على تحفيز محركات خلق الثروة عبر تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يحقق التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية. كما أكدت أن التوجه في إعداد هذا المشروع يتمثل في العمل على جعل ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 صامدة أمام الأزمات العالمية، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار استمرار تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وما تفرزه من انعكاسات مباشرة على آفاق الاقتصاد العالمي. وبينت أنه من أهم أولويات ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وتوفير مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وذلك أساسا من خلال تكريس العدالة الاجتماعية، إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي وتدعيم التغطية الصحية، دعم الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي، إصلاح وإعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية، دعم التحول الرقمي الشامل، دفع الاستثمار العمومي والخاص، وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة بما يساهم في توزيع عادل للثروة وتكافؤ الفرص وتشغيل الشباب وخاصة أصحاب الشهائد العليا، تعزيز عدالة المنظومة الجبائية وتطوير مردوديتها مع العمل على إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة. وقدمت وزيرة المالية مشكات سلمى الخالدي خلال هذا المجلس عرضا مفصلا حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 وأهم التوجهات لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 والفرضيات المتعلقة بالظرف الاقتصادي الوطني وبتطور الظرف الاقتصادي العالمي.
0: على صعيد وطني آخر، أفاد مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة محمد بن سعيد في تصريح للإذاعة الوطنية، أفاد برصد اعتمادات مالية بقيمة 218 مليون أورو لتنفيذ مشروع نزرع المستقبل الذي يتضمن تشجير حوالي 100 هكتار خاصة في المساحات الغابية المتضررة من الحرائق، بينما ستخصص 20 هكتارا من المساحات المزروعة لتشجير المؤسسات التربوية والجامعية ودور الثقافة للتوعية بأهمية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والتغير المناخية.
2: مبادرة وفكرة انطلقت من منظمة الكشافة التونسية بالتعاون مع وزارة البيئة، فيها تمويل باعتماد قدره 218 مليون أورو، حوالي 700 مليون دينار تونسي، تتمثل خاصة في غراسة حوالي 100 ألف شجرة على مساحة تقدر بحوالي 100 هكتار، الأراضي الغابية حوالي 80 هكتار في ولايتي جندوبة وزغوان في المناطق التي تضررت جراء حرائق الغابات. في بقية المساحة المقدرة بحوالي 20 هكتارا سيتم التدخل بالمؤسسات التربوية. اليوم الوطني للتشجير ينطلق الأحد الثاني من شهر نوفمبر، في التاريخ هذاك تنطلق مختلف الأشغال. سيتم اختيار بعض المؤسسات بالتنسيق مع وزارة التربية، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، هتشي فما تدخلات على مستوى دور الشباب، وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمؤسسات الجامعية.
0: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 من أوت الجاري مركزيا، وذلك بمختلف جهات البلاد في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق 13 من أوت من كل سنة. المكلفة بتسيير الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة وبوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجدان بن عياد.
3: يوم 6 أوت لقاء علمي حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، بناء التمثلات وتوجيه الممارسات. باش يتم يوم 10 أوت إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. نهار 11 أوت باش يكون تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي بكل ولايات الجمهورية، من خلالها يتم تكريم لنخبة من نساء تونس تثمينا لريادة المرأة التونسية. 11 تنظيم موكب إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026، انطلاقا من يوم 11 وإلى غاية 13 أوت تنظيم معارض جهوية لتسويق المنتوجات النسائية. تطلق الوزارة يوم 12 أوت المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. يوم 12 أوت نعقد موكب إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية. 13 أوت اختتام البرنامج بعروض فنية كبرى بمختلف ولايات الجمهورية.
0: نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث أكد رئيس الغرفة الوطنية لبيع لحوم الدواجن بالتفصيل إبراهيم النفزاوي نفوق 50% من الدواجن بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء، ما تسبب في تسجيل نقص على مستوى التزويد.
4: في ظل نتفادوا النقص الموجود وكذا، خطر التزويد ناقص 50% راه نفوق، راه مش شويه، اما اللي ضر برشا كبيره من تنتو الاماكن سواء الدجاج البيضاء او الدجاج الاحمر، مازال ما عملوش احصائيه صحيحه تو. احنا الاهم حاجه هو المواطن، ما تطمنوه اللي هو راه الدجاج باش يكون موجود، الكلب موجود والعظام موجوده. واهم حاجه اخرى اللي هي المشاكل هذه اللي صارت ما جاتناش فيها امراض، دجاجنا سليم وبيضنا سليم، ما عندنا حتى اشكال.
0: يشتكي عدد من المواطنين في بعض المناطق من نوعية الماء الصالح للشرب. رئيس مخبر التحلية وتثمين المياه الطبيعية بمركز البحوث وتكنولوجيا المياه حمزة الفيل أوضح أسباب اختلاف جودة مياه الحنفيات من منطقة إلى أخرى، مقدما حلولا لتحسين نوعيتها.
5: الحقيقة ما نجموش نعتبروها هي بيدها كما اللي في الجنوب كما اللي في الوسط كما مياه الشمال. في الصيف تكثر المشاكل خاطر تولي نسبة الاستهلاك قوية، حتى ما تحذية الملوحة يقع خلط على مياه زاد الجوفية الملوحة تعالى، مش كما في الشتاء، ومياه سدود زاد الملوحة تعالى على خاطر فما طبخ الماء في عديد الأوقات، وإن كان ضمن المواصفات لكن نسبة ملوحة عالية، مرة مشكلة التعقيم ما تكونش كما ينبغي، ياما ما نوجدوش فيه ياسر كلور والماء يتعفن، ولا نوجده كلور أكثر من لازم على ما جاء فالي واللي فيه زادة طعمهم. هو النجم يقع تحسين مياه الحنفية، ياما بالنسبة للمياه اللي ما هيش مالحة الملوحة تكون أقل من 1 جرام في اللتر، النجم نعمله دي فيلتر، واحد ينحي الأوساخ وكل فيلتر بالفحم المنشط شربوع أكتيف اللي هو ينحي الكلور وينحي حتى شوية من البكتيريات المادة العضوية.
0: وضعت الإدارة العامة للأداءات على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية مخصصة للتصريح في الوجود عن بعد، وتتيح المنصة الإلكترونية للمستخدمين متابعة ومعالجة الملف بصفة آنية إلى جانب تحيين وتصحيح المعطيات الخاصة بالملف الجبائي وتلقي الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بمآل المطلب، فضلاً عن تحميل بطاقة التعريف الجبائية بعد المصادقة على الطلب. الإدارة العامة للأداءات أفادت بأن هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص أجال معالجة الملفات مع ضمان سرية المعطيات الشخصية وحمايتها.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: على صعيد العالمي، يستضيف الأردن اليوم أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. اختتمت أمس في مدينة روما الإيطالية جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي وتمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن دون تحقيق تقدم في المحادثات. أوقع قصف روسي ليلي واسع النطاق على مدينة كييف ومحيطها 15 قتيلاً على الأقل بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية فجر اليوم وأجهزة الطوارئ. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم تأكيده أن إدارته تجري محادثات جيدة للغاية بشأن مضيق هرمز، معربا عن أمله في ألا تضطر واشنطن إلى توجيه ضربة قوية لإيران. وقال ترامب إن مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتعرض إيران لضربة قوية، مشددا على أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي. من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع سلطنة عمان تركز على تحديد مسارات آمنة لذهاب السفن وإيابها في مضيق هرمز. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة محور مجلس وزاري مضيق. نفوق 50% من الدواجن بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء وتسجيل نقص على مستوى التزود. الإدارة العامة للأداءات تضع على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية للتصريح في الوجود عن بعد. وفي العالم ترقب لنتائج المفاوضات مع إيران، وترامب يؤكد فتح مضيق هرمز قريبا. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: كبدينا
3: يوم جديد يوم سعيد
0: وعام ورعام كبرنا معاكم
4: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك
5: اليوم
0: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد
6: وساعته الآن 7 صباحا و14 دقيقة

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الشاعر الغنائي جليدي العويني، تعرفوه من جرجيس، جاء إلى تونس العاصمة من جرجيس، وعدنان الشواشي تعرفوه من باجة، جاء من باجة إلى تونس العاصمة. أجاب

0: الخبير. الخبير.
1: أخيرا وزيرة المالية حضرت جلسة عامة بمجلس النواب وتم تطرق إلى كيفية إصلاح المنظومة المالية. الخبير محمد صالح العياري، صباح الخير ويومك سعيد.
2: صباح الخير سحبيب، وصباح الخيرات لكل السيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
1: إذن أهم ما وقع الحديث في شأنه في هذا الاجتماع في الجلسة بمجلس النواب.
2: وهو كذلك سحبيب، هو تم التطرق بصفة عامة للتوجهات الأساسية لإصلاح المنظومة الجبائية.
1: نعم.
2: وتم التركيز أساسا على تحقيق العدالة الجبائية. يقول القائل كيف يمكن تحقيق العدالة الجبائية المنشودة اللي نهار كنا نحكيوا عليها سحبيب؟
1: نعم.
2: أولا بدرجة أولى مكافحة التهرب الضريبي. كتقول التهرب الضريبي في تونس حوالي نسبة بين 40-50% من المبلغ الجملي بالنسبة للضرائب المستورد،
1: وهي يعني نسبة تعتبر نسبة مرتفعة
2: صاحبيب. نعم. وقاعدين نعملوا للتخفيض فيها أقصى ما يمكن.
1: نعم.
2: الفكرة الثانية صاحبيب الحد من الاقتصاد الموازي.
1: صحيح.
2: تعرف اللي النسبة هذه مرتفعة جدا. المعهد الوطني للإحصاء في وقت من الأوقات قال أعطى رقم 35% من الناتج الداخلي الخام. المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية اللي هو تابع رئاسة الجمهورية أعطى رقم حوالي 40% من الناتج الداخلي الخام.
1: نعم.
2: ووزارة المالية وقت كان فما المجلس الوطني للجباية تم تكليف لجنة وتوصلت هي بدورها إلى نسبة حوالي 40%. تقول بين 35-40% من الناتج الداخلي الخام، نسبة مرتفعة كذلك.
1: صحيح.
2: وديما عن الفكرة أهمية توسيع القاعدة الضريبية. يقول لك باش الجباية ما تقعدش مركزة على بعض المؤسسات الكبرى، وقت نوسع القاعدة تولي كل المطالبين بالضريبة يساهمون في دفع الضريبة.
1: يعني المؤسسات الكبرى، يعني المؤسسات الكبرى قاعدة تقوم بالواجب متاعها بنسبة كبيرة.
2: معناها نجم نقولوا الأداءات مثقلة معناها بصفة أكبر على المؤسسات الكبرى، ولكن فما زاد مؤسسات تتهرب من القيام بالواجب الجبائي.
1: نعم.
2: لازم نقولوا.
1: نعم.
2: وذاك علاش الحقيقة العبارة الشهيرة باللغة الدارجة متاعنا حمل الجماعة ريش. وقت توسع القاعدة الناس كلها تنجم تشارك، وبالطريقة هذه نجم نخفوا من العبء الجبائي اللي يروا اليوم العبء الجبائي بين 25.2-25.4%.
1: نعم.
2: يعني تسمى نسبة مرتفعة. والفكرة اللي تم التطرق إليها هو توسيع مجال الرقمة. تعرف اللي نقوله فيه هذايا لا يمكن تحقيقه بصفة فعلية إلا إذا كان أدخلنا الرقمنا بصفة هامة ومتطورة لتسهيل عمليات المراجعة.
1: وحتى الرقمنا قاعدة تمشي ببطء الحقيقة.
2: هو العبارة اللي تم استعمالها في الجلسة هذه هو رقمنة الخدمات. وذلك علاش كما قلت سيادتك صاحبيب رقمنا تمشي ببطء، وعنا سنوات نحكي عليها. الأفكار هذه نحكي عليها الكل موجودة، ولكن شنو اللي ناقص هو الإنجاز في أسرع أي وقت ممكن.
1: نعم.
2: والعبارة اللي استعملتها السيدة الوزير يجب أن تكون مراقبة جبهية. العبارة دي أنا عجبتني حقيقة، مرشدة ورشيدة. مرشدة معناها يجب أن نرشدوه المطالب الضريبي، يجب أن نوجهوه باش يعرف شنية معناها حقوقه وواجباته، ورشيدة معناها تكون عادلة. رشيدة مش معناها ناخذ فيها معينة كيما الخصم من المورد اليوم عن بالنسبة للأجراء اليوم يتحملوا نسبة كبيرة حوالي 66% من الضريبة على الدخل اليوم يتحمله الأجراء.
1: نعم.
2: والقائل وين المهن الأخرى؟
1: وين؟
2: الصناعية والتجارية والغير التجارية والخدمات إلى غير ذلك. وممكن الفكرة الأخيرة التي تم تطرق إليها هو مساهمة جميع المطالبين بالأداء في تمويل المالية العمومية، وذا اللي كنا نحكيه عليه.
1: إذن هم مطالبين بالأداء، كيفاش يقع التصرف معهم؟
2: هذوما بالنسبة توا على أرض الواقع اللي قلناها هذي الكل.
1: أي.
2: لازم إصلاحات جوهرية. يعني الأفكار الرئيسية ذي قعدنا نعاود فيها توا عنا سنوات طويلة، ولكن لازمنا نعملوا إجراءات حقيقية فعلية باش يحس بها المواطن. أنا إش قلت من جملة المقترحات متاعي باش نختم بهم؟ تعرف اللي اليوم صاحبيب كي واحد عنده فائض أداء، معناها في الأداء على القيمة المضافة ولا في الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
1: نعم.
2: بك الخصم من المورد بك الأداءات المدفوعة ينجم يولي عنده فائض، هو يحب فلوس من الدولة في هذا الأداء. واختيار المطلب الحقيقة هناك بطة في إرجاع الفقر.
1: نعم.
2: وهناك سقف في الأداء على القيمة المضافة، يقول لك ثم سقف رجع لك 50%، وفي الضريبة على الشركات يقول لك رجع لك 35%، وبعد نعمل عملية مراجعة جبائية وكانت تأكدت من صحة الفقر ترجع لك الباقي. هذه تعطل برشة المؤسسة الاقتصادية ولا توفر لها السيولة المطلوبة. أنا نقول أن يتم حذف السقف اللي نحكيه عليه، ويتم إرجاع المبلغ 100% باعتبار أن المؤسسة في حاجة ملحة للسيولة. وفي مرحلة ثانية أنت الإدارة باش تجي تعمل مراجعة جبائية، كان لقات الفائض صحيح مبروك عليه، وكان لقات الفائض معناها مذخر، بطبيعة الحال المعني بالأمر باش يرجع المبلغ المتبقي ومعه خطايا تأخير.
1: نعم.
2: عنده انهارب معناها. الفكرة الثانية صحبيب الأقساط الاحتياطية نسميهم ليزا كونت بروفيزيونيل، هذين نسبقوا 90% من الضريبة متاع سنة 25 مثلا على الضريبة المستوجبة سنة 26.
1: نعم.
2: المطالب بالضريبة يقول لك يا أخي أنا عندي إمكانيات كبيرة بس نسبق 60% من الضريبة متاع السنة اللاحقة.
1: 60% تعتبرها مرتفعة؟ 60%
2: 90% صاحبي. 90%.
1: نعم.
2: وبالتالي نقول التقليص من عدد الأقساط الاحتياطية نجم نكتفيه بقسطين أو قسط واحد، وبالطريقة هذه نوفر سيولة أكثر كذلك للمؤسسة الاقتصادية.
1: نعم.
2: الفكرة الثالثة قانون مالي لسنة 2022-2050، لكن المؤسسات المصدرة كليا والخدمات الموجهة للتصدير كانوا يشريوا من السوق المحلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، وقت يصدروا بطبيعة الحال يثبتوا اللي هما أكل الامتياز اللي تحصلوا عليه مشى في الاتجاه الصحيح.
1: نعم.
2: ولكن تبين في بعض الحالات ثم بعض المؤسسات تشري بالتوقيف العمل معناها تخلص الأداء على القيمة المضافة ولكنها لا تقوم بصفة فعلية بالتصدير. جاء المشرع في 52 قال لها ما عادش ملا توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، اشري بالأداء وقت تثبت لي أنت صدرت ورجعوا لك الأداء على القيمة المضافة. الفكرة في حد ذاتها حد من ظاهرة هذه البيع بالسوق المحلي، ولكنها أضرت من جهة أخرى بتشجيع الشركات التجارة الدولية والخدمات الموجهة للتصدير من القيام بهذه العمليات بأكثر يسر وأكثر سيولة.
1: نعم.
2: أنا نقول علاش ما نعملوش تطبيق إن أبليكاسيون تهمل فيها هذه ونتبعها باش نتأكدوا اللي عملية شراء بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة اللي هي تم تحقيقها فعليا وتم تصدير السلع والخدمات إلى الخارج.
1: نعم.
2: الفكرة الرابعة تبسيط الإجراءات صاحبي. تو أنت تدخل لإصلاح المنظومة الجبائية راهو يلزمك تسهلك حذف الرخص وتحرير المبادرة الاقتصادية باش نشجع للاستثمار وخلق مواطن الشغل، وكنشجع الاستثمار غدو نلقى مؤسسات ستقوم كذلك بدفع الضرائب المستوجبة. الفكرة الخامسة صاحبي كان عندنا الطرح الجبائي المادي يتسمى لو ديغرامون فيسكال فيزيك، معناها الشركة تعمل عملية استثمار صلبة نفسها وقت تشري معدات وقت تعمل عملية توسعة أكل أرباح هذيك يقع طرحها من قاعدة الضريبة.
1: نعم.
2: هذه الحقيقة تم حذفها أخيرا ابتداء من سنة 2017 في إطار معناها إصلاح منظومة الامتيازات الجبائية، والنجم نأكد لك اللي هي أضرت نوعا ما بدفع الاستثمار وخلق مواطن شغل إضافية. آخر حاجة نحب نختم بها النجم نقوله تحسين الخدمات، خط مطالب الضريبة وقت يدفع الضرائب يقولك شعطيتني في المقابل، أنا كي نمشي للمدارس العمومية نلقاها مهترة، كي نمشي للصحة العمومية نقعد نستنى بشهرين بثلاثة باش نلقى موعد، كي نمشي للطرقات نلقاها أمورها تعبة. وبالتالي يلزمنا نحسن الخدمات المقدمة للمطالب الضريبة باش هو من جنبه يحس للمجهود اللي يقوم به في دفع الضرائب يلقى المقابل متاعه في إطار خدمات.
1: نعم.
2: جليلة ومحترمة.
1: شكرا سي محمد صالح العياري. سؤال أخير.
2: نعم.
1: نجوم كرة القدم أو الفنانون اللي يتقضوا في المليارات قاعدين يخلصوا في الضرائب كما يلزم؟
2: لا صحبيب كيف نسبة مرتفعة، وهذا يرجع بالأساس خاطر أنت تقول مؤجر الجمعية وقت تعطي للاعب يلزمها هي تقوم بالخصم من المار وتعطي لخزينة الدولة. والحفلات هذاك كي يجيو النجوم كيف وقت يخلصوهم يلزمهم يقوموا بالخصم من المار.
1: نعم.
2: العملية هذه الحقيقة ما هيش قاعدة تتم بطريقة معناها عقلانية.
1: إن شاء الله في فرصة أخرى نزيد نطرح الموضوع هذا.
2: وهو كذلك صحبي.
1: شكرا سي محمد صالح العياري الخبير الجبائي. إشهار
0: والدار سخونة. خي سكرتوا الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور باير.
4: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حلل شبابك.
5: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: اشهار

0: الفنانة كارول سماحة. نعم الفنانة كارول سماحة. الفنان اللبناني ريان قدم عرض على مسرح قرطاج. اليوم نقرأ في جريدة لابريس بركن الثقافة أن هذا العرض كونسير كاريتاتيف، يعني عرض خيري، والحقيقة لا، لأنه الفرقة الموسيقية خذت الكاشي متاعها. إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدو تربحو. إشهار.
0: أحوال الطقس. أحوال الطقس مع الأرصاد الجوية سليم بن ميلاد. صباح الخير.
2: صباح الخير سي الحبيب وصباح الخير كيف مسمعين على الوطنية.
0: أهلا وسهلا. يبدو أنه يعني كان من المنتظر أنه الحرارة تنخفض. انخفضت بالحق اليوم الأربعاء.
2: هو البارح سجلنا البارح في تونس كارتاز سجلنا 39 درجة.
0: هاي.
2: بالنسبة اليوم سجلوا 35 درجة، فما انخفاض درجة الحرارة، هذا نتيجة الريح اللي بتسحب من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب.
0: نعم.
2: موضوع الانخفاض يشمل مناطق الوسط ومناطق الجنوب تدريجيا. اليوم ستراوح بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 37 و 42 درجة بقية الجهات.
0: نعم.
2: وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شيلي.
0: وين 46 درجة؟
2: جيت قبلي توزر حتى أقصى الجنوب، جيت البرمة برج الخضرة، هوني مازالت مرتفعة درجة الحرارة. تدريجيا غدوة العشية تبدأ درجة الحرارة في انخفاض خاصة من مناطق الجنوب. اليوم في تونس العاصمة سجلوا 35 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدات العادية لهذه الفترة. بالنسبة لحالة السماء اليوم باش تكون سحب قليل على كامل البلاد، بينما تكثف السحب هذه بالمناطق الغربية العشية. وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد، ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. تكون الريح بالقطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب.
0: نعم.
2: تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، تدريجيا بقية السواحل ولاحقا الجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة، وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. تبدأ الريح تتقوى أثناء السحب الرعدية، وبالتالي البحر اليوم يكون عامة قليلة الزرافة تدريجيا مضطرب. كيف غدوة زادة فما استقرار في العوامل الجوية، استقرار في حالة السماء، تكون سحب قليل على كامل البلاد، والحرارة تواصل في انخفاض خاصة بمناطق الجنوب. مناطق الجنوب توصل أقصى حتى 42 درجة، اليوم كانت 46. انخفاض تدريجي باش يقعد الخميس وجمعة والسبت، انخفاض تدريجي في درجة الحرارة ويقعد في حدود المعدات العادية لهذه الفترة.
0: شكرا سليم، إلى اللقاء. الفنانة عليا وينك؟

مركز الموسيقى العربية المتوسطية نجم الزهرة في سيدي بوسعيد تعد لي عدد أول من مجلة النجمة الزهرة، هذا هو اسمها. المركز أعلن منذ فترة عن فتح باب الترشح أمام الباحثين للمساهمة في تأثيث الأعداد، منهم بطبيعة الحال العدد الأول النجمة الزهرة، والمباحث والدراسات الحديثة من قبل الباحثين تكون في هذه المجلة العلمية المحكمة وتصل إلى الإدارة. آخر أجل هو اليوم 4/5/2026، من المنتظر إذن أن يصدر هذا العدد الأول وفيه دراسات موسيقية، دراسات منتمية إلى مجالات علمية أخرى تكون إشكالياتها مرتبطة بأحد روافد المركز الثلاثة وهي أرشيف البارون دير لونجي وكذلك الخزينة الوطنية للتسجيلات السمعية وقصر النجمة الزهرة في موفى سنة 2026.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة.
2: إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
4: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
5: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
4: صفوة
6: بلاش وحدي يا مديري، بلاش وحدي يا مديري.
4: يوسف التميمي
7: عمارو يا سلمى عمارو،
4: لذا الوطنية تونسية 100%.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
9: فلاش سبور.
10: صباح النور، مرحبا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الجديد مع اخبار الرياضه اللي باش نبداو باخر اخبار الترجي الرياضي التونسي. الترجي اخر الاخبار من المواقع الحقيقه المقربه جدا من فريق اتحاد طرابلس الليبي، تؤكد وانه البارح بعد ماراثون في الحقيقه كبير من المفاوضات ومسلسل كبير بالنسبه لصفقه لوكاس ريبيرو. المواقع هذه تؤكد وانه الاتفاق البارح حصل في ساعة متأخرة من الليل، وأنه رسميا جاك ديارا سيتحول للاتحاد الليبي، لأنه اللاعب كان رافض فكرة التحول إلى الفريق الليبي والمواصلة مع الترجي. في المقابل الفريق الليبي كان مصر على جاك ديارا، مش اسم آخر في صفقة التبادل بالمهاجم البرازيلي لوكاس ريبيرو. في المقابل لوكاس ريبيرو سيلتحق رسميا بالترجي لمدة 3 مواسم مع لاعب في الكرة الطائرة وكذلك مبلغ مالي. هذا ما تحدثت عنه المواقع الليبية بخصوص المفاوضات البارح. كما قلت جاك ديارا لاعب من الكرة الطائرة وكذلك مبلغ مالي مقابل التفريط في لوكاس ريبيرو للترجي الرياضي التونسي. الترجي اللي خاض البارح مباراة ودية ثالثة، مباراة ودية كانت أمام الحزم السعودي اللي يشرف على حظوظه المدرب التونسي جلال القادري في مواجهة للاعب السابق والمنتدب الجديد للحزم محمد أمين بن حميدة. لعب الترجي الرياضي التونسي سابقا مباراة انتهت بتعادل إيجابي 2-2. هدفي ترجي سجلهما القائد الجديد حمزة رفيعة، الهدف الأول في دقيقة 45+2، ثم أضاف هدف ثاني في دقيقة 60. دائما مع الانتقالات بالنسبة للترجي، الترجي ينتظر المتوسط الميدان البيروفي خيسوس كاستيلو اللي خذاء طريق السفر البارح إلى تونس. وصوله يكون اليوم إن شاء الله الأربعاء من أجل الخوض

الكل من خليل القصاب وحمدي العبيدي المنتدب الجديد للترجي الجرجيسي. مباراة ودية ثالثة البارحة جمعت أمل حمام سوسة باتحاد العاصمة الجزائري، والمباراة انتهت بتعادل سلبي 0-0. في أخبار النادي الإفريقي البارحة، الفريق عاد للتدريبات بعد راحة بيومين، منح الإطار الفني لكل اللاعبين بعد نهاية التربص التحضيري بمدينة عين دراهم، والحصة التدريبية كانت الأولى لماهر الكنزاري في الحديقة. النجم الرياضي الساحلي هو الآخر تحول إلى حمام بورقيبة من أجل الدخول في تربص تحضيري مغلق. وآخر أخبار، النجم الرياضي الساحلي الحرشاني يغادر الفريق وفسخ العقد بالتراضي مقابل عودة وجدي كشريدة مع بقية المجموعة. في النادي الرياضي الصفاقسي، الفريق استأنف تحضيراته مع بداية هذا الأسبوع بعد اختتام التربص التحضيري الأول بمدينة سوسة، والإطار الفني للنادي الرياضي الصفاقسي برمج مباراة ودية يوم الأحد 9 أوت أمام نادي سان بيدرو الإيفواري على أرضية ملعب طيب المهيري بصفاقس بحضور الجماهير. في أخبار لاعبين الدوليين، خرج حدود الوطن إسماعيل الغربي البارح في أولى مبارياته مع فريق الجديد ليغانيس الإسباني، كان حقق هدف وأولى أهدافه مع فريق الإسباني في مباراة ودية جمعت الفريق بريان القطري، وإسماعيل الغربي كان سجل الهدف الثاني لفريقه، هدف الانتصار في دقيقة 80، فريقه فاز بهدفين مقابل هدف وحيد أمام الريان القطري. في أخبار لجنة التحكيم في تونس، جمال الحمودي البارح قدم استقالته من منصبه في إدارة التحكيم، والمكتب الجامعي سينظر في البديل في الاجتماع القادم للمكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم. من كرة القدم إلى كرة السلة، في كرة السلة بالنسبة لبطولة إفريقيا اللي باش تنطلق للأصغر والصغريات في مدينة أبيجان من 5-16 أوت الجاري، منتخبنا الوطني التونسي للأصغر سينطلق في منافسات هذه البطولة غدا الخميس 6 أوت بمواجهة المنتخب الكاميروني، ثم تونس السنغال يوم السبت 8 أوت، ويوم الاثنين 10 أوت تونس رواندا انطلاقا من الساعة 3:30. بالنسبة لمنتخب الصغريات، يستهل مشاركته اليوم في هذه البطولة الإفريقية بأبيجان في الكوديفوار اليوم 4-5 أوت، تونس تواجه نيجيريا في 2:30 ظهرا بتوقيت تونس، يوم الجمعة 7 أوت فتياتنا باش يواجهوا منتخب السنغال في 2:30 ظهرا، ويوم الأحد 9 أوت تونس تواجه الكاميرون أيضا في نفس التوقيت 2:30 ظهرا بتوقيت تونس. في كرة السلة في الدوري الإفريقي، ثلاثة دوري الأمم لكرة السلة اللي تدور فعالياته بالمنستير، منتخبنا الوطني التونسي للسيدات يحقق المركز الثاني، ثلاثي متكون من ملاك سلامة، هند الشيحي، وابتهال

0: المغربي الشقيق وفوز منتخبنا الوطني التونسي بثلاثة أشواط نظيفة، تفاصيلها كانت 25-20 25-13 و25-18، والشوط الإضافي اللي تم خوضه في هذه المنافسة وفي هذه المباراة الودية هو شوط رابع قال أيضا لصالح المنتخب الوطني التونسي 25-17. منتخبنا الوطني التونسي في ثاني مواجهاته في هذه الدورة الدولية الودية سيواجه اليوم الأربعاء انطلاقا من الساعة 6:15 منتخب المغرب من جديد. نذكر وأنه برنامج هذه الدورة البارح تونس المغرب، اليوم أيضا تونس المغرب، أيضا فرنسا ستواجه المغرب يوم 6 أوت، ثم يوم 7 أوت تونس المنتخب الأول طبعا سيواجه المنتخب الفرنسي، يوم 8 أوت فرنسا المغرب، ويوم 9 أوت تونس تواجه فرنسا. هذا هو البرنامج الجديد لهذه الدورة الدولية الودية للكرة الطائرة. في كرة اليد البارح أقيمت عملية سحب القرعة الخاصة ببطولة إفريقيا للأصاغر اللي بشدور في مدينة أبيجان في الفترة الممتدة من 15 إلى 22 سبتمبر. منتخبنا الوطني التونسي للأصاغر سيلعب ضمن منافسات المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الجزائر نيجيريا ومدغشقر، في حين منتخبنا الوطني التونسي للأواسط في البطولة الإفريقية للكرة اليد من 5 إلى 12 سبتمبر في أبيجان سيلعب ضمن منافسات المجموعة الثالثة رفقة منتخبات ليبيا كينيا والبنين. منتخب السيدات في بطولة العالم لأقل من 18 سنة في كرة اليد بعد تحقيق ثاني انتصاراته في المباريات الترتيبية من منتخب كازاخستان بنتيجة 29-26، منتخبنا الوطني التونسي سيلعب من أجل المراكز من 17 إلى 20. باش نختم بخبر يخص رياضة التايكواندو، وآدم السالمي اللي حقق الذهبية دورة الفيتنام في الفترة الفارطة يستعد للمشاركة في دورة أندونيسيا للتايكواندو من فئة 20 نقطة للبحث عن مزيد الصعود في سلم الترتيب الأولمبي والاقتراب من التوب 10 المراكز العشر الأولى في وزن أقل من 63 كيلوغرام. آدم السالمي سيكون معفى اليوم من الدورة الأول للدورة 32 وترشح مباشرة إلى الدورة القادم في انتظار معرفة اسم منافسه في الدورة القادم. إن شاء الله كل التوفيق لآدم السالمي في هذه الدورة، دورة أندونيسيا للتايكواندو. لنختم بهذا الموعد من فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
1: فلاش سبور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة ينظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. اليوم الأربعاء 5 أوت آخر أجل للتسجيل لاختيار الاختصاصات الطبية وفق وزارة الصحة، وذلك على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. نفوق 50% من الدواجن بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء والتسجيل ونقص على مستوى التزود وفق الغرفة الوطنية لبيع لحوم الدواجن. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو إلى مواصلة التعبئة ورفع درجة اليقظة والترصد الوبائي لمواجهة التحديات الصحية والمناخية الراهنة بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.

0: الإدارة العامة للأداءات تضع على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية للتصريح في الوجود عن بعد، وهي خدمة متاحة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. بداية من يوم غد وإلى 13 من أوت الحالية، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنطلق في تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية، وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. في أخبار الطقس، الحرارة في انخفاض بالشمال والوسط وتتوصل مرتفعة بالجنوب، وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيرية. في أخبار العالم، الكيان الصهيوني يشن عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة فجر اليوم، ويعتقل عددا من الفلسطينيين. سياسيا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن جيشه لن ينسحب من المواقع التي يحتلها حاليا في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. الحرس الثوري يؤكد أن إيران لن تبرم أي اتفاق في ظل استمرار التهديدات الأمريكية شن هجوما عسكري ضد طهران. وفي المقابل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إدارته أجرت مناقشات جيدة للغاية مع إيران، متوقعا بقرب نهاية الصراع المستمر منذ 5 أشهر. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
2: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 8 صباحا و6 دقائق. اللقاء يتواصل معكم في يوم سعيد حتى 9. بعد قليل نتحدث عن واقع المخدرات في مجتمعنا، الإدمان المتفشي خاصة لدى الشباب، مراكز العلاج وطرق الوقاية. يا بنت المدينة لطفي

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفنا وصل إلى الأستوديو، مرحبا به، باش نحكيه معه على واقع المخدرات في بلادنا، الإدمان المتفشي خاصة لدى الشباب، وكذلك مراكز العلاج وطرق الوقاية. طبعا كما تعرفوا مستمعينا الأعزاء، المخدرات هي مواد توصل الإنسان المتعاطي لها إلى سلوكات غير طبيعية تؤثر على الدماغ، على الجهاز العصبي، والإدمان الأكثر يؤدي إلى فقدان السيطرة ويصبح الإنسان ما يعرفش شنو يعمل. مرحبا دكتور نبيل بن صالح المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة.
2: مرحبا بك، مرحبا بي مستمعين الإذاعة الوطنية.
1: دكتور نعتذر الأيامات هذه صوتي مشكل عادة.
2: بس امشي شوف طبيب.
1: لا مشيت شفت طبيب وقاعد نستعمل في الأدوية إن شاء الله.
2: الحمد لله.
1: إذن دكتور، واقع المخدرات في بلادنا.
2: واقع المخدرات في بلادنا كما تعرف، كما في بلدان كثيرة من العالم، قاعد يتطور. وقاعد مع الأسف معناها يولي كأني حاجة عادية. هذا الشيء اللي خوف،
1: يعني نوع من التطبيع،
2: نوع من التطبيع قاعد يتكون خاصة عند الشباب متاعنا. وإحنا هذايا
1: ولكن أجهزة الدولة بالمرصاد.
2: أجهزة الدولة هذاك علاش حبيت نقول لك، كونه أجهزة الدولة بمرصاد ضد هذا الآفة هذية.
1: نعم.
2: اللي في الحقيقة تمثل بالنسبة لنا موضوع معناها صحة عمومية، وكذلك موضوع أمن ودفاع مدني.
1: صحيح.
2: ولهذا معناها كما تعرف السياسات العامة معناها كيفاش نتصدىوا للآفة هذية، هو كونه ثم زوز أعمدة. العماد الأول يمثل تقليص من العرض. تقليص من العرض هو الأعمال اللي تقوم بها وزارة الداخلية والديوانة في تجفيف المنابع. كل ما يدخل إلى البلاد من،
1: صحيح،
2: كما تعرفوا شفتوا لي ثم برشا معنى هذا كميات تشدت، والحمد لله هذيك
1: طبعا وراء هذا عصابات منظمة.
2: أكيد أكيد. والعمل الثاني هو يمثل تقليص من الطلب. تقليص من الطلب اللي تكاتب فيه عديد الوزارات، منه وزارة الصحة. أولا بالوقاية، الوقاية اللي تحسس ملي مثلا زوز من الناس يخموا باش يتزوجوا، يزم كونهم على التربية الوالدية الإيجابية.
1: صحيح.
2: باش يعرفوا كيفاش الصغير وقت اللي يجي كيفاش يربيه، ومعناها يكون تواصل معاه كبير باش ما يخليش الصغير يدخل في الميادين هذه.
1: نعم.
2: ويتعرف عليها من أصدقاء ولا من مؤثرين.
1: بالخلطة.
2: بالخلطة هذا هو.
1: صحيح.
2: من الأول يعرفوا كيفاش يتحدثوا معه في الموضوع باش معناها يحضروه لهالآفة هذه باش ما يدخلش.
1: نعم. دكتور أنا نؤمن أنه إذا فما متابعة ومراقبة من طرف الأولياء، الأم والأب وكذا، معناها الأمور تمشي في الطريق الباهي.
2: نعم.
1: وإذا يسيبوه بالطبيعة،
2: إذا يسيبوه ولا مثلا يقولوا لا ما الموضوع هذا معناه تابوه ما نجموش نحكيه فيه بالكل.
1: أي.
2: هو باش يسمع به من البرة وباش يسمع به بالغلط وباش يغلط ويدخل فيه.
1: لا مش باش يسمع به حتى عند جماعة الراب.
2: اي نعم اي صحيح.
1: حتى فنانين، بعض الفنانين،
2: بعض الفنانين
1: يروجوا في هذه البضاعة الرديئة. صحيح. من خلال الأغاني اللي يغنيوها
2: مثلا. مثلا.
1: نعم.
2: هذا علاش معناها تكون الوقاية من الأول بالكل. وكذلك مثلا المرأة الحامل يلزم تعرف اللي ما يلزمش تستهلك مواد كيما حتى التدخين، حتى الكحول أو المواد المؤثرة عقليا الأخرى اللي يريها هي تأثر على الجنين متاعها، واللي نجم وقت اللي يكبر يكون عنده قابلية أكثر باش يدخل فيها الموضوع هذا.
1: نعم. عندكش دكتور نسبة من يتعاطى، يعني نسبة متعاطي المخدرات في بلادنا؟ 2-3% مثلا من عرش.
2: هي نسبة اللي تعطات على النطاق الإقليمي تاع شرق البحر المتوسط، اللي هي ما بين 5-6%.
1: نعم.
2: واحنا ما نبعدوش عليها كبلد من الاقليم هذا بصفه عامه.
1: نعم.
2: في الوقت الحاضر عندنا تقديرات ما عندناش، ما زلت ما وقعتش معناها
1: يعني ما فماش معطى رسمي.
2: ما فماش معطى رسمي، ان شاء الله السنه القادمه باش نقوموا بانكيت اللي تكون ما بين العمر 15 سنه و 65 سنه باش نعرفوا بالضبط لي ترونش داج هذوك الكل قداش كل وحده ممسوس منها، وتبدا عندنا فكره اصح برشا. في الوقت الحاضر عندنا تقديرات حسب لي زوكيت اللي تعملوا عام 2013 و17 و21 عند التلامذه اللي عمرهم ما بين 15 و17 سنه، اي مع تقريب التلامذه نتاع السنه الاولى والثانيه ثانوي على نطاق الوطني، شفنا اللي ثم معناها المعطيات هذه قاعده التقديرات قاعده تكبر برشا.
1: نعم.
2: مثلا في استهلاك القنب الهندي من 1.5% تعدينا 7.9%.
1: الميكرو نعم اي
2: معناها المساله معناها ضربه تقريب في خمسه. الاستهلاك كذلك نتاع
1: نعم
2: الاقراص نتاع الاكستازي او غيره قاعده زادت تتطور، ضربت في 7 ومن بعد في 14، وهذا كل معناها يدعي الى التخوف، ولازم الناس تفهم اللي لازم كلنا مع بعضنا نقفوا باش نحميو صغارنا من هالآفة هذه. وهذا علاش معناها المجلس القومي للأمن خذا الموضوع هذا بجدية من عام 2024
1: نعم.
2: وقدم تقرير رئيس جمهورية، ومنه أذن رئيس جمهورية كما تعرف بالمبادرة الوطنية للمرأة اللي قامت بها من عام ناوي.
1: هو توا يومين السيد الرئيس الجمهورية معناها أكد على هذه المسألة في ضرورة التكثيف من تقديم الومضات في الإذاعة مثلا.
2: نعم نعم. وقدمت بعض الومضات كما شفتوا من
1: نعم.
2: 25، وكذلك أذن بمخطط وطني كلف به كمنسق وزارة الداخلية لكن بمشاركة جميع الوزارات، وفي هذا النطاق معناها وزارة الصحة تشارك في مع وزارة التربية في إعداد وثيقة توجيهية
1: نعم.
2: للوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي اللي هي متجهة للمدرسين باش يعرفوا كيفاش يجبدوا الموضوع هذا للتلامذة
1: نعم.
2: ويعرفوا يتطرقوا له معناها بأسس علمية
1: بيداغوجي تربوي
2: هذا هو
1: صحيح.
2: وإن شاء الله معناها حتى الوزارات الأخرى كيف قاعدة تستعد باش تحضر وثائق للمؤطرين نتاعها كوزارة الثقافة وزارة الشباب إلى آخره، باش يكونوا معناها الشباب أينما كان معناها مؤطر في الموضوع هذايا وتوصل له المعلومة الصحيحة باش ما يغلطوش ويدخل في هالآفة هذه مع الأسف
1: نعم.
2: وكان دخل فيها كما تعرف يوصل لحالة الإدمان، والإدمان بعد معناها الخروج منه يتطلب سنوات
1: صحيح.
2: لكن في الأثناء الشباب يضيع مستقبله، هذه الأشكال الكبيرة
1: يدخل في منعرجات خطيرة
2: هذه نعم.
1: يأثر على كما قلت دكتور على مستقبله نعم. على حياته
2: نعم.
1: طبعا فما تسريبات أو فما نوع من الترويج لبعض المواد المخدرة
2: نعم.
1: التي تعطى بصفة رسمية من طرف الأطباء.
2: في الحقيقة ثم بعض الحالات اللي
1: يعني ترويج خارج الأطر
2: أي نعم.
1: الطبية
2: أي أي. بعض الحالات تفطنت لها وزارة الصحة وتم معناها الإجراءات اتخذ الإجراءات اللازمة مع الأطباء هذوما، لكن من ناحية أخرى
1: مع الأطباء والصيادلة
2: والصيادلة كذلك
1: أي.
2: لكن حاجة نجمو نعرفو لازم نعرفوها كذلك كونه معناها المواد هذية راهي تستعمل في أمراض
1: نعم.
2: اللي تستحقها كي مثلا الأوجاع متاع مرضى الكونسير مع الأسف مرضى السرطان يكونوا عندهم وجاعة كبيرة ساعات
1: صحيح.
2: والأطباء
1: يعطيهم
2: يساعدوهم يعطيهم الوان ما يلزمش معناها معناها المنع هالمواد هذية يضر هالامراض المرضى هذوم.
1: صحيح.
2: يلزم تكون ثم نوع من الليكيليبر،
1: هي أدوية للشفاء،
2: هذا هو ثم التوازن بين،
1: ولكن ربما يقع سوء تصرف في هذه الأدوية في العائلة من طرف الابن مثلا
2: في بعض الحالات،
1: نعم هذاك علاش يلزم المراقبة اللصيقة.
2: أبدا هذاك لازم.
1: نعم إذن هذا هو بصفة عامة الواقع، تفشي المخدرات أكثر في الشباب، فما في الكهول بالطبيعة
2: موجود، في الكهول
1: موجود حتى عند بعض النساء
2: موجود، هو بصفة عامة في الأعمار اللي معناها تكون فيها الاستهلاك هذايا ونصر الإدمان، هي الأعمار اللي ما بين 15 ساعات 12 سنة إلى 40 سنة.
1: لطيف لما تذكر لي تقول لي 12.
2: أي نعم. صغار صغار صغار مع الأسف. لكن ما يلزمش ننساو يعني هذا تو احنا كنا نتحدثوا على المخدرات الغير مشروعة.
1: أي.
2: لكن ثم مخدرات مشروعة مع الأسف اللي هو التدخين والكحول.
1: ما نحكيوش.
2: هذونك
1: دكتور أنت تدخن؟
2: أنا ما ندخنش.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: حتى أنا كيف.
2: أيوه الحمد لله. ولذا يلزم زادة نعرفوا اللي ثم ناس في أعمار أكبر من هكا. نوصلوا حتى الستين والسبعين سنة اللي عندهم التأثير هذايا متاع الإدمان على الكحول ولا على التدخين.
1: نعم.
2: واللي حتى هذون كزادة احنا معناها عنا منظومة اللي تساعدهم للخروج من الإدمان هذا.
1: نعم بالرغم أنه شركات توزيع السجائر تحط تنبيه وصور معناها باش تنبه
2: مع الأسف ما عطاش نتيجة كبيرة ياسر.
1: أي صحيح.
2: مع الأسف حتى في نطاق نعم. العالم.
1: باهي في بلادنا عندنا مراكز علاج كافية.
2: عندنا مراكز علاج. هو الشيء لازم نعرفه اللي 40 50% من الناس اللي عندهم إدمان. الإدمان هذاك يكون معناها مرتبط ولا معاه ثم مرض نفساني، لذا معناها المنصوح هو كونه كل ما إنسان عنده مشكلة متاع إدمان ماذا بيقول حاجة يشوف طبيب نفساني.
1: نعم.
2: باش يشوف مدى وجود مرض نفساني اللي يستحق العلاج متاعه.
1: صحيح.
2: وبعد نتلهيه بالإدمان
1: وربما مدى استعداد المريض باش يشفى.
2: نعم هذا علاش معناها جعلنا المنظومة متاع أطباء النفسانيين اللي موزعين في البلاد في على نطاق معناها المستشفيات.
1: فما مركز في صفاقس؟
2: استنى المركز بتاع صفاقس مازال تو في الوقت حاضر ماهوش يخدم.
1: أي.
2: أما مع الأطباء الأخصائيين في الطب النفساني والمستشفيات اللي فيهم أطباء نفساني ثم كذلك المراكز وثم عيادات. احنا تو انطلقنا من السنه الفارطه في نشر عيادات في جميع انحاء الجمهوريه، وفي الوقت الحاضر ثم 18 ولايه اللي فيهم عيادات بتاع طب الادمان، واللي قاعدوا ما فيهمش هما على خاطر كيما مثلا سوسه فيها اطباء نفسانيين موجودين، وان شاء الله هي باش تخلط عن قريب باش تحل العياده
1: في سهلول هذا
2: في لا في باش تحل في مركز صحه اساسيه.
1: نعم. باش
2: يكون اقرب للمواطن معناها خاطر احنا ديما نحاولوا نساعدوا المواطن باش يلقى سهوله كبيره باش يتصل بهالمراكز هذه، ما يقعدش معناها عنده يلزم يمشي للخط الاول وبعد الخط الثاني والخط الثالث، ماذا بينا من الخط الاول نساعدوه باش تكون الاتصال يكون سهل ياسر، وخاطر كيما تعرف برشا اللي عندهم ادمان يبداو من الاول يصعب عليهم برشا ويلزم عمليه نتاع اقناع من طرف العائله والى اخره، ما صدقوا ربي قنعناهم بعد لقاو دوتر اوبستاك، دوك ماذا بينا نسهلوا له الولوج الى العلاج. دوك في عندنا في تونس عيادات في مستشفى الرازي في مستشفى مونفلوري في الورديه ثم مستوصف زاد يقوم بعيادات نتاع طب ادمان، وعندنا مركز الامل اللي من عام 2019 بدا يقبل رجع يقبل في المرضى.
1: نعم.
2: وتوا عنده معناها يتابع في اكثر من 1300 مريض في العيادات الخارجيه، وكذلك ثم مرضى اللي يستحقوا تأهيل، هذنك ينجموا يرقدوا في المركز هذايا مدة شهر شهرين أو ثلاثة، اللي نساعدوهم بعد لا يكون خرج من الاستهلاك والتعاطي باش يرجع يندمج في المجتمع ويرجع لعائلته ويرجع لخدمته أو يرجع لقرايته.
1: نعم.
2: ومع هذا معناها كما قلت لك في ولاية بن عروس حالينا زوز عيادات، في فوشانة وفي حمام ننف، في أريانا قريبا باش يحلوا في وسط أريانا، وفي معناها حي من الأحياء اللي فيها كثافة سكانية.
1: نعم.
2: وفي منوبة باش تحل إن شاء الله عيادة أخرى خاصة داخلة في برنامج ما سميناه برنامج الميتادون. هذه الميتادون هذه تتعطى للناس اللي يتعطاوا بالإبر الأفيونيات واللي
1: زرارق
2: واللي يصعب عليهم الخروج من الإدمان. لذا
1: شو إذا ما يزرقش يولي في حالة غير طبيعية،
2: يولي في حالة غير طبيعية،
1: يا لطيف،
2: يولي في تشنج كبير
1: ناقص حاجة
2: لأنه معناها كما تعرف
1: شبيه ما فماش إدمان عن كتب شبيه كيف
2: مع الأسف
1: احنا لأنه نسبة القراءة ضعيفة
2: احنا الإدمان هذا نطالبوا به على الكتب وهو يعاون برشا على الخروج من الإدمان.
1: صحيح.
2: على المواد.
1: نعم
2: دوك معنى البرنامج هذايا يساعد برشا معناها المتعاطين بالزرارق للأفيونيات.
1: نعم.
2: وهذا علاش من فيفري 25 بدأ برنامج للنساء أولا، أو كبدينا بالنساء.
1: أي.
2: في مركز تانيت اللي هو متخصص، هو يتسمى مستشفى نهاري لمكافحة الإدمان عند النساء المدمنات.
1: وين هذا تانيت؟
2: هذا موجود في مستشفى الرازي.
1: في الرازي.
2: وخصصناه خاصة للنساء خاطر كما تعرف ثم وصم كبير. هو ديجا الراجل موصوم وقت اللي يكون مدمن، وخاصة المرأة.
1: صحيح.
2: الوصم تاعها أكثر في المجتمع.
1: أي.
2: ولذا خصصنا لهم مركز ليهم هما باش يكونوا محميين من الوصم. وبعد ثم في مركز الأمل كذلك بدينا في شهر سبتمبر البرنامج هذايا، وإلى حد الآن عنا تقريب 80 مريض نتابعوا فيهم ومريضة في برنامج هذايا، وفيهم برشا اللي رجعوا لعائلاتهم ورجعوا يتلهوا بصغارهم ورجعوا
1: يعني المتابعة،
2: ثم حتى شكون رجع لخدمته. فهمت؟
1: حبيت نقول لك يعني تم الوصول إلى نتائج إيجابية.
2: إيجابية كبيرة ياسر،
1: براو يعني.
2: أي نعم، خاصة وانت تعرف البرنامج هذايا عنده معناها مردود مش صحي برك، حتى مردود أمني، لأنه الناس هذوما كيف يخرجوا من الحالات هذه متاع التشنج نحميه، حتى المجتمع ما كل الهجومات اللي تقع والفكان متاع الساك والبركاجات وإلى آخره.
1: دكتور نبيل بن صالح المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة، تبقى معايا وامضى ثم نعود للحديث عن موضوعنا. إشهار.
0: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدو تربحو. إشهار.
1: الدكتور نبيل بن صالح في الأستوديو للحديث عن ملف الإدمان بوزارة الصحة. دكتور، اللي يبدأ مدمن على جمعية رياضية تسميه إدمانة، معناه ما يفهم شيء قدام الجمعية متاعه، حتى كان ما لعبتش بالقدام يعتبرها هدرة كبيرة.
2: احنا بصفة عامة نشجعوا الادمان هذا لانه يسمح
1: بالروح الرياضيه.
2: اي بالروح الرياضيه بانه يسمح بالخروج من الادمان على المواد.
1: اي صحيح.
2: ومن جمله معناها النصائح اللي ننصحوا بها احنا الشباب هو كونه نعاونوهم على وجود الموهبه نتاعهم. كل شاب لازم عنده موهبه او شابه نعاونوه باش يلقى الموهبه نتاعه
1: ويلقى متنفس.
2: يلقى متنفس
1: اما ما يكسروش الكراسي نتاع استاد رادس.
2: لا عمرنا ما ننصحوا بهذا، بالعكس مال. احنا نشجعوهم باش يعملوا الرياضه، باش يعملوا الاكتيفيتي معناها الثقافيه.
1: صحيح.
2: العلميه.
1: نعم.
2: فهمت.
1: نعم.
2: وهذا كل يعاونهم باش معناها كل وقت الفراغ نتاعهم يعبيه بحاجات اللي هامه وتزيد تطور لهم معناها المعلومات نتاعهم وثقافتهم ويتقدموا حتى في دراستهم.
1: نعم. اذا وزاره الصحه دكتور نبيل بن صالح من خلال هذه المراكز قاعدة ساهرة بالحق يعني على قدم وساق باش هذه الآفة بتاع المخدرات ما تكثرش في بلادنا.
2: أنا نأكد لك هذايا ونأكد لك كونه توا ساعي زادة في إعداد مراكز على منوال مركز الأمل اللي موجود في ولاية زغوان في الوص بالضبط.
1: أي.
2: وقاعدة تلوج في التمويلات باش تعاود تفتح المركز بتاع صفاقس اللي هو هام برشا.
1: هو علاش تم خلقه؟
2: والله تم خلقه خاطر هو في الوقت في وقتها كان لاهي به جمعيه والجمعيه ما عادش
1: القادره
2: التمويل ما عادش التمويل الكافي.
1: فهمتك.
2: التمويل اللي كان يجاها انقطع ومعناها والامور بدات تدهور. وزاره الصحه
1: اذا الدوله هي
2: ايوه قررت باش تاخذوا الدوله ومعناها تعاود تفتحوا على منوال
1: ويرجع الى نشاطه
2: وان شاء الله مراكز اخرى خاطر توا وزاره الصحه قررت باش تحل مركز في كل اقليم. تم مركز اخر في دقه ومركز في مستير توا عندنا الارض نتاعو
1: جاهزه
2: جاهزه.
1: نعم.
2: وان شاء الله نلقاو تمويلات ومركز في جهه توزر ان شاء الله.
1: هذوما
2: يكونوا خمسه مراكز باش يغطيوا الخمسه اقاليم ويستجيبوا لطلباتك العيادات اللي حلت الكل في الجهات اللي تابعه الاقاليم.
1: نعم. هاي. تلقى بعض يعني انت ذكرت لي انه 12-13 سنة
2: نعم.
1: عفوا يكون مدمن والمتقدمين في العمر تلقى واحد عمره 80 مدمن
2: كما قلت لك في الأعمار متاع 80 الإدمان أكثر على التدخين أو على الكحول.
1: نعم.
2: هذوك الحالات المواد الأخرى بصفة عامة ينقطعوا في 40 ولا يتوفوا قبل. ماذا كان المؤسف زاد فما برشا قاعدين مع الأسف يتوفوا
1: يعني الإدمان يكون سبب مباشر
2: سبب
1: في الوفاة
2: سبب مباشر في الوفاة لأنه عنده كما تعرف معناها هذه كومبليكاسيون
1: أولا الأمور تبدأ معقدة
2: ثم معناها أمراض فيروسية كما تعرف السيدة الهيباتيت سي.
1: نعم.
2: ثم زاد كذلك أمراض معناها تجي في القلب الجراثيم تتركز في داخل القلب وتأثر على العمل بتاع القلب ويتوفاوا في حالات معناها من نوع هذا. وكذلك ثم زاد اللي يتلزوا باش يبتروا لهم ايديهم ولا سقيهم ولا حاجه على بعد تأثيرك الماده على العروق من كثره التزريق.
1: نعم. دكتور نبيل طبعا الاسباب النفسيه والفرديه تعرفها سيادتك ودارسها.
2: نعم.
1: الهروب من الضغوط المادية.
2: نعم.
1: يؤثر هذا.
2: أي
1: الاضطرابات النفسية الغير المعالجة الفضول وحب الاستطلاع.
2: أي صحيح.
1: بمعنى
2: هذا كل شوف هذا كل معناها يؤدي كونه العلاج متاع الإدمان.
1: أي.
2: مش علاج طبي فقط، هو علاج ثلاثي، علاج طبي ونفساني واجتماعي.
1: نعم. صحيح.
2: لانه كما قلت معناها ثم ساعات حالات نفسيه تتكون من مشاكل في المجتمع او في العائله.
1: أي.
2: اللي تؤدي بالانسان الى الـ الـ معناها الـ كما يقولوا يحب يتكى كانه باش يتكى على عكاز.
1: صحيح.
2: وهي هيك الماده هذيك يظن من الاول يهديوها له اصحابه باش يعاونوها او عندك برشا قلقها ونعاونوك.
1: صحيح.
2: لكن بعد يحلفك الماده
1: كذلك هذيك. غياب الوزع الديني زاد
2: معروف
1: هذا
2: الوزع الديني هو معناها يساعد
1: برشا والقيم الثقافية والأخلاقية.
2: شيء متأكد لي كأنه الوزع الديني هو داخل فيها القيم متاعنا احنا كمسلمين اللي تعاون على البعد على الابتعاد على المواد الدينية.
1: التفكك الأسري يؤثر كذلك
2: شيء أكيد.
1: نعم.
2: وكما قلت لك على ذاك العلاج الاجتماعي عنده قيمة كبيرة ياسر لأنه في عديد من الحالات الاسيتون سوسيال معناها المتدخل الاجتماعي ذا يدخل في
1: صحيح.
2: داخل العائلة ويساعد على معناها الادماج الجديد نعم. بتاع الأطفال في العائلة.
1: كذلك فما مسألة مهمة هو الترويج الرقمي يعني على الوسائط المتعددة على التواصل الاجتماعي اللي أثر في الشباب.
2: هذا إدمان آخر شفناه معناها في كما تعرف السنوات الأخيرة اللي معناها
1: تفهم شكون يعمل فيديوهات ويبدأ يحكي ويهذي وهو شارب أو عمل حربوشة
2: يأثر برشا في الشباب وينقص لهم الحركات حركية متاعهم بصفة عامة.
1: نعم.
2: ويؤدي إلى أمراض نفسية وحتى معناها أمراض جسدية من قلة النوم وقلة الحركة. وهذا علاش كما تعرفته لو حتى ثم معناها قواعد متاع استعمال الايباد واستعمل التابلت الى اخره ومنحها للصغار قبل 15 سنه الى اخره.
1: نعم. اذا دكتور نبيل بن صالح نامل في انه الوضع نتاع الواقع هذا نتاع المخدرات تمسكوه بالقدا يعني في وزاره الصحه
2: ان شاء الله كما قلت لك انا راه العمل لازم يكون جماعي. وزارة الصحة يد واحدة ما تصفقش هي باش تشارك مع الوزارات الآخرين في نطاق معناها مسؤولياتها لكن ماذا بينا الوزارات الكل والمجتمع المدني يقف الألآف هذه لأن قاعدة ضر في صغارنا وكما تعرف معناها البلاد ما عندوش شباب ما ينجمش يواصل
1: صحيح
2: في
1: شباب تطوح متحفز
2: هذا هو.
1: نعم. إن شاء الله كذلك مديرين تاع المؤسسات التربوية والمدارس الإعدادية وغيرها يكونوا منتبهين للشيء اللي يحصل في المدرسة وفي المعهد. في بعض الأحيان نحس كأنه فما نوع من التسيب
2: تسيب ولا كما يقولوا معناها القى شيء غلبه ما عادش ينجم وهذا علاش يلزم تعاون مع الناس كل باش الناس كل توصل تمنع التفشي متاع الأف هذا وتقاوم.
1: نعم. شكرا اذا دكتور نبيل بن صالح ان شاء الله ربي يشفي الجميع.
2: أمين.
1: شكرا لك نبيل بن صالح مكلف بملف الادمان بوزارة الصحة.
2: شكرا بارك الله فيك.

0: الكاتب الصحفي محمود الحرشاني مهتم بالكتابة والصحافة والأدب. معنا محمود الحرشاني في يوم سعيد، صباح الخير.
1: أهلا بك سي الحبيب، صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. يعني منذ عقود، من سنوات عديدة، أنت تهتم بالكتابة وبالصحافة، وعندك مجلة مرآة الوسط في سيدي بوزيد، إن شاء الله تعود.
1: نعم. الحقيقة حياتي كتابة، يعني يمكن إذا كان أختصر حياتي في جملة، فأنا أقول أن حياتي هي في الكتابة، أو حياتي كتابة. منذ نعومة، يعني منذ مطلع الشباب الحقيقة، خلينا نقوله، وأنا يعني أجد راحتي في هذه الحرفة بين ظفرين، الكتابة. وما أن أنتهي من تأليف كتاب ونشره وإصداره، حتى يتجه تفكيري إلى الكتاب الموالي. وهكذا.
0: أنت قلت حرفة ولكنها محنة، ومحنة جميلة.
1: نعم، يعني هو التعب المريح، يعني
0: هذا
1: تماما، يعني كما تسميه أنت. يعني وأذكر هذه القولة لأنه لشقيقك صالح رحمه الله، يعني نحن نتعب صحيح في هذه المهنة، وأنا إعلامي وإذاعي كما تعلم. ولكن يعني أخذتني الكتابة من هذا العالم الجميل اللي أنت ما زلت مواصل فيه بكل جهد وبكل حماس، ولكن يعني تتغير الأماكن وتتغير المواقع، ويبقى الاجتهاد هو نفسه، ونجد راحتنا في هذا العالم
0: صحيح.
1: الجميل. عالم الكتابة. وعالم الإعلام.
0: إذن اليوم نتحدث عن الصحافة في الوسط الغربي، اللي هو كتابك الأخير، يعني آخر ما أصدرت.
1: هذا آخر مولود، يعني أن صح القول، هو الجزء المتمم لثلاثية مثل ما تحدثنا بالأمس، شرعت فيها منذ السنة الفارطة، تختلف تماما عن مساري الروائي ومساري البحث الآخر. وهذا يعني كانت البداية بكتاب حياتي في الصحافة من الهواية إلى الاحتراف، وهو يعني أقرب منه إلى السيرة الذاتية والمذكرات من أي شيء آخر، وهذا من حق أي كاتب في مرحلة معينة من عمره أن يقدم تجربته للقارئ. ثم شعرت بعد صدور الجزء الأول أن هذا الجزء الحقيقة تنقصه أشياء أخرى وحاجات أخرى متممة، فكان الكتاب الثاني الذي صدر في مطلع هذا العام بعنوان صحفيا في الجهات، ومثل ما يدل عليه عنوانه، فالكتاب هو خلاصة تجربة ميدانية في مجال الإعلام الجهوي على امتداد أكثر من 35 سنة. وأنا خيرت العمل في هذا الجانب والصحافة القرب والصحافة الميدانية عن الصحافة الجالسة، وهذا اختياري يعني منذ البداية، فأريد أنه تراكمت لدي ما يكفي من التجربة لتكون عنوانا.
0: صحيح. نعم محمود الحرشاني، طبعا كتابك هذا الصحافة في الوسط الغربي. والصحافة في الوسط الغربي أو في الشمال أو في الجنوب أو في الوسط هي جزء من الصحافة الوطنية. برأيك هذه الصحافة هل استطاعت أو نجحت في أن تنقل الواقع، واقع الجهات؟
1: شوف سي الحبيب، الكتاب محور اللقاء هو الصحافة في الوسط الغربي. ويعني أنا حاولت أن أعود فيه إلى عقود يعني ماضية منذ الخمسينات إلى اليوم، حاولت أن أتقصى يعني أخبار الصحافة في إقليم معين في ثلاثة ولايات، سيدي بوزيد وقفصة والقصرين. كان يهمني أن أعثر على هل كانت هناك صحافة في هذه الجهات، وهل كان حتى ولو كانت من باب الهواية أو من باب ولكن وفعلا يعني قادني البحث إلى درر جميلة جدا، لهيك مثلا أن قفصة صدرت بها أول جريدة ثقافية بالمعنى الشامل، يعني حتى قبل أخبار الأدب بعقود، يعني جريدة كان اسمها الإشعاع، وكان عددها الأول وعددها الثاني مخصصين لزيارة ميخائيل نعيمة إلى تونس.
0: يعني نعم صحيح،
1: وهذا حدث مهم جدا. وتتالت بعد ذلك المحاولات في عديد الولايات الأخرى، في قفصة، في القصرين، في سيدي بوزيد لا أتحدث عن مرآة الوسط، ولكن سبقت مرآة الوسط محاولات أخرى لم يكتب لها النجاح. أيضا تحدثت عن الأسماء لأنه هذا مهم، يعني هناك رواد الحقيقة أسسوا لهذا المسار في هذه الجهات، يعني قدماء المراسلين اللي هما من يعني جاءوا إلى هذه المهنة من باب الهواية.
0: نعم.
1: ومن وأذكرت أسماءهم وفاء لهم. وإجابة عن سؤالك، هل نجحت هذه الصحافة في نقل مشاغل الناس؟ أنا أقول لك أن الأمر نسبي، يعني بكل وضوح، يعني لأنه هذه الصحافة كانت تحكمها عديد يعني القيود ربما، أو تحكمها عديد
0: الموانع.
1: أولا يعني المناخ العام في البلاد، يعني كما يقال الصحافة أبنة المناخ الذي تعيش فيه وتترعرع فيه. ولكن تبقى هذه الصحافة وهذه المحاولات التي صدرت في هذه الولايات هي محاولات ناجحة أسست لمسار صحفي
0: فيها نسبة من الصدق بطبيعة الحال ومن الجرأة كذلك.
1: نعم، يعني أنت وقت تدخل في قصة صدرت مجلة بعنوان تعاضد وثقافة واستمرت 4 سنوات في فترة الستينات، فهذا شيء مهم مثلما هو الحال في الساحل عندكم مرآة الساحل مثلا، يعني وأيضا في القيروان، تعرف أن البحث قادني إلى أن القيروان بعد الصاقس يعني تأتي في المرتبة الثانية بعد الصاقس.
0: صحيح.
1: حيث
0: نعم.
1: أنه صدرت فيها عديد
0: وعناوين كثيرة في سليان الإتحاف مثلا، في نعم. في المهدية، في برشة جهات.
1: هذه مجلات اليوم. أنا
0: صحيح.
1: أنا ارتبطت في البحث ما يعني يعني من سنة 1950 إلى سنة 2020.
0: نعم.
1: يعني
0: هناك بعض العناوين محمود الحرشاني التي اندثرت، التي يعني ضاعت في الزحام
1: تماما. يعني هو أشوف هي يعني أغلب هذه العناوين انتهت الآن، يعني لم تعد هناك عناوين، لم تعد هناك مجلات في الجهات هذا قطعا. وحتى المحاولات الموجودة هي محاولات على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت.
0: نعم.
1: ويعني ولكن كمجلات ورقية انتهت الآن، يعني لا توجد أي مجلة ورقية في أي ولاية من الولايات من الشمال إلى الجنوب. يعني.
0: نعم. شكرا إذن محمود الحرشاني، هذه إطلالة على كتابك الأخير الصحافة في الوسط الغربي، وإن شاء الله في لقاءات أخرى نتحدث عن اهتماماتك أخرى في مجال الكتابة والصحافة والأدب.
2: أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت أنا وإنت وبس.

0: إذن بهذا النغم نختم لقاء اليوم في يوم سعيد. نلتقي غدا الخميس 6 أوت بإذن الله. إلى اللقاء.
1: بينا بخطوينا ونقرب أجمل مواعيدنا ونعيش للجمعة 7 أيام زادنا وزودنا غرام في غرام ونعيش للجمعة.

لقمة صغيرة تشبعنا، عش العصفورة يقضينا، ونعيش من الجمعة سبعة أيام، زادنا وزودنا غرام في غرام، ونعيش من

والحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد

0: عند القمرة
1: عند القمرة وفي عز النور افرح يا زهور
0: عند القمرة
1: عند القمرة لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
0: عند القمرة

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. متابعة وضعية السوق والاستعدادات للاستحقاقات القادمة، محور اجتماع عن بعد لوزير التجارة أمس بالمديرين الجهويين، وتم التأكيد على متابعة منظومة الإنتاج والقطاعات الصناعية ومسالك توزيعها والمخزونات ورصد مؤشرات السوق لاتخاذ إجراءات بصفة استباقية. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولي لمناظرة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026، وبالإمكان الاطلاع على النتائج على الموقع edunet.tn. وزارة الصحة تذكر في بلاغها الطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأن اليوم هو آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات على الساعة 9 ليلاً. الإدارة العامة للأداءات تضع على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية للتصريح في الوجود عن بعد، وذلك على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. بداية من يوم غد وإلى 13 أوت الجاري، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنطلق في تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. تراجع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم الأربعاء، خاصة في الشمال والوسط، ليشمل انطلاقا من الغد جميع الولايات حسب معهد الرصد الجوي. في العالم، تواصل جهود التفاوض بشأن الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز مع إصرار طهران على أن المباحثات تجري مع مسقط حصرا ونفيها وجود أي مفاوضات مباشرة.

0: مباشرة مع واشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرجح فتح مضيق هرمز اليوم أو غدا الخميس. الكيان الصهيوني يشن حملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة فجر اليوم ويعتقل عددا من الفلسطينيين. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 5 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية جاكاراندا كول سنتر تراجيدي. عمل مسرحي تونسي جديد من إخراج نزار السعيدي، نص ودراماتورج عبد الحليم المسعودي وإنتاج المسرح التونسي الشاب. جاكاراندا ماهيش مجرد مسرحية، أما هي مراية الجيل عاش بين الأحلام المؤجلة والأسئلة اللي ملقاتش إجابات. من داخل فضاء يبدو عادي مركز نداءات، العرض يفتح ملفات الذاكرة الهوية والانتظار ويطرح أسئلة عميقة حول الإنسان الوطن وإمكانيات بداية جديدة. نهار الأربعاء 5 أوت في مسرح الحمامات، مسرحية جاكاراندا كول سنتر تراجيدي، باش يكون عرض يجمع بين قوة النص، جمالية الصورة المسرحية وأداء مجموعة من الممثلين الشباب في تجربة باش تخلي الجمهور يفكر وتخلي زادة يتفاعل. تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamat.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
4: منطقة جبلة هي منطقة في أطراف مدينة تبرقة، منطقة بلدية تتبع مدينة تبرقة، كما برشا مناطق في تبرقة، كما الحوامدي، كما مالولة، كما مناطق بلدية محيطة وقريبة لوسط البلاد كلها تقريبا تعيش انقطاعات مياه. نعرف اللي في الصيف يكثر التلبس سياح، لكن منطقة تبرقة وعندرام وبنمتير هي مناطق غنية جدا بالمياه، نسبة تساقطات كبيرة في الشتاء 900 ملم، ثم على الأقل في المناطق هذه من على الأقل 5-6 سدود، ولكن المنطقة تشهد معناه انقطاعات متواصلة متكررة وصلت للحدود 22 يوم. مثلا في منطقة في جبل الماء يوصل بالأربعة بالخمسة أيام يرجع كان ساعة، وديار تبدأ عالية ومرتفعة. نعرف طبيعة المناطق الجبلية ما يوصلهاش الماء، ولا حياة لمن تنادي لا تفسير لاحترام المواطنين، لاحترام الحق الأساسي والحق الدستوري في المياه. لا قاعدين نتمتعوا بالقروض اللي اعطتها الدولة لبناء المجل من اللي نخدم المفروض مانك لسكين. أكثر من عائلة توجهت وبتباع كانت الإجابة بالرفض أو التسويف وما إلى ذلك من البيروقراطية الإدارية. حبوا نفهموا إلى متى باش يبقى الماء ينقطع، إذا كان الدولة يعني ألغت حقنا في الماء، فتقولنا إذا كان الأمور باش تستمر بالحكاية هذه ونعمل على أرواحنا يعني نتصور لأبسط حقوقنا في الحياة.
3: وصل صوتك.
5: حاجة مهمة في الممارسات اليومية من غير المقبول، احنا في 2026 راو توا التلميذ ولا وليد ولا بنية صغيرة ترمي في الصخ في الشارع على خاطر تنجم تكون شافت بوها وامها. يفرحكم، راهو كل حركة قدام اولادكم راهي مهمة وراهي ترسخ. انا من مواليد السبعينات، نظافة المحيط متاعنا قبل راهي كلمة كانت موجودة بقوة، ننظفوا الحومة، ننظفوا عقولاتنا، نحبوا بلادنا، احنا نكون نظاف في حومتنا، في عقليتنا، في تفكيرنا، لساننا، اللسان يخرج الكلام نظيف. زيادة راهو القيم والأخلاق حاجة مهمة برشا، وكل واحد يعمل اللي عليه. الكلمة السحرية راهو كل واحد يلزم يعمل اللي عليه ويلزم يعرف شنو اللي عليه وشنو اللي ليه.
3: وصل صوتك.
6: احنا نثمنوا المجهودات اللي قاعد يقوم بها الامن معناها في محاربة الجريمة والتنظيف حفظ النظام، لكن في بعض الاحيان معناها فما هكا قليل ينجم يكونوا موجودين في الان جاكا في الازقه المظلمه وكذا، ينجم يكونوا شكله اخطر على طلبة جايين جدد، لو بعض السياح، على بعض حتى المار او اشخاص مروحين من العمل نتاعهم. معناها لاحظت فما ظاهره معناتها نتاع انه ساشي فيها يعني مواد كحوليه ويدور في الشارع وينجم يعمل العرب ده. ما عادش نحب نشوف انا واحد هز ساشي بتاع مشروبات كحولية بدور بيع في الشارع.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
7: إعداد ذي الدين الكريفي.
8: بدل الساعة بساعة
9: وخليك معنا.

0: مصباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار.
0: مصباح التوانسة بنبض الشارع،
2: تفاصيل من حياتنا اليومية. مصباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
2: حكاياتها،
0: أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الدكتور حكيم.
1: العلم وراء الحليب الأم وحده كافي ووافي لتغذية الصغير مدة 6 شهور. الصغير ما يحتاج لا لحليب الحكم لا للماء ولا للمواد الغذائية الأخرى. حليب الأم فيه كل ما يحتاجه الصغير، والحاجة الوحيدة اللي نزيدوها هي قطر متاع الفيتامين دي اللي يعطيهم الطبيب. فمشكون يسأل كيفاش بنعطيوش الماء في هالسخانة؟ نقول لهم اللي وقت الرضعة حليب الأم يجيب الماء الكافي باش يروي الصغير، ومن بعد المكونات الغذائية الأخرى باش يشبع.
0: الدكتور حكيم.

0: مع معز الغربي. العروض تعديت وفات،
1: تصاور ترجع للذاكرة،
0: تحيرها نغمة، يمكن صوت
1: ويمكن تفكرك بلمة
0: بين البارح واليوم، حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلودي
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. متابعة وضعية السوق والاستعدادات للاستحقاقات القادمة، محور اجتماع عن بعد لوزير التجارة أمس بالمديرين الجهويين، وتم تأكيد على أهمية التخزين كآلية مهمة في تعديل السوق وضمان تزويدها بمختلف المنتوجات الفلاحية، خاصة خلال فجوات الإنتاج التي تشهدها بعض المنظومات الفلاحية، وتأمين حاجيات بعض القطاعات على غرار القطاع السياحي. الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة تدعو مختلف مصالحها الجهوية إلى مواصلة التعبئة ورفع درجات اليقظة والترصد الوبائية لمواجهة التحديات الصحية والمناخية الراهنة، بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. لجنة تنظيم الدورة 37 من أيام قرطاج السينمائية تفتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في المسابقات الرسمية لهذه الدورة التي ستنتظم من 12 إلى 19 من ديسمبر المقبل، ويتواصل فتح باب الترشحات إلى غاية 15 من سبتمبر القادم حصريا عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمهرجان inscription.gcc.tn. وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين على هامش اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس المنعقد بالعاصمة الأردنية عمان اليوم، ويؤكد موقف تونس الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة. وفي الملف الفلسطيني، الكيان الصهيوني يشن عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة فجر اليوم، ويعتقل عددا من الفلسطينيين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرجح فتح مضيق هرمز اليوم أو غدا في وقت طويل.

0: تواصل فيه الولايات المتحدة محادثاتها مع إيران، ومحذرا طهران من أنها ستواجه عملا عسكريا قاسيا إذا انهارت المفاوضات. وإيران تربط فتح مضيق هرمز بتغيير واشنطن لسلوكها وتصحيح انتهاكاتها، وفق ما نقله التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع. ختام الموشس قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية تقدم
4: صباح التوانسة.

0: صباح التوانسة مع ريم بن شعلية. صباح بنكهة تونسية.
1: العشرة وأربع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، شاء الله صباح مبروك، إن شاء الله صباح الخيرات عليكم. في صباح التوانسة اليوم نحكي مع أروى الحامي، خبيرة في تطوير الذات، بعد شوية على مفتاح جديد من مفاتيح الدنيا. المفتاح هذا يقول هل بالحق أحنا نتأثر بطاقة الناس اللي دايرة بينا؟ نعم أو لا. الناس بكري يقول لك عين، يقول لك فما لهوة، أي إحنا تولي يقولوا طاقة إيجابية وطاقة سلبية، ما مدى صحة أنه إحنا نتحسوا أو أنه إحنا نتأثروا بطاقة الغير؟ زيدا كيفاش نحمي نفسي إذا كان هذا صحيح؟ كون لباس بعد شوية باش تكون مع دكتورة هاجر بن جدي، نحكي على ارتجاع المريئي ونتقلقوا به برشا في الصيفية هذه، وتنفسروه لكم من بعد، ونحكيوا حتى على الوقاية فيه. نعملوا تاخت مالحة ونعملوا معها سلطة روز، تاخذوا بعد لغوصات المزيانة لاستيوس اللي تخلي لك تاخت متاعك ديما راوية وممتوع شوشة. في بر وبحر اليوم أستاذ في الجغرافيا الطبيعية سي المنجي البورغو، نحكيه معاه على الزلازل مؤخرا ومدى تأثيرها على شمال إفريقيا وتونس بالتحديد. نستقبلوا بحضينا رئيس الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي، معاها هي برشا فرص نحكيه فيهم اليوم. ونكملوا مع مهندسة ديكور داخلي سهيدة خفوس، تكون حاضرة معنا بعد شوية ديما نزينوا في ديارنا ونكونوا هكا أحلى. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، نهاركم مبروك.

0: مفاتح الدنيا.
1: جو عروسات وفروحات بدينا به صباحنا، ان شاء الله صباح الفرحه يا ربي، ان شاء الله هكا دخلنا لدياركم بالبشرة وباللومبيونس المزيانه. ناكد لكم احنا هنا اشتحنا في الاستوديو مثلا برشا في ديارهم يسمعوا فيها، ولا حتى في كرهبهم راهو شيخوا معاها ودندموا معاها دندنوا معاها، وان شاء الله يا ربي اياماتنا كلها هكا مزيانه. يلا نستقبلوا اروى الحامي خبيره في تطوير الذات في الطاقه ايضا، ونحكيوا اليوم على هل صحيح انه طاقه الاشخاص تتعدى لك؟ تبدا قاعد في وسط حلقه وتبدا تقول الله جيت لبس عليه روحت مكدر، هذه صحيحه والا هو كلام وكهو؟ خاطر تو كي تحل لي ريزو سوسيو وتشوف الطاقه شنو يحكيوا عليها تبهت تقول مسكين علم الطاقه، كان تو جاي معناتها انسان ويسمع معناتها راهو درا شنو اللي صار فيه راهو تجلط. فاروى الحامي تفسر لنا هذايا مليح. نهارك مبروك يا اروى.
2: نهارك سعيد يا ريم، ومحلاها الطاقة اللي وصلتني والله، حتى مانيش في البلاتو معاكم وما حسيت الطاقة كأني موجودة معاكم.
1: والله نفرح ياسر نفرح ياسر.
2: شنو حقيقة تأثرنا بطاقة الأشخاص وكيفاش احنا نجمو نحمي أنفسنا؟ وتعرف قبل كانوا برشا نماتاتنا يمنوا بالحكايات هذو، من بعد جينا احنا ولينا هكا اللي ما هي في الحقيقة الجسد ديالين ياسر يتأثر بالطاقة بالبيئة، هذوما معناتها ما نجموش حاجات نجليجيوهم. ليه جينا تسمع كما انت قتوا قلت دخلت لك البلاصة هذيك حسيت بضيق والله راني منقدرش نمشي لها البلاصة، راهو نحس بثقة غير عادي، راني قعدت معاك الشخص هذيك والله نحبه والله يعز عليا والله وخيتي والله أمر نخرج تعبة
1: يا أروى. كان ممكن خط الحقيقة الكلام مهم برشا ما نحبش نفلتو. أنا مش عامل ترتيحة صغيرة مع الموسيقى، ما باش نعدلو معاك الصوت باش يبدا الصوت واضح بالنسبة لينا احنا بالنسبة للناس اللي تسمع فينا. ما تعلقش قعد معانا ونسقوا معاك ونرجع ان شاء الله نكملوا هذه حكاية الطاقة وناس بكري كيفاش كانوا يمنوا احنا توا وين بالضبط، توا نرجعوا لها ان شاء الله في مفتاح مزيان برشا يخليك تقعد ديما طاقتك مزيانة في نهارك.

0: مفاتح الدنيا.
1: أروى حامي رجعني لك مرة أخرى. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا. ما في خير توا؟
1: بخير شوية هكية. فسيدي نكمل معاك موضوعنا. قلنا سؤالنا هو هل فعلا احنا نتحس من طاقة الناس أو نتأثر من طاقة الناس الدايرة بينا؟ نعم أو لا؟
2: نعم يا ريم أكيد أكيد. شوف علم الطاقة توا وتعرفوا العلوم الجديدة اللي ولات تثبت لك علميا كيفاش الجسد نتاعنا يقدر يمتص الطاقات بصفة أنت ما تقدرش تتخيلها. فقلت كنت نحكي إنه ساعات تدخل المكان تحس بضيق، ساعات فما شخص عزيز عليك على المخفر وتحبه، أما سبحان الله كي تقعد معه تحس بطاقتك تنزل، تحس بطاقتك تتعب. فشنو الحقيقة العلمية هذه؟ حبوا يقولوا للإنسان راهو كائن اجتماعي يتأثر من البيئة اللي من حوله، ساعات مثلا حتى من البيئة يتأثر، تحس بضغط في الدار تحس يتأثر، تحس إنسان كان قام عطيح ناشط ومشيق فضرب وخدمته سنة في الطريق عرضته حاجة هكا يتأثر الإنسان. وهذه إحنا باش نشوفوا تجربة عملها مسارو إيموتو، تجربة محلوة باش يقدروا السادة المستمعين يفهموا إلى أي مدى طاقتنا ممكن إنها تتأثر وإلى أي مدى ناخذ دورنا في إننا نستحوذ على طاقتنا. فقلنا جسدنا عنده ذكاء يقدر يقرأ نبرة الصوت، يقرأ وقت الجسد. ساعات الإنسان مقابلك نحكي معك لفتشة أما تحسه في وجهه كفاش عبوس طاقتك تتأثر. كيفاش والناس؟ لأنه وإحنا قاعدينش بالضرورة الأذن تلتقط الكلمة سيئة، لا، جسد الكل يلتقط أي جزء، أي طاقة، أي شيء، أي نبرة صوت يلتقطها وتترجم يقراها الجسد في أنه يبيك. مثلا شفت إنسان ضايقة به أنا نحس روحي هكاك، جرد وين تقعد مع شخص يتدمر ويتشكى انت وحدك وحدك من الداخل مش تحس عارف العجز اللي انت تشوفيها عنده انت قريب لك لك انت بكلامه مش تحس روح قلق. جرب تقعد مع شخص مثلا صامت شكر شوف طاقته طاقتك العبده هيك تقول والله مبدئيا عديش نهار كامل معاه والله لا نقلقها.
1: صحيح على الاخر. وانت جيت على حاجتين اروى متاكده اللي فما الثالثه نتاعهم انا، اما انت جيت على حاجتين مهمين ياسر. قلت اولا ساعه طاقه المكان اللي انا فيها، الذبذبات نتاع المكان هذاك، وهذايا احنا الكل نعيشوه. شكون فينا ما يقولكش والله ما عادش حامل داري خاطر مثلا عندي قديم عملت فيها غوميناج، ولا ما عادش حامل الكلاص نتاعي تلمون بلبز، ولا ما عادش حامل البلاصه هذيك تلمون، معناها في فوضى. فالفوضى طاقه في الاخر بكل ما نحملوهاش. الناس بكري كانت تقبل ما حتى قولك نطير في الكساد، شنو تعمل كي تطير الكساد؟ تمسح وتنظف وتحل شبابك وتبخر. وبالنسبه لها الكساد طار والسو، كلمه السو احنا كلمه قديمه، كلمه السو يقولك السو زاد مشي. فهذه معناها عشناه مع امهاتنا، مع مماتاتنا، مع نعرفوها معناتها العادات هذوما. ثم انه نقعد مع انسان معناها هو طاقته خايبه، شكاي يغزر لك دراكي فيش، يحب يوصل لك معناها بالجستويل بالحركه انه هو متقلق، انه صحيح انا تو نبدا هكا انت تحكي وانا كل الواحد كل افلام هكا قدامي صحيح، وانه ساعات فما ناس وقتاش يقوموا من قدامك.
2: اي علاش؟ على خاطر فما عدوى عاطفيه. شفت احنا نمنوا مثلا انه والله هذاك مريق غريبي مش لازم نمشي بحده لا نمرض. الطاقه كيف تفرق؟ كي ما تعرف شنو تاكل، كي ما تعرف طاقتك مع شكون تقعد والمكان اللي انت تقعد فيه. انت مثلا تجيني اليوم تمشي الاماكن، ساعات الناس يجيها للطاقه السلبيه، ساعات فما ناس تمشي هي للطاقه السلبيه.
1: ايه
2: تعرف المكان هذاك
1: صحيح
2: الجو مشحون وتلقاها تمشي له. والا تعرف الشخص هذاك تمشي تكلمها راهو معناتها ما راهو طلبوا مره واثنين وثلاثه واربعه ونفس التشكيات ونفس ما حاولش يصلح راسك. مالغري سا تلقاها تعدي ساعه وساعتين وهي تسمع في مشاكل. هذه انت عندك دور كبير في حمايه طاقتك. عندك دور. فكنا خلينا نحكيو علميا كل حاجه في الكون. مش نحكي لكم على المثال هذه على خاطر مهم جدا انهم يعرفوا كل حاجه في الكون عندها طاقه وترددات. مثلا كلمه طيبه كما قلنا نحبك محليك يا ريم، شو مش تحس كي نقول لك
1: محليك
2: يا ريم؟ والله منوره اليوم، والله طاقتك كاينه. المره اللي فاتت باش نبعث لك ناس شايفوني معاك قالوا لي محلاها كالمراه، والله حطيت السكرين شوت باش نبعثه لك عشان نعرف اللي الطاقه باش توصلك.
1: اي صحيح
2: توصل وتتحسن.
1: صحيح تاثر فيك برشا الكلمه الطيبه.
2: اي هذيك علاش رب العالمين سبحانه يقولنا الكلمه الطيبه ويقول قولوا للناس حسنه بجاه ربي للساده المستمعين. خليك انت ديما اللي تخرج منك الكلمه الطيبه، ركها فيك عملت احسان في الدنيا حتى لوجه الله سبحانه.
1: محليك محليك ومحلى كلامك في الاخر بكل كلمه طيبه ما تاخذ منك حتى شيء راهو وبالعكس ترجع لك وما ينجم معناتها الناس اللي تسمع فيا توا ما نعرفش معناتها نقولها بتحفظها ومعايا خبيره في تطوير الذات تعدل لي ما ينجم يخرج الكلمة الطيبة كان الإنسان الطيب المحلاه، ما تخرج الكلمة المحلاها كان من عند إنسان محلاه، خاطر غيره هو يبدا يغزر لك وما ينجمش يقول لك محلاك وما ينجمش يقول لك هذه واتاتك وما ينجمش يقول لك هذه بنينة عندك وما ينجمش يقول لك
2: هذه جروح راهو يا ريم، هذه جروح نتعافيو منها، فما إنسان يحشم باش تتقال الكلمة الباهية ويحشم باش يقولها.
1: أو فما غيرة زادة أو فما حسد أو فما
2: نعم فما موجود الحسد موجود الغيرة بل كلهم طاقات واحنا نجبر في الطاقات والله نحيي الغيرة ونحيي الحسد ونحيي والله الأحوال لما تتحسن والله
1: أي.
2: لأنهم الطاقات هذوكم الثلاث أنت ما تطلعش مهما تحاول تسعى عندك طاقة من داخل غيرة يطهرها. اتمنى للعبد البركة والخير تشوف ربي يبارك لك. تقولنا ان الاستاذ ترجم الذبذبات الكل اللي احنا نشوفوها ذبذبه المكان اليوم كما قلت مكانك حسب قلق في دارك انت ماكش باش تنقل منها اليوم. الحل انك انت ابدا نظفها ابدا اعتني بها كما يعملوا في قبل يعني حتى يجيروا يعملوا بالجير باش طاقه الذبذب. قلنا خلينا نقولوا على التجربه اللي عملها ماسارو ايموتو وهو عالم ياباني حبهم السادة المستمعين اليوم يدخلوا وحدهم ويشوفوا التجربة هذا. نعاود ماسارو ايموتو شو عمل؟ قام التجربة على الماء، عرف جزيئات من الماء، جاب ماء عرف جزيئات نتاعه بكلمات طيبة كيما شفت احنا نشدوا بالنية نقراو على الماء فاتحة وتكون شفاء
1: وتبكي او يقول لك ماء حزب اللطيف ولا الماء اللي تقرا عليه في القرآن تقرا عليه في الجامع هذاك شفاء.
2: على خاطر الماء يتأثر جدا بالكلمات وأحنا الدم نتاع الإنسان من 60-70% ماء تتخيلوا قديش أحنا نتأثر. فقام ماسارو ايموتو تجربة عرض جزيئات من الماء كلمات مختلفة وبعد صور الماء بعد ما جمدوا صوروا تحت المجهر اليوم يتقالوا كلمات مثل حب كلمات باهية محلاك جابوا ماء قالوا كلمات مزيانة والملف قال كلمات خايبة متاع شر متاع كره متاع فسبحان الله الجزيئات متاع الماء اتشكلت بطرق مختلفة. الجزيئات اللي قالهم كلام باهي كي شافوه بالمجهر تلقاهم ان الوحدين نتاعهم كيما الجزيئات كيما الالماس تشعل والماء ياسر اتشكلت الجزيئات نتاعه بطريقة عشوائية مثل تنافقة في طريقة ادخلوا وشوفوا انتوما لي فوتو الكلام
1: هذيا وان شاء الله وان شاء الله أروى الحامي نرجعوا له في حلقه اخرى معاك
2: هذيا
1: الطاقه هذيا وكيفاش انا نحمي روحي من الطاقه تكون ان شاء الله موضوعنا مره اخرى نرجعوا نلخصوا هذيا بصوت اوضح وبصوت خير ونكملوا في انه كيفاش انا زاد نحمي نفسي ونحمي الطاقه نتاعي باش نقعد ديما في ذبذبات مزيانه في ذبذبات حلوه حتى كلمه ذبذبات
2: انا برشا ما نحكيش
1: هكا ولا نستناوك بحذينا أروى الحامي. شكرا لك شكرا على وجودك بحذينا اليوم يعطيك الصحه ونتلقى إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. بعد شوية دكتورة هاجر بن جدي تحضر بحضينا نحكيه على مرض من أمراض اللي تقلق في الجهاز الهضمي تبعد نعطيه الحلول ما نخرجوش هكاكا نخرج كم بالوقاية وبالحلول زيتها.

0: لاباس
1: كون لاباس. اليوم نحكيو على الارتجاع المرئي لي غوفلو. اكم تلقاهم لي غوفلو عند الصغار وعند الكبار، وعند الكبار في السن متقدمين في السن، يقلقنا برشا. فما ناس تقولك انا عايشه بيه، فما ناس تقولك نعرفوا انا يجيني كين كي ناكل حاجه الفلانيه، كين كي نشرب سيترونات، كين كي من عشينا ناكل الحار، كين كل واحد كيفاش. احنا باش نجيو على جوانبه الكل، اما خاصه باش نحكيو وقايه مع دكتوره هاجر بن جدي، مختصه في امراض الجهاز الهضمي. نهارك مبروك دكتوره.
2: عسلامه.
1: شو الاحوال؟
2: الحمد لله.
1: أنا عملت شوية عميل أنا في اللقب، هكا صلحته.
2: مش مشكلة.
1: يتغشوش علينا جماعة ولا حاجة. نحكي على الغفلو اللي هو من اللي يبدأ بيبي، وإحنا نجم نبدأ عايشين بك القلق هذيك. بون يمشي ويجي، أما ماني نحكي على الشريحة العمرية. من اللي يبدأ بيبي يقولك عنده غفلو، ينجم حتى اللي يبدأ ماني كبير برشا في العمر يقولك عندي غفلو. دونك إيجا خلينا نفسروا هذي هسي الغفلو من أول الدنيا هو معانا، شنو هو، وهل نتعاملوا معاه بنفس الطريقة كي صغار كي الكبار، كي الكبار في العمر معناها تماما. وطبعا تنجيب شوي بشوي على بقية أسئلتنا من أسبابه من الوقاية، سورتو الوقاية.
2: به هو الغفلو وعلى الارتجاع المرئي، واللي نعرفوها احنا بالدرجة الجير. هو مرض منتشر برشا، يعني
1: مرض
2: هو مرض اي
1: تعتبروه مرض،
2: نعتبروه مرض
1: مش حاله معناها ماشي على روح.
2: فما انت كي قلت عند الصغار هو حاله ماشي على روح، تنجم تولي مرض اذا زادت عن حدها، والا فات عمر معين وباقي مازال عنده الغفلو. ولكن عند الادولت، عند الانسان يعني الكبير الراشد، يتسمى مرض كي يبدا معناها في بعض الاحيان لي مانيفيستاسيون نتاعو، والا الاعراض نتاعو تبدا موجوده بحاله يعني مستمره، حتى كان كما قلت انت ما فماش يعني ماكلة معينة ولا حاجات معينة اللي تنجم يعني تقلق وتعمل الأعراض هذي. دونك هو جير، شنو هو فينالمون وإلا الارتجاع المرئي؟ هو أنه الأسيديتي متاع المعدة، وإلا يعني الأسيد يعني الحوامض متاع المعدة، وإلا الكونتوني اللي موجود في المعدة ينجم يطلع يخرج من المعدة ويطلع في وسط اللوزوفاج، ولا احنا نسميوه البلعوم، من غير حتى مجهود
1: متاع
2: ينجم يخلط للحلق كما ينجم ما يخلطش، ويعني يفوت هيك البغيير اللي ما بينات البلعوم والمعدة من غير حتى افوغ متاع ردين ولا متاع فوميسمو. هذا هو الجير. الجير يعني يصير عند عباد ينجم يكون يعني بصفة ماشي ياسر متواصلة، يعني مرة في الفيل كما نقولوا احنا، ينجم ما يكونش يعني باثولوجيك والا مرضي، ولكن كي يولي برشا ويولي قلق ينجم يولي يعني نعتبره كمرض، ولازمنا يعني نعملوا له دياغنوستيك بيان سور واكسبلوراسيون ونداويو الاعراض نتاعو واللي كوز نتاعو ولا الاسباب نتاعو.
1: شو دكتوره، باش نمشينا بشوي حسب التونسي تاع نقول لك انا ما نعتبروش مرض. انا نعرف روحي كي ناكل نشرب كيما قلت قبيله سيترونات حاجه حاره، فواحد ما كنتي بالزيد يجيني يعملك نهير نهايرين يمشي على روحه، والا شكون يقول لك ناخذك لي ساشي ونعرفوهم الكل لي ساشي نتاع شي يمشي على روحه وفات الحكايه وغدوه راهو يعاود يشرب سترونات ولا يعاود ياكل حاجه الحاره ولا او كان عنده كساشي هذيك تتفضلوا الحكايه. دونك اش تقول انت هناك دكتوره؟
2: هونيك يبدا مره في الفيل، وكل احنا بطبيعتنا حتى الانسان العادي ولا المريض ما يتقلقش، دونك ما يلقاش روحه لازم عليه باش يمشي يعدي ولا باش ياخذ دواء. لكن كي يبدا ديما يصير، وفي بعض الاحيان يقلق، يعني انه الارتجاع المرئي فيه اعراض، الاعراض انه تحس فما حريق، الحريق هذاك ينجم يوصل كما قلت انت للحلق، الحريق هذاك ينجم بيسكو الكونتوني هذاك اسيد الحامض ماهوش سوبوزي يطلع للسفير وغيل معناها للفم وللخشم، ينجم يعمل مشاكل. ينجم العبيد ما تقلقش بالجير ديريكتومون، لكن تتقلق بالاعراض نتاعو والامراض اللي نجموا يصيروا معناها في مستوى الانف، في مستوى الاذنين، في مستوى الفم، في مستوى الجريجم. يعني فما عبيد يقول لك انا ديما نكح ديما مثلا وهو ما يتكيفش، ما عندوش امراض في الصدر ولكن عنده الغفلو، خلي اللي الجير ولا الكونتوني اسيد اللي حكيت لك عليه يعني الاسيديتي نتاع المعده تطلع وتتعدى في وسط حتى لي بومون معناها لي الرئتين. دونك تعمل كحه على طول، تعمل دي برونشيت ا ريبيتيسيون واحد يولي ديما يمرض بصدره في ساعه في ساعه يعمل دي سينوزيت ا ريبيتيسيون نجم تعمل مشاكل في الودنين ديما زيد كل مره يعمل دي انفلاماسيون التهابات في الاذنين ا ريبيتيسيون من غير حتى مشكله اخرى معاها مصاحبه في الاذنين كيف كيف في الخشم اكسيتيرا دونك اللي جير حتى كان ما يقلقش بالنسبه للجهاز الهضمي خاطر عنده دي كومبليكاسيون زيد في الجهاز الهضمي وفي البلعوم اللي احنا نخافوا منهم واللي احنا جوستمون نعملوا لي دياغنوستيك ونداويو باش ما نوصلوا لهمش ينجم يعمل مشاكل زيد في بلايص اخرين كيما في السفيغو غير والا في الرئتين.
1: انا عندي ساعه سؤال الاولاني انه شنو الفتره اللي تعتبروها انتم طولت معناها وقتاش تقول هذا مرض طولت معناها 3 ايام جمعه شو معناها ولا لي مرض مش حاله عابره؟
2: هو وقت اللي ديجا يفوت اكثر من مره في الجمعه وقت اللي يبدا الاعراض المصاحبه اللي معاه يبداو قويين ويقلقوا المريض ديجا يقول لك انا متقلق ما عادش نجم نرقد بالكدي باغ اكزومبل نقوم في وسط الليل عندي ديفوس ونقوم نكح يعني كحه وانا من وسط النوم نحس روحي شرقت وانا ما كليت حتى شيء دونك مفيق مفجوع ونبدا نكح وبعدك نرجع نرقد بالسيف وتعاود لي برشا مرات مثلا يعني كي تولي تقلق برشا.
1: هل فما ادويه تنجم هي اللي تعمل الغفلو فما تعتبروهش مرض؟ هل فما أمراض هي اللي تخلف الغفلو فما تعتبروهش مرض؟ وألا حتى كان الدواء هو سبب والمرض هو سبب أنا نعتبره مرض بما أنه الفريكونس متاعه كبيرة والأعراض متاعه قوية؟
2: هو مهما كان الاسباب كي يبدا الفريكونس والا لي كومبليكاسيون موجودين راهو يتسمى احنا ديما باش نداويو لازمنا نلوجو على الاسباب لانه جير عادي يعني داوى بصفه عاديه ولكن كي يبدا فما اسباب مصاح تكون هي السبب فيه لازمنا نداويو ولا نحيوها. كاين فما ادويه خاطر ينجم يكون السبب نتاعو مجموعه من الادويه نحاولوا نتفاداوهم كان نجموا بيان سور والا نقصوهم كاريمون ونعوضوهم بحاجات اخرى. كاين السبب نتاعو الماكله اللي هو فما برشا انواع نتاع اكلات
1: نجم نسبب
2: كيما مثلا كيما قلت انت توا السيتروناد والا القارص يعني الحاجات الحامضه ديجا بطبيعتها تزيد في الخل السيتروناد يعني التوسكي قوارص الفريز زيدا ينجم يكون الكيوي الحاجات زيدا بخلاف الحاجات الحوامض الدخان يعني السجائر والدخان راهو يعمل الجير لانه فيه بعض لي كومبوزون كيميك اللي يفرزوا ديريكتومون يعني يجيوا على المعدة عدد التلسخ تاع لاسيديتي نتاع المعده تزيد وكيف كيف هيك كيما نقولوا احنا سفنكتير هيك الموسكل اللي ما بينات البلعوم والمعده اللي يسكر نورمالمون ما يخليش الجير ينجم زيد يولي هو الي ديفايون يعني ما يخدمش بالقد التلسخ اللي الكونتوني نتاع المعده يطلع فاسيلمون من غير فما حتى كونترول على الموسكل هذاك ينجم يكون فما بخلاف هذيا الاكلات اللي تبدا ميدومه برشا يعني كيما يعني تبدا حاجه مقليه الحاجه اللي فيها برشا دهنيات الحاجه يعني هذوما غروسو مودو وزاد السكريات فما برشا عباد تقول لك السكريات يعني هذوما يزيدوا في الاسيديتي ديريكتومون تاع المعده دونك سافي جي وفما اسباب اخرى كيما مثلا انه الموسكل هذاك اللي قلت لك الباساج ما بين البلعوم والمعده يبدا ديفايون الموسكل اللي سوبوزي يتسكر يبدا مش مسكر بالكدا يا اما يبدا فما مثلا يبدا محلول فم المعده كيما نقولوا احنا نقول لك فتق في فم المعده اغني ايتال هذوما يعاون نجم يكون مش سبب مباشر ولكن يعاون باش الكونتوني نتاع المعده سورتو كي تبدا المعده معبيه برشا ولا في ديبوزيسيون التالي برشا مثلا مقشوع واحد التالي برشا والا مطبص برشا جوست بعد الماكله ينجم سافافوريز لو غوفلو والجير ينجم يكون فما امراض زاده تمس الميسكل هذاك يعني اللي تنجم تقلق ادويه زاده انديريكتومون تاثر على الميسكل هذاك ينجم يكون زاده لوبيزيتي السمنه
1: اذا كان انا الماكله اللي مقلقتني نبعد عليها ديجا وقايه إذا كان فم المعدة محلول أكثر من اللازم ديجا تبيبي فما دي زوبيراسيون يتعاملوا في هذايا منعش إذا كان فما دي كيني منعش فما دي زوستيوبات يخدموا على هذا
2: هو بالنسبة لتوا كينيزي ثيرابي أدابتي يعني للغفلو ما فماش يعني سيانتيفيكمون بارلون ماش موجود
1: فما عمليات
2: فما العمليات في صورة ما فما إغني إياتال كما قلت لك فما فتق في فم المعدة سورتو كي يبدا كبير وكي يبدا فما تعكرات يعني خاطر الغفلو وحده ماهوش انديكاسيون بالضرورة للعملية ولكن كي يبدا غفلو كومبليكي احنا نسميه وهو ماهوش قاعد يجيو بالدواء وإلا أشاك فوا سا ريسيديف في بعض الأحيان نضطروا أنه نعمل عمليات
1: دونك اذا كان انا بعدت على الماكله اللي مهم معناتها تقلقني شفت حل للفتق هذايا بعدت على الدويات اللي هي كانت سبب في انها تخليني شنو اخر وقايه نجم نعمل؟
2: الوقايه الثانيه انه مثلا نتفاداو السمنه والا السخبوا الزياده في الوزن لانه زياده في الوزن تعاون على الجير يعني هو مفيد اي حاجه تنجم تضغط على المعده وتخلي الكونتوني نتاعها يطلع لفوق يعني حاجه ميكانيك كسوا السمنه يعني شحومه في في الكرش والا انه واحد يلبس حوايج ساعات مكبوسه برشا والا لا غروسيس معناها لا غروسيس يعني الحبيله اللي هي حاجه عادي بريسك يعني تري فريكونت عاديه عند المراه اللي تبدا حبله في سورتو سوا بار لي هرمون في اول في الشهر الاولانيين والا مع لي هرمون يولي معاهم لو بوا نتاع البيبي يعني الكرش اللي تبدا كبيره اللي هي بطبيعتها دز زاد على المعده وتنجم تزيد في الجير اللي هو سبب نتاعو من الاول هرمونال يعني لي هرمون نتاع الحبال اللي يزيدوا يعني هذوما غروسو مودو
1: هذا ما نجم نقولوا وقايه
2: ولكن مالغري الوقايه فما عبيد حتى كان ياكلوا بالقدا حتى كان يتفاداو الحاجات هذوما كل يحاولوا يبعدوا على الدويات على الدخان للمشروبات الغازيه المشروبات الكحوليه زاده هما اللي يزيدوا في الجير فما عبيد عندهم زاده جير مالغري اللي هما تلقاه يقول لك انا ما ناكلش هذوما كل متفاديهم مالغري سا انا ما تحسنتش إلا مازال عندي جير ومازال يقلقني في الحالات هذه بيان سور فما دي زانديكاتور فما عباد نمشيو نحاولوا نعملوا لهم منظار مش الناس الكل بيان سور فما دي زانديكاسيون فما عباد معينه لازمها تعمل منظار سورتو اللي عمرها اكثر من 50 سنه العباد اللي مثلا تقول لك انا ضعفت من غير حتى سبب يعني مش انا نحب نضعف وضعفت والا العباد فما دي سين دالارم يعني تقاش هي نقصت يقول لك ردي الدم يقول لك الماكله ما تتعداليش في البلعوم كي ناكل الماكله سختمون تقف لي ساعات لازمني نشرب معاها الماء يعني في بعض في الحالات هذوما وحالات اخرى نضطروا انه نعملوا منظار علوي يعني في بروسكوبي باش نتاكدوا اللي الغفلو هذايا ماهوش مصاحب لدي كومبليكاسيون.
1: شكرا لك دكتوره دكتوره هاجر بن شادي. اليوم الغفلو كان موضوعنا والفيديو هذي تلقاوه على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان.

0: بنا ومنفعة.
1: أحسن جمهورية، جمهورية قلبي ومقدورة عليها زيد. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بيا بنا ومنفع. اليوم مع شيفنا هارون حسن، نهارك مبروك.
2: لبس عليك.
1: شو الأحوال؟
2: الحمد لله، شدة في الله.
1: بربي شنو رأيك في الموسيقى؟
2: جمهورية
1: قلبي. شنو رأيك في الموسيقى اللبنينة؟
2: على ما القفلة القفلة القفلة.
1: اليوم نعملوا تخت أوزونيون، معناها تخت
2: بالبصل.
1: بالبصل
2: وصلت روس، وصفات سريعة صيفية.
1: معناتها مش بصل وحده، باش
2: دلهولنا. أكيد باش ندلهو.
1: باش نقدمها، أنا قعدت هكا نخزر لها من بعيد. خايفة منها. قلت لهم تخت، تخت سلي، قلت لهم. باهي، أعطينا ريسيت سيدي.
2: باهي، نبداو بسلاطة.
1: هاي يبدا بالسهل.
2: نبداو بسلاطة، ناخذوا الرز نتاعنا، نغسلوه ثلاثة مرات لنحيو منه نشاء، للي يولي المي ترونسبارون كاريمون، ثم باش تحطوا باش يبيض الماء، يولي المي ترونسبارون، نحطوا الرز نتاعنا يتسمط.
1: أو لاستوس نتاعي أنا نحبها برشا.
2: قولي.
1: نعطيها ديما لأي إنسان يبدا مغروم بالروز.
2: قولي.
1: قول له لو فات تنفخ الروز شوية من زمان.
2: مثلا.
1: وبعد تنحي الماء ذاك تنحيه.
2: تنحيها.
1: من بعد يجيك كعبة بجناح كعبة. كعبة
2: حبة أكيد.
1: كل سوسوا أنت تفور ولا أنت طيب في الماء.
2: ولا أنت طيب في الماء صحيح. أما لا نهني بشنو بروفيتي ومثلا تنجم تحطوا
1: معناها. تعتش تعتبرني الأسيستانت معناها نتاعك في الكوجينة.
2: نجم بحكم الخبرة. باهي نكملوا نحطوا الرز نتاعنا يتصمت.
1: ايه؟
2: كالعاده الرز ما نخلطوهوش هو يتصمت باش ما يعجنناش. لهنا اليوم حبينا نخرجوا على الاوردينير الكلاسيك نتاعنا، سلطه الرز في تونس نعرفوها زيتون طن عظم. لا، حبينا اليوم نخرجوا من الاوردينير ونعملوا حاجه جاسترونوميك وبنينه كالعاده، ننتجريو غل
1: في الرز.
2: سلطه الرز باهي
1: نجربها انت ولا عطيها لنا
2: اكيد. باهي ناخذوا الرز نتاعنا كامل يتصمت. شنو نعملو؟ نعملو المارينيو شويه سكالوب، ناخذو شويه سكالوب نمارينيوه كل عاده، نفوحوه شويه موتارد شويه البن شويه بابريكا ملح فلفل اكحل.
1: موتارد والبن
2: والبن
1: من
2: موتارد والبن خليوه يرقد باش تنحى، نقولوا نحن الريحه الزفورية. حكم سيف توا البن باهي عباره يا غرت ناتوريال،
1: يبن برشا يبن وتجيك
2: راويه اللحمه. من بعد نمارينيوهم نحطوهم يتقليو، نحيوهم على جنب. لهنا شنو نفوحو الرز نتاعنا، نجم نحطو ورق نعناع، نحطو زيست نتاع سيترون، نحطو زوزة مفرومة، نحطو نقصو معهم السكالوب نتاعنا. لهنا شنيا الغل، ناخذو الخوخ تاو بريود خوخ صيفي.
1: أيوه حلو الخوخ تاو.
2: الخوخ هاي حلو
1: معناه واعي اللي هو حلو مش قارص.
2: كي عادة نحنا نلعبو ديما بك السكري سالي وتعرفني ديما في اللي رسيت نحط لك شوية سكري سالي. ناخذو الخوخ نتاعنا نحيولو القلم، نقصوه لاميلات اون لاميل، وناخذوه لهنا باش نمارينيوه، نحطو شوية زيت زيتونة، نحطو عليهم شوية كليل حي.
1: أيه.
2: وندهنوهم على كعبة الخوخ. لهنا تحب نحطوهم على الجريات، نعملو نماركيوهم دقيقة. أيه. دقيقة في كل جنب، وإلا نحطوهم في البوالة متاعنا. لهنا باش
1: تسوتيهم
2: تسوتيهم وما فيهم لي سيوك متاعو الخوخ. أيه. باش تولي كروستيونت من برا. أيه. الخوخة. أيه. وسايبك السكر متاعها. لهنا. أيه. ونحطوهم الفوق، معني نحطوهم الفوق في وضع. أيه. فوق الروز.
1: أيه.
2: ما نحطوهوش البرا باش يحافظ على التكستير متاعو. أيه. نجمو نزيدو معاهم جبن فيتان، قصوه دي كوب، ونحطو السلاطة متاعنا. في الاخر كي باش نقدموها نحطو عليها شوية زيت دو سيترون. باه الفينيغريت متاعنا اللي باش نفوحو بها سلطة الروز متاعنا. لهنا. أيه. ناخذوا جوت سيترون، نحطوا ويل فير، ويل فير هنا نحطوا زيت اخضر اللي هو شناي مثلا زيت نتاع حبق، زيت نتاع نعناع. كيفاش ناخذوا النعناع ولا الحبق؟
1: أيه.
2: نبلونشيوها لونغليس، معناها نحطوه يتيت في ماء يغلي، نحطوه دقيقه نخرجوه، نحطوه في الثلج ماء وثلج، من بعد نخرجوه نريحيوها مع زيت زيتونه، ومن بعد نصفيوه يولي. أيه. ويل فير هذاك ديجا. آه. معناها في الدريساج وكل ساعه ترى زيت اخضر اللي هو ذاك.
1: صحيح
2: فهمت. وديجا معناها في دي سوبستانس منفعه كالعاده، معناها اهم حاجه في اللي بلام تاعنا. نحطوا شويه ويلفير، نحطوا جوت سيترون، نحطوا مغرفه موتارد ومغرفه عسل.
1: واو
2: باه لهنا الكومبوزيسيون
1: اسيديتي مع حلاوه يسر، تعطي حاجه باهيه
2: حاجه باهيه وفريشور سورتو. لهنا خاطر صيف تاكل سلطه فروا والفريشور ديما نلعبوا على النعناع، ومن بعد كي باش كيما قلت لك كي باش نقدموا نحطوا زيت دو سيترون. حاجه بنينه وماهيش متكلفه.
1: باه التخت نتاعنا،
2: التخت نتاعنا، التخت نتاعنا
1: اللي عجبتني لاستوس نتاع الويل فيرت هذيك. هي للتجرب
2: للتجرب.
1: ايه؟ التخت،
2: التخت نتاعنا، التخت نتاعنا. فما عباد تحب التخت، تحب البات فويتي، تحبها فويتي البات. فما عباد تحبها صعيبة، تنجم تاخذ فما لي بات فويتي ديجا معناها حاضرين
1: هذوك.
2: بات العادية نتاع لي تارت اللي هي نقولوا نحن لونسيان كيما يقدوهم الفرنسيس. ناخذوا 200 غرام فارينة، ناخذوا عليهم 100 غرام زبدة. لهنا الزبدة بحكم الطقس نتاعنا في تونس صعيب سخونة. معني حتى كي باش تخرجها من الفريج دي باش تولي الكومبوماد واللي هي ما تساعدنيش في الخدمه. من بعد العجينه باش تجينا يابسه لهنا لازم تخرجوها كاريمون بارده، والا نجمو نعملو بول نحطو فيها ماء دي كوب نتاع ثلج ونقصو الزبده نتاعنا ونخليوها في الماء غاديك. نحطو كاريمون نحطو الزبده في الماء معني تقعد بارده، كي باش تخرجها نحطوها على 200 غرام فرينة 100 غرام زبده، وكي العاده نخدموها بالكورنون بلاستيك معناها اون فيت ما نعجنوهاش. وكي مش نخدمو برشا بيدينا بيدينا باش تسخن باش تذوب الزبده، دونك معناها نقولوا نحنا نعاونوا شويه بيدينا نفركوها تولي كي التراب، من بعد نزيدوا عليها باش نلموها تاو العجينه ب 75 ملي لتر ماء.
1: واضح
2: سهله، 200 غرام فرينة 100 غرام زبده 75 ملي لتر ماء. لهنا انا مثلا كي مش نخدم لي بات نتاع لي تارت نحبهم نقولوا نحنا مفوحين، نجم تحط كليل زعتر ومرتقوش مرحيين
1: اي حاجه منهم
2: شويه معناها تحط فيهم ريحه الريحه باش تجيك من بعد. ندخلوا تاول الفارس نتاعنا، ناخذوا 600 غرام بصل ارطل بصل نقصوه اون لاميل نحطوه يتسوتا معناها مع طرف زبده يتسوتا بالكدا يطيح يولي كولوري بالكدا يعطي اللون المزيان. من بعد ناخذوا المولا تارت نتاعنا نحلوا نيتاليو البات نتاعنا خليناها ديجا معناها ترتاح، نيتاليوها نحطوا شويه موتار دالونسي اللي يبدا باللي غران، نحطوا شويه موتار نحطوا فوقها شويه غوتا واضح، نحطوا الغوتا. من بعد ناخذوا 3 كعبات عظم نحط عليهم 100 مليلتر كريم ليكيد نخلطوهم مع بعضهم ونزيدوا عليهم البصل السوتي نتاعنا باش تجينا لهنا تارت كريموز مش شايحه. وبعد نحطوا معاهم جبن، جبن كي العاده اختياري لهنا ماذا بينا حاجه فوندون شويه مثلا توابع جبن يمشيوا معها على الاخر، نحطوا شويه توابع جبن حركوا كل شيء ونزيدوا نحطوا معناها الفارس نتاعنا فوق التارت ندخلوها للفور. هي لهنا اونتو باش تيب على 45 دقيقة 180 درجة. لهنا نحطوها مدة 37 دقيقة، فك السبع دقائق الاخرانيين نخرجوها ونحطوا معناها الجبن نتاعنا باش يجي فوندون.
1: شكرا لك شيف، دو غوسيت ياسر بنين وعطانا برشا بوكو داستيوس ماني فريمون زوك ترجع تسمعها الروبريك بشويه بشويه باش تاخذ لويل فيرت كيفاش تحضر باش تاخذ زاده الخوخ اللي تحط في سلطه الروز معناها فيه اون تكنيك مزيانه باش انت تاخذ هكا التقرميشه يبدا كاراميليزي محلاه. كيف كيف زاده هذه الثلاثه عظمات مع الكريم ليكيد معناها انت تنجم ما عندكش بصل عندك مثلا من عشان الحمى فروم ولا حاجه
2: تارت فروماج ولا تارت بولي اي حاجه معناها.
1: شكرا لك شيف هارون حسني بالحق والله شكرا لك سعد.

0: جمهور مهرجان بوغرنين، موعدكم مع عصارة مسرحية إقامة شهيرة للممثل والمخرج الكبير عبد العزيز المحرزي، وذلك يوم الخميس 6 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين انطلاقا من 10 ليلا. تقدم هذه المسرحية رؤية فنية تعالج قضايا اجتماعية وتجمع بين الدراما والكوميديا مع أداء يعتمد على التفاعل المباشر مع الجمهور، بمشاركة عدة ممثلين على غرار جلال الدين السعدي، إباء حملي وغيرهم. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير التجارة يدعو إلى اعتماد مقاربة استباقية لمتابعة وضعية السوق والحيلولة دون تفاقم اضطرابات التزود، ويتابع في اجتماع عن بعد أمس مع المديرين الجهويين مدى تقدم الاستعدادات الخاصة بالعودة المدرسية القادمة. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تفتح باب إعادة إدماج طلبة الإجازة المنقطعين عن الدراسة بعنوان السنة الجامعية المقبلة، وذلك من الأول إلى موفى الشهر الحالي، على أن تعلن النتائج عبر موقعها الرسمي مع بداية السنة الجامعية، مشيرة إلى أنه لن يقبل أي مطلب يرد إلى الكلية بعد انقضاء الأجال المحددة. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو كافة المؤسسات التونسية المصدرة نحو أسواق الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في ملائمة نظم التغليف والتعليم مع أحكام اللائحة الأوروبية الجديدة والمتعلقة بمواد التغليف ونفاياتها، وتؤكد أن هذه التدابير الجديدة ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 12 من أوت الجاري، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية والحد من الآثار السلبية لنفايات التعليب. تونس تشهد كسوفا جزئيا للشمس في 12 من أوت الجاري يتزامن مع غروب الشمس، ومدينة العلوم تنظم تظاهرة رصد استثنائية بسيدي مشرق، وتفيد في بلاغها بأن القمر سيحجب ما يصل إلى أكثر من 59% من قرص الشمس، مما سيتيح للمشاهدين في تونس فرصة رصد منظر فلكي نادر وجميل عند الأفق الغربي. وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين على هامش اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس المنعقد بالعاصمة الأردنية عمان اليوم، وتم تأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وتعزيز العمل المشترك لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وصون مكانة القدس الشريفة. وفي الملف الفلسطيني، الكيان الإسرائيلي يقرر تقييد هجماته في قطاع غزة وسط تطورات سياسية مرتبطة بخريطة الطريق المطروحة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. إيران ترفض التفاوض تحت الضغط وتربط فتح مضيق هرمز بتغيير واشنطن لسلوكها وتسعى

0: تصحيح انتهاكاتها وفق ما نقله التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرجح فتح المضيق اليوم أو غدا، محذرا طهران من أنها ستواجه عملا عسكريا قاسيا إذا انهارت المفاوضات. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv. المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
2: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية تقدم
1: صباح التوانسة.

0: مع ريم بن شعلية.
1: أهلا وسهلا بكم، نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله. دي ساعتنا الثانية جيناها بالخير وجيناها برشا فرص للتوينسة اللي في تونس ويحبوا يستثمروا في الخارج، وقال العكس الأخيين الكل اللي نتعاملوا معهم، الأمة العربية اللي نتعاملوا معها الكل، زادة مرحبا بها لنا في استثمارات في تونس. أما كيفاش؟ كيفاش هذا الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي يعطينا كيفاش؟ ملتقى كبير بحجم كبير بأحلام كبيرة باستثمارات كبيرة، واللي تقدمه لنا تونسية كي خرجت عاشت البرة وستثمرت البرة ونشحت البرة وكانت مثال المرأة التونسية الناجحة البرة، قالت نعمم التجربة هذه ونكون عندي دور مع مجموعة أخرى بطبيعة الحال قائمين على الملتقى هذية، يكون عندي دور في إنجاح استثمارات أخرى في بلادي، في أني نعلي اسم بلادي. وهذو ما احنا توينسة نريد ديما في فوق فرصتك، ويعرفوني الناس اللي تسمعنا في سبيحة توينسة ديما في فوق فرصتك، ونقول لهم أنا ضد أنه أولادنا يخرجوا يقرأوا البرة. ديما ينذكر ياسين عشير يقول لي ريم يخرج البرة يأخذ خبرة ويرجع لي بها لتونس، علاش تقول ليه ما يخرج البرة؟ أي صحيح في الأخير بكل توكير أمثلة كيما هكية، كيما مدام ليلى مثلا درويش مستشارة في تحكيم ووسيط دولي معتمد وخبير في التحكيم والوساطة، تنجيو هالدور هذا مهم ياسر زادة نحكيو عليه، كي نلقاها اليوم في ملتقى اقتصادي تونسي خليجي جابت لنا برشا أفكار برشا استثمارات برشا تبادل خبرات، نقول محلينا التوانسة حتى كي نخرجوا لبرا محلينا.
2: والله محلينا ومحليك انت وبارك الله فيك، ان شاء الله نهاركم زين.
1: عايشك.
2: والله احنا بالنسبه لنا التوانسه وانت حطنا نبدعوا، يعني نقولوا الحمد لله يا ربي، ان شاء الله ربي يوفقنا كلنا. جاتنا كفكره انه نعملوا مؤتمر تونسي خليجي دولي نعرفوا ببلادنا، لانه ما شاء الله من الكفاءات اللي عنا البرا، الناس الكل يقول لك انتم التوانسه الرياده، قلنا احنا اوكي احنا الرياده خلينا نعرفوهم ببلادنا. اليوم هم يجيوا يستثمروا، اليوم زاد عنا ناس في تونس تحب تستثمر البرا، كما قلت انت ممكن الاحتكاك بالتجربه تبع الاجنبي تعطيك افكار اخرى ممكن انت اليوم تنفع بها بلادك لهنا، وهذا اللي صار في هذا المؤتمر. حابين الناس تخرج تستثمر وتجي تستثمر في تونس، نظهروا لهم اللي راهي تونس امنه، تونس اللي يستثمر فيها صدقني اللي يدخلها ما يخافش، اللي يدخل لهنا لتونس يقول لك اني ماذا بيا راني بالحق نعيش في تونس. احنا عندنا ضيوف جاوا قبل لهنا الى تونس وما يحبوش يرجعوا، يقول لك اني لو مش عائلتي نكون انا ما رجعتش، قلنا لهم اوكي هي خلاص، يعني ان شاء الله الباب مفتوح للاستثمارات، عندنا عديد المجالات اللي ممكن يستثمر فيها الاجنبي في التراب التونسي، المهم يلقى التأثير من الاول،
1: يلقى التأثير ويلقى الظروف زاد متاحت له. وهذه اللي احنا كتوانسه نخدموا عليها، انا راني مع فكره تونسي عنده الرياده وعنده كذا، ما نقعدوش غادي، معناتها نحكيو فيها البارح مع خبير في تطوير الذات قال بربي واياكم واياكم من المقارنه التنازليه، معناها انا هاني صح. هوني انا وصلت لهنا والاخر هاكم مازال ما وصلش، فالحمد لله انا ديجا منعت. لا لا سيدي، احنا مازلنا احنا مازلنا نحبوا نطلعوا، مازلنا نحبوا نتقدموا، مازلنا نحبوا نوفروا لمستثمرينا لهنا في تونس كل الأطر، بنية تحتية، قوانين، نظام، انضباط، اللي خرجوا من حاجات كما هكا فوضى، معناها من ناس وقت اللي يظهر لها وقت اللي يظهر لها تعمل الاضرابات، بطبيعة الحال كان الإطار ما كانش يشجع. اليوم نرجع نستدعاهم قولوا لهم إجيو الإطار إطار يشجع، ورانا مازلنا مش نخدموا عليه، مازلنا حتى احنا مش راضين عليه، نحبوها خير وأحسن بقدرة ربي. باش يكون ملتقى يوم
2: 8 أوت
1: في الحمامات،
2: إن شاء الله.
1: قداش من دولة باش تكون حاضر؟
2: والله باش يكونوا ما شاء الله ممكن هالحين اللي مأكدين حضورهم 8 دول أو 9 دول، يعني
1: خليج كلها
2: خليج. نعم
1: هو تفسون مؤتمر اقتصادي تونسي خليج،
2: والله بحكم احنا خلينا نقول بحكم اللغة تبعنا القرب اللغة العربية العادات التقاليد الخليجيين كلهم يحبوا يتعاملوا مع توينسا، ما شاء الله عنا توينسا مسكين في أماكن كبرى هناك في دول الخليج. اليوم نقولوا مثالش فرصة أنكم رانا احنا كم انت قلت كلمة باهية توا، مثالش ما نقعدوش نشوفوا اللي ورانا، خلينا نشوفوا اللي قدامنا
1: نقدم.
2: لانه احنا اليوم وقت اللي نشوفوا دول الخليج جات بعد تونس، لكن ما شاء الله وصلت. علاش هما وصلوا؟ علاش احنا ما نوصلوش؟
1: نوصلوا،
2: يلزمنا باذن الله هذا باش نوصلوا بشبابنا اللي نحبوا اكل احتكاك كذا، نتبادلوا الخبرات مع بعض.
1: صحيح.
2: نعملوا حتى نفكروا في تدريب الشباب مثل احنا قريو فيهم. ما شاء الله عندنا مدرسين، عندنا قضاتنا، عندنا محامين مهندسين يخدموا برا في دول الخليج. علاش مش اليوم هم يجيوا لتونس واحنا كتوانسه نمشيو نعملوا حتى تدريب معاهم؟ فميكا
1: به باش نجي على اهم الاستثمارات اللي باش تقدموها في الملتقى هذا، معني باش تخدموا اكثر على شنو؟ نافلو مفتوح على كل شيء،
2: مفتوح على كل،
1: لكن التركيز بالاساس
2: والله باش نركزوا برشا على العقارات، على الصادر والوارد، على الطيران، على المواني. اكثر شيء هذا يعني يكون مهم احنا ما بيننا وبين دول الخليج، لانك اليوم وقت تسهل انت في مجال نقولوا احنا ليفول ديريكت، يعني الطيران المباشر ما بين تونس ودول الخليج، تجيك السياحه لتونس اليوم تنجم تبيع العقارات الى الناس الخليجيين، انه يجي اليوم يتشجع انه يستثمر هو في تونس ويبيع العقار لهنا، او العكس احنا عندنا توانسه ممكن هو يستثمر لبرا ويبني العقارات هذيك لانه ينتفعوا منه عديد. لانه كي نقولوا عقار مش ما بنش روحوا العقار، عندك شركه مقاولات، عندك ممكن الماتير بريمير المواد الاوليه حتى تاخذهم من هنا من تونس تشغل المصانع نتاعك وغدوه انت تستثمر فميكا. اليوم لما نقول تبادل اقتصادي، تبادل التجاري، زاد عنا ما شاء الله من الزراعة، عنا من الخضر، الغلال لهنا، الزيت، التمور، حاجة هذه ممكن هي غدوة تخرج. ما عادش هي الزينة من أنه نمشي ونحط أنفراك فميكا وحط ماد إن كذا، علاش مهوش من تونس يخرج؟ هذا الحاجات احنا باش نضرب عليها برشا إن شاء الله في هذا المؤتمر. كذلك تسهيل لما نقوله شخص باش يجي يستثمر في تونس، لازمك انت توضح له من الاول كيفاش هو باش يخرج المرابيح نتاعو. اليوم وقت اللي باش يحل سوسيتي، ما شاء الله عندنا من الكوادر، عندنا المحاسبين، الناس المسؤوله على فتح الشركات، لازم يبينوا لك المستثمر، يوضحوا له انت مثال اليوم
1: اللي راك في امان،
2: في امان، في امان. وغير هذا لازمك مثال عنده ورقه تخدمها له في الاجال نتاعها. مثال احنا نقوله مستثمر يلزم يعمل فيش دانفستيسمون في تونس، يعرف بنفسه لهنا في تونس غدوه كي باش يخرج المرابيح نتاعو ما عندوش حتى إشكال ما بينه وبين البنك سنترال في تونس. لكن احنا ساعات غلطة تبع موظف باش يفتح شركة تتعدت الأجال، اليوم غدوة يقول لك لا البنك سنترال أو البنوك التونسية هي ما خلتني نخرج مبالغ. لا، هذا لا، لازم احنا من الأول نبنيه. والبنوك زادة ديما نقولها لازم يكونوا سلسين مع الناس،
1: مش يكونوا حاضرين الأطراف هذه.
2: نعم، مش يكونوا حاضرين إن شاء الله. نعم،
1: هذا خبراء.
2: نعم، هذا اللي بشكون احنا انسستينا أنهم يكونوا حاضرين باش يعرفوا اللي البنوك الغلطة وين. ديما احنا نقولوا نحطوا يدينا على المشكل لهنا، راكم انتم
1: تقصير. وين التقصير؟
2: وين التقصير؟ نعم، حتى نجموا نعالجوا.
1: خاطر هما غادي يخدموا ياسر بالرقمي، ما يتحرك.
2: نعم.
1: ما يتحرك لكش حتى للإدارة
2: بالضبط،
1: فينزل على فلسة يركح حمر الكل.
2: ماذا بينا احنا نكونوا كيف
1: فلا يجي لهنا تقول له امشي وإيجا وما حضرتش ومشي غدوة وبعد يفوت الأجل متاعه ومن بعد البنك سنترال تقول له
2: يتورط في مشاكل أخرى يعني بعدين.
1: هذا هو، هذا يزم العمل عليه إن شاء الله.
2: نعم.
1: هذا شمعناته توفير البيئة السليمة. نعم. والصحية باش يكونوا استثماراتنا استثمارات الناس باش يكون المستثمر اللي جاي لتونس مطمئن،
2: يعطي نظره باهيه على تونس.
1: بالضبط،
2: لانه اليوم كيقول التونسي احنا نقولوا كلمه تلم الناس الكل، يعني كيقول التونسي ماذا بينا؟ التونسي يقول لك انسان راهو انسان يخاف ربي فينا، عام فيهم تونس فيها الامن والامان، راهو الشخص هذاك انا مشيت له قذالي شوري. هذا شنو نحبوا احنا لهنا باش يتشجعوا حتى على الاستثمارات داخل تونس لخلق فرص للعمل في تونس. صدقوني الكوادر التونسيه انا في هالجوله هذه الاعلاميه اللي عملتها ما شاء الله عنا كوادر في الإذاعات وفي كل حاجة أخرى، هذا إبداع، الإبداع اللي لازم نوصله حتى هو صوتهم البرا.
1: فاليوم ملتقى اقتصادي تونسي خليجي يفتح المجال قدام المستثمر باش يحل هنا في تونس ويستثمر في تونس. احنا في فترة ما انتقدنا خروج مستثمرين من تونس، جيت فترة تويكة فتح المجال ليهم، فما نجمو كان نشجعوهم من هيئة الأطر الكل كما قلت قبيلة، بنية تحتية، قوانين وغيرها. يظهر لي زاد دور الوسيط في هذايا.
2: نعم، احنا كوسيط مهم برش. ما شاء الله احنا كي نقولوا الخليج نقولوا الوساطة والتحكيم. الوساطة هي ما شاء الله احنا
1: اللي احنا عندنا احنا القضاء
2: والله لا مش القضاء
1: لا.
2: القضاء عن القضاء التقليدي اللي هو القضاء نتاعنا، وعن القضاء الخاص اللي هو نقولوا احنا التحكيم التحكيم التجاري. لكن القضاء عنده كل واحد عنده خصوصياته.
1: نعم. أنه نقوله وساطة وتحكيم ما عنده حتى علاقة بالقضاء.
2: القضاء التقليدي اللي موجود لا عنده به حتى علاقة. شنو الحاجة الفرق ما بين التحكيم والقضاء؟ هي السرعة. مثال أنك أنت في مجال التحكيم المحكم أنت تختاره كشخص عنده شركة هو باش يختار المحكم، لكن القضاء هي القاضي تحطه الدولة تعينه الدولة. اليوم نجي نقول أنا التحكيم حاجة سرية، فما ناس يقولك أنا رجل أعمال عندي شركاتي ما نحبش نقف أنا في قاعة المحكمة لهنا لأنه القضاء إلا في حاجات معينة يعني، لكن كل شيء يكون علني. للتحكيم زاد في الآخر في أنت باش تعمل إكساء بالصيغة التنفيذية باش ترجع إلى القضاء. لكن الباهي فيه أنك أنت السرعة لانك اليوم ملزم انت كمحكم لهنا ملزم انك انت باش تعمل اتفاقيه انت والشخص اللي عطى فيك ثقته عينك لهنا كمحكم باش تعمل معاه اتفاقيه تكون ملزم بها. لكن القاضي اللي باش يجي يخدم القاضي التقليدي يقولوا احنا اللي معينته المحكمه واش انت باش نجم تحاسبه على حاجه لانه اوريدي الاخر انه مثال في نقولوا احنا في الاستئناف وكالتعقيب في التحكيم ما فيش الاستئناف لا تعقيب. نمشيو اكثر للوساطه احنا ماذا بينا تكون في تونس حتى نخليه اكل لحمه كما يخدموا هما في دول الخليج. واليوم طالبين عديد الوسطاء من عديد الدول، علاش مش تونس؟ علاش مش تونس اليوم تقنن هذا الموضوع ونخرجوا كوسطاء يخدموا البرة؟ وراه التونسي في التجاري ما شاء الله ناس مشكورة برشا، وهذا اللي نقوله.
1: وكي نقننها تولي واضحة،
2: واضحة
1: فم يولي فيها قانون تولي بفضل. واضحة تخدم البلاد التونسية وتخدم التونسي صح. وتخدم المستثمر اللي جاي من برا،
2: تخدم الكل حتى تخدم احنا لهنا. علاش حتى في مواضيع عديد المواضيع الأسرية في التعليم في المدني علاش ما نستعملوش الوساطة كي نقولوا احنا لهنا؟ حاجة انك انت تخلي ديما في نقولوا احنا في الوجوه ما يتقابل، نخليو الناس الكل نحبوا بعضنا كالتسامح هما لهناك لانهم الناس كل عائلات قبائل يقولك احنا كي نمشيو بالوساطة تكون افضل. حتى التحكيم مش قابلينه برشا هما
1: نمط ونمط اجتماعي واحنا نمط اجتماعي اخر، ولكن احنا كي نستعمل النمط بتاع الوساطة في الأمور الاقتصادية وتكون مقننة وتحت طائلة القانون معناها وتخدم مصلحة المستثمر هنا في تونس أو زيادة مصلحة التونسي كي يخرج يستثمر البرة، معناتها ما تشكن تكون حاجة إيجابية وتخدم القطاع هذا.
2: احنا ما شاء الله ماشيين فيه لهنا، خاطر احنا لما نشوفوا اليوم الصلح الجزائي معناها حاجه مشيت فيها لتونس. لما نقولوا الصلح خلاص نكملوا نولي نقولوا انه احنا ديما نقولوا الصلح الجزائي وهو والوساطه هما اليه بديله لفض النزاعات.
1: هذا هو. شكرا لك ضيفتنا ليلى درويش رئيسه الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي، نورتنا برشا. موفقين ان شاء الله 8 أوت الموعد في الحمامات.

0: 바른 오판.
1: سيمون جيبورغ ونهارك اسعد الايام.
2: اهلا ريم.
1: اهلا بيك.
2: مرحبا بيك وبأوفياء الوطنية في كل مكان.
1: ومرحبا بيك معنا، نورتنا برشا سيمون جي.
2: يعيشك.
1: استاذ في الجغرافيا الطبيعية. احنا الحقيقة خلينا حتى تعدى شوية الاخبار، ما عندوش برشا لمحالة زلزال مصر اللي تحكي عليه برشا في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا. وبعد قلنا وقيت يظهرلي باش نشوفوا هالعوامل هذه. احنا ديما مركزين على البحر، ديما مركزين على درجة الماء في البحر شنو تنجم تأثر على خريفنا، ديما مركزين على السخانة شنو تنجم تأثر على خريفنا، ولكن الزلازل أيضا تأثر هي زادة على البلدان المجاورة. هل تأثير هالزلازل هذه نجم يخلط لشمال إفريقيا؟ هل نجم يخلط لتونس؟ هل عنا منظيف وما نقولوا فيه الموضوع هذايا؟
2: هو للارين كما قلت انت، راهو الزلازل عنده اهميه كبيره. تعرف علاش؟ على خاطر في النهار الواحد الارض تعرف 1200 رجه كل يوم، كل يوم تبقى هكا الرجات الحمد لله، لانه نسبه ضئيله فقط نجم نشعر بها والبقيه لا. تقول لي علاش للارين؟ على خاطر الارض هي قشره ارضيه صلبه وموجود تحتها غلاف لزج وحار، هي ديما تحاول توجد هكا التوازن تاعها. ريتش انسان قاعد على كرسي مش ديما قاعد يحاول يريق الروح ويتحرك يتزعزح منه ومنه.
1: صحيح.
2: الارض هي قاعده تتحرك وقاعده تتزعزح فتحدث رجة، والرجات هذه فيها الخفيفه فيها المتوسطه وفيها القويه.
1: باهي سيمون جي، تقولي انت 1200 رجة تعمل الارض في النهار.
2: نعم.
1: ما نحسوش بهم، هذوما رجات خفيفة. وملي احنا كبرنا معناها في تونس وحتى ما كناش نسمعوا برشا زلازل في العالم، موجودين بطبيعة الحال، موجودين ملي احنا صغار، ما كناش نسمعوهم بالكم هذا مثلا او حتى بالكيف هذا.
2: صحيح. ما هو الاعلام هو اللي يزيد يعطي اقبل، احنا بيدنا ما ننتبهوش، وثم الاعلام ربما يحدث زلزال في منطقه كذا او منطقه بعيده، هاك الالات اللي تسجل الزلازل اللي هي المرجاف، هاك المراجيف ما كانتش تخدم قبل وقتها، ما كانتش بالاهميه هذه، فهمت؟ مش معنى ذلك انها تزايدت. هاو نعطيك مثال للريم، مثلا الزلازل اكبر الزلازل المدمره تحدثت كلها في الستينات والسبعينات، مثلا في الشيلي وصلت ل 9.5 درجة من ريشتار، قياس ريشتار. في الألاسكا 9.2، بحيث أن الزلازل المدمرة توجد من قبل.
1: وفي الدول العربية كانت موجودة من قبل؟
2: وهي كذلك في أغادير، ما دمرت مدينة أغادير على بكرة أبيها في 1960. وفي مصر تو نحن نحكيه على مصر غيرين 1992 تو تقريبا 33 عام التالي بدرجة 5.8 ريشتار، تعرف الوفيات قداه؟ 5000 وفاة.
1: بحيث معناها أخطر حتى من اللي تعدى.
2: إيه أخطر ياسر. تعرف علاش أخطر ومش أخطر للريم؟ على خطر حسب الزلزال فين ضرب. ينجم يضرب على سطح الأرض يكون سطحي هكا ضربة تجي جلدية ماهيش قوية كما اللي صارت أول مرة هذه نهار السبت اللي فات. كانت تقريبا بعيدة 10 كيلومتر. لكن بقدر ما تهبط في عمق الأرض بقدر ما يكون الزلزال عنيف وينتج عنه خسائر مادية وخسائر أيضا بشرية.
1: هل اللي صار في مصر مؤخرا عنده تأثير على شمال إفريقيا؟ عنده تأثير على تونس؟
2: لا، هي راهو الزلازل الريم موجودة في مناطق دون غيرها. موجودة وين؟ مش كنا نحن بكري قلنا القشرة الأرضية هي مجموعة قارات، والقارات في الحقيقة ألواح، مجموعة ألواح، والألواح هذيك كلها تتحرك لأن الأرض هي راهي كائن حي متغير، وحتى توزع القارات والمحيطات متغير. إذا النجم يقولوا الزلازل الكبرى باش تكون كلها على أطراف القارات. مثلا علاش جاء في مصر هذايا؟ على خاطر نعرفوا للريم انه ثم انكسار كبير يعتري الكره الارضيه تسمى الاخدود العظيم. يبدا منين؟ يبدا من اوغندا، منين ينبع نهر النيل، يتعدى للبحر الاحمر، هو اللي فتح البحر الاحمر باش بعدت الجزيره العربيه على مصر، ويتعدى حتى للبحر الميت ونهر الاردن. نهر الاردن هي هذيك المنطقه نجم تقول أعمق منطقة في العالم للريم، هذيك المنطقة الزلزالية الكبيرة تحتها في القرآن غربت الروم في أدنى الأرض 412 متر تحت مستوى البحر، ويتعدى حتى لتركيا، بحيث المنطقة هذيك الشرخ الكبير هذيك ولا يتسمى الأخدود الكبير، هذيك منطقة نجم نقوله منطقة مهددة. شمال إفريقيا، نرجع لك السؤال.
1: وتعرف علي سي منجي باش نزيد نحدد لك مليح أنا علاش سألته السؤال هذايا، على خاطر يقولوا أنه ملي كثرت مثلا احنا مؤخرا زيدا كان عنا زلزال بسيط في تونس وحتى أكثر من زلزال رجة، مش زلزال سمحني رجة أي أرضية، فتقال وأنه على كثرة الزلازل المحيطة بينا في سمعنا تركيا بزلزال كبير، مصر غير، ممكن أنه في قادم الأيام احنا بدنا نعيش بعض الرجات اللي أقوى من الرجات اللي تعديت علينا، ثم ربطوا هذا بالبحر وقالك في الرجات هذه البحر ينجم يتغير ومعطياته تتغير، فهذيك علاش أنا طرحت السؤال هذا. لا لا دار برشا على ما يوقع التواصل الاجتماعي، برشا تحكي فيه.
2: بارك الله فيك، أنت توا في سؤال أعطيت 5-6 أسئلة، خليني أجاوبك. الساعة قبل تبارك الله عليك، الساعة قبل شمال إفريقيا، شمال إفريقيا راه نعرفوا اللي إفريقيا قاعدة تقترب من أوروبا وأوروبا تقترب من إفريقيا، البحر الأبيض المتوسط الاتساع بتاعه قاعد ينكمش، وهك التزحزح والقروب هذاك يخلي من أغادير حتى للأصنام في الجزائر حتى إيطاليا، نابولي نهار السبت وثبت كذا زلزال كبير السبت هذا.
1: صحيح
2: فهمتي، هذيك نجم نقولها منطقة زلزالية. كيف نجي ونشوفوا طول البلاد التونسية، ما نجموش نقول البلاد التونسية ما فيهاش زلازل، لا، منطقة زلزالية لكن ليست زلازل عنيفة. الزلازل العنيفة للارين ديما هي كتبدأ 6 درجات من مقياس،
1: احنا يظهر لي وصلنا 4.7 يظهر لي،
2: اي 4.7 نشعر بها، لا يقدر شوية التشقق المباني فقط، اما المدمرة والقاتلة ابتداء من درجة 6. تحب نقولك بسرعة قبل ما نتنقل تنقولك علاش تركيا والبحر الغربي، شنو هي المناطق الزلزالية في البلاد التونسية؟ هي هي اولا هيك الشرخ الكبير الموجود توا بين المستير وانت ماشي، اعطاه هو خليج الحمامات وماشي احتعمل هيك الانكسار في جهه سيدي بوسعيد، الخط هذاك الكله ينجم الارض فيه ترتجف، مش بقوه لكن ترتجف فيه. المنطقه نتاع كاب سرات وبنزرت هي ايضا منطقه زلزاليه، جهه قفصه عن أخدود كبير من قفصة يمشي حتى الجبل الظاهر يتعدى لتطاوين، ومنها ليبيا. عن 3 مناطق هذه الزلزالية دون غيرها. بقينا أنت توصل سؤال هام للمريم للريم، إيش قلت لي؟ قلت لي راهو تركيا وربما المناطق. شوف، هو كل زلزال يصير الألواح تتحرك، يلزمها الألواح ترجع إلى ما كانت عليه، يتسمى توازن القشرة الأرضية ليزوستازي. هك الرجوع ذاك هو اللي يحدث بعد الرجات، رجات أخرى رديفة. فهمتني؟ ولكن هك الرجات الرديفة راهي ما تكونش بعيدة ياسر، تكون دائما بالقرب من مناطق الزلازل، وحتى إن حدثت يلزمها باش تأثر ما تقولها البحر، راهو البحر يتأثر بالزلازل البحرية، والبحر باش يتأثر بالزلازل البحرية وباش يصير المد البحري يلزم يكون خاصة في المحيطات المتسعة، يا إما نتيجة الزلازل وإلا نتيجة الانزلاقات البحرية. البحر المتوسط للريم بحكم الصغر متاعه ما يمكنش تكون فيها على الأقل نجم نقول تسونامي، ما تعرف بتسونامي المد البحري كبيرة مهما كانت. وانت هيك منذ حين قلنا أن البلاد التونسية لم تعرف رجات كبيرة حتى تتسبب في ذاك المد البحر.
1: وأنه يكون فما رجات كبيرة في إيطاليا بحذينا ولا في معناتها في بلدان أخرى ما يأثرش على بحرنا.
2: حكاية أخرى تعرف ليش؟ على خط الخط اللي قلت لك عليه أغادير الجزائر نابولي، هذاك خط يرتجف أولا، ثم أن بكل ما نقتربوا من إيطاليا هذيك كلها منطقة بركانية
1: بركانية
2: مدينة بركانية هي كلها، هك البراكين هذيك فيها الخامدة للريم، ولكن فيها التي تشتغل حتى اللي ما تشتغلش قاعدة تحاول تزحزح القشرة الأرضية وتحاول تخرج، هك الزحزحة هذيك هي اللي باش تجيب البراكين. والحمد لله نحن نعرف أن البلاد التونسية، كل البلاد التونسية لم تعرف وليس فيها براكين البتة. هذا الدليل علاش للريم أن القشرة الأرضية في البلاد التونسية شد روحها
1: الحمد لله
2: باش ما تكونش سبب وراء زلازل نقولوا نحن
1: الحمد لله،
2: لكن هذا لا يعني أن البلاد التونسية يمكن أن تحدث فيها زلازل خفيفة.
1: هذا هو واللي يحدث. ونرجع مثالش للسؤال الانطلاق هو اللي نختم به معاك سيمونجي بورغو، حتى كان صارت هالرجات الخفيفة هذه أو الرجات الكبيرة في دول مجاورة ما تأثرش على بحرنا، عومه تمينه خاطر
2: خاطر. لا لا لا لا لا لا ما تأثرش، يلزمك
1: ما توليش عنا هاو هاو هاو شو يقولوهم بلعات وهاو درا شنو، ما فهميش منها يا جماعه.
2: اولا للريم المد البحري او التسونامي راهو يصير في دقائق، خلينا نقول لك في بغته في بغته وفي دقائق، مش هو صار امس بغدو بعد غدو باش يصير المد البحري.
1: هذا هو.
2: والمد البحري هي موجه كبيره راها ونشاهدها بالعين تجري كانها حائط في البحر لتصل الى الشاطئ المقابل،
1: وهذا هو.
2: ما فيهاش لا بلعات ولا تيارات حلزونيه ولا تخاف.
1: شكرا على التوضيح، شكرا على التوضيح السلس سيمون جيبورغو، شكرا الف شكر ليك استاذ في الجغرافيا الطبيعيه سيمون جيبورغو، شكرا ليك. الفيديو هذه تلقاه على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

اي محلاها الموسيقى اللي خلطنا فيها الختام حصتنا اليوم. انتم ورديتنا وانتم تحلى بيكم انتم حصتنا كل يوم من اثنين حتى للخميس. وصلنا هكا الختام حصتنا. خليكم بعد شويه مع ليلى الحسيني في المشهد الان. ونتصور باش نركزوا معاك برشا ليلى اليوم في حكايه قصان الماء وستيك هايز دي عطيه الصحه رجعت معناها تقص في الضوء وكانه باش تولي لنا عاده معناها وكانه باش نوليو الحمد لله اللي قصوا لنا ساعه كهو ولينا نحمدوا عليها ربي معناها هي وصلونا للمشهد هذاك ولينا نحمدوا ربي على ساعه قصان. ربي يهدي وكهو ربي يغير الايام بايام خير. تشريت المعدات ان شاء الله تدخل حيز التنفيذ في اقرب فرصه. احنا نتقابلوا معكم غدوه الحكي نعشنا من العشرة حتى نص النهار. خليكم مع موزيكا بنينه. شكرا لك وهبي. شكرا لك حميد الورغي. شكرا لسيف اليوم سيف ترابلسي في الخراج الرقمي. شاكر بالقاسم في الاعداد ونيم بن شعليه في الميكرو. اما الحقيقه البصمات اللي خليتهم لنا وهبي اليوم ما كيفهمش دللتنا سنسنا معناها تو دبر راسك. شي طيب الناس كل.

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: رحمة للعالمين،
0: رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
2: مع معز الغربي

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. السيطرة بالكامل ليلة البارحة على حريق جبل سيدي أحمد بنفزة وفق ما أفاد به مراسل الإذاعة الوطنية بالجهة ناجي الخلولي، مشيرا إلى أنه تم تسخير معدات ثقيلة لتسهيل دخول الجبل فيما ساهمت طائرتين في إطفاء الحريق والحد من انتشاره لوعورة الجبل. وقد خلف الحريق خسائر كبرى في الثروة الغابية من أشجار الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء. التلاميذ بين 15 و17 سنة 7.9% منهم يستهلكون القنب الهندي و14% يتعاطون الأقراص المخدرة، وفق المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح، مشددا في برنامج يوم سعيدة على أهمية العلاج النفسي في حالة الإدمان، ويشير إلى أن ما بين 40 و50% من المدمنين على المخدرات يعانون من مرض نفسي. فتح باب الترشح لنيل جائزة العاصمة العربية للسلامة المرورية 2026 وذلك من 10 أوت إلى 9 سبتمبر المقبل عبر الموقع كوبيراسيون انترناسيونال 835@gmail.com. وتهدف الجائزة إلى تحسين إدارة حركة المرور ونشر الثقافة المرورية فضلا عن توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة بما يساهم في حماية الأرواح ودعم أهداف التنمية المستدامة. التعاون الثنائي وأفاق تطويره لا سيما في مجال الطاقة والطاقات المتجددة محور مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية محمد علي النفطي ونظيره الليبي الطاهر البعورة. ووفق وزارة الشؤون الخارجية جدد الوزير بالمناسبة تأكيد حرص تونس على أمن واستقرار ونماء ليبيا في إطار حل ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة يؤمن وحدتها الترابية. وفي أحوال الطقس يكون الوضع الجوي بداية من ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم مصادر إقليمية وأمريكية تكشف عن أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز على أن تعلن عنه واشنطن وفق ما أفاد موقع أكسيوس. الموقع يشير أيضا إلى أن الاتفاق المرتقب يلبي بعض مطالب إيران المتعلقة بالحصول على دور أكبر في إدارة حركة الملاحة بمضيق هرمز وهو دور لم تكن تتمتع به قبل اندلاع الحرب. قصف إسرائيلي متواصل على مناطق عدة في قطاع غزة في وقت تتواصل فيه التحركات السياسية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه موجة الإذاعة الوطنية التونسية، المشهد الآن. من توا نصف نهار وأربع دقائق إلى حدود ماضي ساعة، عودة على الأخبار الوطنية، الأحداث، المتابعات. نمشيوا لمختلف الجهات ونتابعوا مختلف الأخبار بالتغطية، بالتحليل وبالتعليق. التحية ديكم من كامل الفريق: وهب الواعر في الإخراج، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، حميد الورغي في التنسيق، حنان بربيع وليلي الحسيني في إعداد وتقديم هذا العدد. اليوم باش يرافقني كالعادة في التعليق والتحليل الناشط السياسي عبد الرحمن بن شعبان. أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا بك ليلي، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
3: مرحبا بك كالعادة. باش نرجعوا على أبرز الأخبار، وأيضا اهتماماتنا باش تكون بمسألة انقطاع المياه الصالحة للشرب في عنقرب في جهة المنستير. باش ناخذوا إجابة من السناد، وإن شاء الله تكون الإجابة الشافية لأهالي المنستير اللي يتشكوا بشكل دوري من انقطاع الماء الصالح للشرب. باش نحكيوا على الطقس، الطقس في أوت والطقس في الخريف. باش نعملوا قراءة استباقية مع المعهد الوطني للرصد الجوي بعد شوية وقت اللي يلتحق بنا ضيفنا. ولكن خلتنا نبداو كالعادة بآخر الأخبار، أخبار المشهد الوطني.
2: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
3: آخر الأخبار: مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري ينظر في توجهات ميزانية 2027. على بكري بدأ الحديث على الميزانية وقانون المالية. أبرز توجهات ميزانية 2027: تحفيز محركة الثروة، تثمين الموارد، بلوغ الأمن الطاقي والغذائي والمائي والدوائي في ظل وضع جيوسياسي متقلب. هذه واحدة من النقاط. رئيسة الحكومة أيضا تحدثت أنه أولى هذه الميزانية المنتظرة تكريس العدالة الاجتماعية، إصلاح المنظومة الصحية والضمان الاجتماعي. وزيرة المالية اللي كانت حاضرة في هذا المجلس الوزاري مشكاة سلامة قالت إنه الاقتصاد الوطني يصمد ويحقق مكاسب رغم الضغوطات المالية وحالة عدم اليقين الدولي. هات نبدأ بالتوجهات الكبرى: أمن طاقي وغذائي ومائي ودوائي، وضع جيوسياسي متقلب، الدولة لهنا والمجلس الوزاري هناك وعي بالأولويات في الشارع التونسي وفي نفس الوقت بالضغوطات الدولية.
4: شوف ليليا، احنا كان نشوفوا مثلا الستة شهور اللي تعديوا، طبعا احنا في شهر 8، لكن كنا نشوفوا حتى الجوان وشوفنا احنا مؤشرات متاع العجز التجاري، فنلقاو تزيد مثلا 3000 مليار. كي شفنا 3000 مليار هذوما نكتشفوا ان 3000 مليار هذوما مشيوا دعم للطاقة. دونك احنا فاهمين كان الميزانية بتاع سنة 26 تقريبا حدد في حدود 62 دولار برميل النفط، خلط 95. التوجه العام للدولة، التوجه الاجتماعي اللي معناها هذا السيادي، ما توجهش نحو الترفيع في أسعار المحروقات. معناها حتى وقتيا، حتى يقول لك رفعوا لمدة 6 شهور إلى 7 شهور إلى حين أنه ترجع الأمور تستقر، لأنه فاهمين أنه راهم تعرف أنت الترفيع في سعر المحروقات راهو مش في ترت ليسونس في الكيوسك، راهو مرتبط بعدة قطاعات صناعية وفلاحية ونقل وغيره وغيره. هذايا يخلق حالة معناها متاع ارتفاع كبير في الأسعار إلى غير ذلك. فبالتالي الدولة ارتأت اللي هي تتحمل كلفة اللي يعني هذا الارتفاع وتغطي على المواطنين. وراو ليليا كي نحكيو على توجه اجتماعي وأمن طاقي وغذائي ودوائي وغير ذلك، راو مكلف جدا. تعرف أنه راو من أكثر أكثر الحاجات يعني الحمولة اللي تهزها الدولة في الميزانية في علاقة بالتغطية الاجتماعية، في علاقة بكل ما هو اجتماعي، التعليم المجاني والصحة المجانية وغيره وغيره، مكلف جدا. خاطر راهو الناس مش فاهمة انه كي نحكيو على دولة اجتماعية، راهي الدولة الاجتماعية هذه تعطي أكثر من اللي تاخو، وفيها مصاريف كبيرة، لكن الدولة ارتأت مادام نحن خيارنا هو وطني ديمقراطي اجتماعي سيادي، نحن الدولة تقول لك احنا نتحمل الكلفة هذه. وهذا مهم جدا اللي قالته السيدة مثلا وزيرة المالية في علاقة بأنه صمدنا في وسط المتغيرات هذه الكل. بالحق صمدنا في وسط المتغيرات، راه أنا شوفوا دول شقيقة وصديقة وقريبة، كيفاش نشوفوا مثلا الشقيقة مصر ارتفعت فيها أسعار المحروقات، لأنه البوبيلاسيون، حجم البوبيلاسيون، حجم الاستهلاك، معناها هذا الكل احنا ما معناها ما حملناش المواطنين.
3: نعم، ولكن فما صعوبات في المعيشة، صعوبات اقتصادية يحسها التونسي في اليوم متاعه، هذه فيها أسباب داخلية وفيها أيضا ارتباطات بالتقلبات العالمية.
4: أي بالتقلبات، ماني واضحين هو بالتقلبات العالمية. نحن شو نقول؟ نقول إن شاء الله إن شاء الله هالتقلبات هذه تثبت إلى على الأقل ما توصلش 27، معناها يلقاو حل. خاصة هو الحقيقة العنزة الأمريكية في علاقة بالملف الإيراني اللي اليوم يتفاوضوا وغدوا يقصفوهم، بعد يبطلوا ما يقصفوهم مش يدعوهم للتفاوض. تصور عملية مش تجاوز 6 أشهر أخرين، معناها إن شاء الله في جانفي 27 تكون المسألة حسمت هناك. معناها ومضيق هرمز، رجع تعرف رو مضيق هرمز فيه تقريبا 85% من تجارة النفط تمر على هرمز. بالتالي الاسعار بتاع النفط واسعار بتاع التنقل، حتى راهو ليلي حتى التنقل، معناها نقل البضائع،
3: كلفة النقل
4: غليت. معناها انت تقول مش نجيب ماكينات بتاع صحة مثلا اللي كانت قبل تكلفتها الكل تكون اكس مع 10000 دولار، مش تولي تاخذ 15000 دولار،
3: لانها ولات تاخذ اكثر وقت، اكثر مسافة، وبالتالي اكثر كلفة.
4: معناها نحن راهو في الوضع الاقتصادي الداخلي والخارجي وهالتقلبات الكل، بقات الدولة بحافظة على منطق انه رانا ما نقربوش من قفة المواطن.
3: الصمود، هذه هي العبارة اللي استعملتها وزيرة المالية مشكات سلامة، ولكن هذا لا يمنع انه تحدي كبير باش يكون ميزانية 2027. اكيد باش نرجعوا للموضوع وين ما فما جديد،
4: لازم خلق ثروة. صحيح، اهم حاجة ليليا انه راهو ان معناها نقدموا محافزات، نقدموا امتيازات، نحلوا ابواب ونحيوا. انا تو ما زلنا نحكيوا على البيروقراطيه وعلى الباباراس والاوراق، راهو جزء من التعطيلات اللي تصير. هل برشا اوراق وبرشا تراخيص في دول الاخرى؟ راهو انت وانت هنا في تونس لازم تحل شركه في فرنسا ولا في اوروبا، معناها اون ليني. احنا ما زلنا نهزوا الاوراق ونمشيو نصحوا عند الاداره هذه والاداره الاخرى، هذا الكل راه يعطل الاستثمار. الخطر في الاخر قديش مش نعملوا على عائدات التونسيين بالخارج، السياحه، زيت زيتونه، وشويه الاستثمار هذي البسيط الداخلي. راهو نحلوا ابواب تاع استثمارات حقيقيه، نسهلوا على المستثمرين ونسهلوا على التوانسه خاصه.
3: هذا اللي حرك الدوره الاقتصاديه. باش نمشيو لوزاره الرياضه، البارح مع انطلاق بطوله الرابطه المحترفه، وزاره الرياضه ادعت لمراجعه العقوبات في مواجهه اعمال العنف في الملاعب والاعتداءات على ممتلكات الدوله. النقطه اللي نصص عليها وزير الرياضه في اول اجتماع للحديث عن ترتيبات انطلاق بطوله الرابطه المحترفه.
4: شوف ليليا، يعني كل واحد وغرام، وانا مانيش برشا كوره يعني موسمي، لكن ثم ناس غرام هذاك هو كيفها وضحكتها وجوها استاد والفيراج واللي اللي يصير الكل. بطبيعه الحال ما نحبوش يصير حديث عنف اللي قد تضر يعني بالاملاك الخاصه والعامه، وحتى بالمتظاهرين،
3: حتى بالجماهير
4: وبالاعوان التسيير الامن وغير ذلك. لكن راهو الناس من حقها تدخل استاد ومن حقها تعمل هذاك الكيف نتاعها وشيختها يقول لك انا كي نمشي للستاد تبدا معبي، ونحبوا دربي حقيقي معناها يجمع الجارين، معناها مقسوم استاد في جمهور مثلا الكلوب وجمهور لاسبيرونس، وراهو التضييقات وانك تسكر على الجمهور وتعطيه 4000 تذكره و 4000 تذكره حضور و 20000 بوليس لبرا، راهو المشهد هذيك يخلق نوع من الاحتقار. خلي الناس تتنفس.
3: ولكن ما يبررش العنف.
4: لا لا معاه. أنا قلت لك راه تواصل أشوف العنف في الملاعب راه يضر بالمشاهدية الرياضية الكل بالتوانسة الكل، لكن راه طريقة الغلق والتسكير ما هيش راهي ما هيش هذاك الحل، لأنه ريت الفرق مرات راه ثم دي مودوردر معناها يجيك يكيب كذا يقول لهم اسمعوا عندهم يعرفوا لي شيف بتاع السكتور بتاع الفيراج يقولوا راه ما طيش خطاب تاع أبو سامي ما طيشوش ما طيشوش راه، لأنه يعرف كان مش طيشة مش جمعيته مش تدفع 20,000 دينار مثلا اختي راجعوا المجال العقوبات الرياضية. لكن زادة الدولة لازمها تفكر في استراتيجية كيفاش ترجع الرياضة ترجع جمهور الكورة. الناس راهي معناه يقول لك أنا في الوضع هذا الكل خلينا نتنفس، وإحنا للأسف إدارة الشأن الرياضي ما كلاسيكية ياسر. رجع الجمهور خلي الناس تمشي تتفرج، أعمل احتياطاتك الأمنية الوقائية كذا، وخلي العبيد تعيش غرامة. معناه أنا ما الحقيقة ما أنا لو كان جيت معناه بالحق معناه ياسر كورة نشوف في ناس معناه يقول لك أنا ما دبرش تيكيت رجلو وعليش الديربي كذا وعليش نديبلاسي البلاصة. معناه ثم مواطنين بالحق همهم هو كرة القدم.
3: البارح في اجتماع وزارة الرياضة اللي حضرت فيها الرابطة وحضروا فيها وزارة الداخلية، الدعوة كانت لتغيير التشريعات. تعتبر هذا حل اليوم جزء من الحل على الأقل؟
4: جزء من الحل على التشريعات والعقوبات أي، أما الجزء راه شوف احنا علاش ندوره وهي قدامنا قالوا منين وذك قالوا هي لا لا هي قدامك. أنت تحمل المسؤولية للجمعيات، جمعيات عندها علاقة بجماهيرها شكون ثم استثناءات كذا، لكن رجع الجمهور الكورة رجع الجمهور للستاد. وشوف نقول لك حاجة، يمكن وزارة الداخلية مازال عندها التروما متاع عمر العبيد الله يرحمه، فهي تعتبر وشفنا احنا حتى الأحكام الناس ما يشراضي على اللي صار. إنسان مشى يتفرج في ماتش كورة يلقى روحه وتعلم عوم غرقوه إجراءاته ومحاكمه وقديش من واحد. الوزارة الداخلية عندها التروما متاع عمر العبيدي، الجمهور عنده ثأر لانه يعتبر انه الاحكام هذيك لم تكن منصفه للراجل للشاب هذاك اللي مات الله يرحمه عمر العبيدي، فبالتالي قعدوا متوسسين. نحن رجعوا الجمهور للكوره، رجعوا للاستادات، نضبطوا القوانين، نتعاطاو مع الجمعيات ونشوفوا شنو الوضع، راجعوا كيف كيف العقوبات هذيك. لكن راه الاهم انت مش تراجع عقوبه انه مش القاء قوارير ولا شنو في ستا في في في ملاعب فيه الجمهور.
3: نعم.
4: رجع الجمهور وبدلوا انت بعد القانون، اما رجع الجمهور الناس تحب ترجع الغرامه، تحب تتبع الكوره وتحب تحتز حتى وسط استاد وتحب ترفع شعارات اللي تحب هي وتقول اللي تحب، وهذا هو المطلوب راي الناس. مانيش الدور انك انت في جمهور رياضه مش تخنقوا وتشد وتقول له هذا يتقال ما مش هكاك العمليه. من حقهم يرفعوا ويعتبروا معناه كيفاش يتراشقوا بالتهم الجمعيات، وهذا معمول به في العالم الكل، وهذا هو جمهور الكوره. هكاك جمهور الكوره، جمهور الكوره مو جمهور لوبيرا مش داخل يتفرج بافاروتي، راه جمهور الكوره هكاك باحساسه بانتمائه بتحيزه المرات اللا منطقي، يحب الجمعيه نتاعو، يشتم الدوله، يشتم الداخليه، هذاك هو
3: هكا يعمل شعارات واهازيج واغاني صحيح. ولكن ديما نقولوا دون عنف دون اضرار،
4: دون عنف صحيح.
3: الممتلكات العامه والخاصه ساعات واحد يخرج يلقى كرهبته مكسره ولا المحل نتاعو ولا حانوته، هذيا اكيد ما يرضى به حتى حد. باش نختموا جوله الاخبار من خبر يجينا من محكمه الاستئناف عبد الرحمن، محكمه الاستئناف اللي ايدت اتهام رفيق بوشلاكا في قضية الهبة الصينية المعروفة بقضية الهبة الصينية. التهمة هي استغلال الصفة لإلحاق ضرر مادي بالإدارة واستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره. هذه يعني نعرفوها التهمة هذه وقت اللي واحد يوظف الإدارة لمصالحه الخاصة.
4: إذا هي سهر الحركة له في المليار.
3: نعم.
4: دوك رفيق بوشلاكا من منفاه الارستقراطي في تركيا، وكالار كامل يتحدث ويحكي على النضالات ويدعو الشعب التونسي انه ناضل باش هو بعديك يروح يرجع وزير. وثم مغالطه للتوانسه يقول انه الملف هذايا اغلق في 2018. هي طبعا اغلق ولملموا الموضوع وحسبوا رواحهم ما فما حد شيء. لكن انا شفت لائحه الاتهام وكيفاش تم احالته هو على القطب القضائي الاقتصادي والمالي. شوف عنده تقريبا زوز تهم رئيسيه. استغلال الصفه، تعمد موظف عمومي استغلال صفته يلحق ضرر مادي بالاداره يحق فائده لا وجه لها لنفسه او لغيره. التصرف بدون وجه في اموال عموميه وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه دون وجه قانوني. به شو اللي صار؟ كانت عنا دونك تتعلق بمبلغ مالي قدره مليون دولار امريكي قدمته جمهوريه الصين الشعبيه كهيبه لمساعده تونس في تنظيم المنتدى العربي الصيني الخامس. شو اللي صار؟ فتح حساب خاص ايداع مبلغ الهيبه في حساب خاص بالمؤسسه البنكيه تحت اسم خارجيه خاص بدلا من تسييله في الخزينه العامه للدوله. ما قبل نورمالمون هذاك يمشي في الخزينه العامه للدوله. ثبوت اقتناء اغراض شخصيه وخلاصيه من هذا الحساب، اضافه الى دفع معاليم سفر لاشخاص الى ايطاليا دون ان تكون لهم علاقه بالوظيفه الرسميه الوزاريه. وعلى فكره فيها اعلاميين زاد، لانه صار التعاقد المباشر مع اطراف ومزودين بصكوك مسحوبه على الحساب المذكور دون اجراء مناقصات او طلبات عروض عموميه. قيام موظفين بالوزارة وأشخاص آخرين لا صلة لهم بوزارة الخارجية بسحب صكوك ومبالغ مالية متفاوتة من الحساب بعلمي وإمضاء الوزير الأسبق. ثم ناس عملوا أبيل دوفر، ما غير ما يعملوا أبيل دوفر بليتو، كانوا مكلفين بتغطية أخبار نشاطات الوزارة، كانوا يخلصوا من الكونت هذا
3: من الهيبه الصينيه.
4: من الهيبه الصينيه، وثم ناس سحبت اموال معناها شيك بصح في الوزير من الكونت هذا. دونك المليون دولار هذاك اللي تقريبا 3 مليارات من المليمات مشاو ما تعديوش على وزاره الخارجيه، تعملوا لهم كونت خاص وتم معناها وصرفوهم في حاجات بعيده جدا.
3: صرفوا الكل دون وجه حق.
4: دون وجه حق ودون حتى التراسابيليتي الادمنستراتيف هذيك يعني الشفافيه الاداريه باش تعرف ما فماش. دونك الان تم وشو الادى والامر انه ما تعرف القضيه خذيت برشا ووقع اعلامي وتحدث عليه. جاو في 2018 لملموا الموضوع لانه بعد كده باش تمشي راهي فيها تزوير ما زالت القضيه. لانه انت في 2018 القضاء كيفاش لملموا الموضوع؟
3: كيفاش تم غلق الميلاد؟
4: اي كيفاش غلقوا؟ ما غلقوا بعد طريق وثائق مزوره. وانه اثبت قال لك لا لو تم تنزيلها في حساب الوزاره مش في حساب وزاره الخارجيه، تم تنزيلها عملوا حساب احدثوا حساب وسميوه خارجيه خاص والسيد رفيق بوشليكه يصحح الشيكات ويمد للناس.
3: دونك اليوم محكمه الاستئناف ايدت هالاتهام هذايا باستغلال الصفه والحاق الضرر المادي بالاداره واستخلاص الفائده في انتظار المرحله القادمه من التقاضي.
4: ايوه هذه اموال التوانسه تو نحن الناس ما فهمتش معناها ثم حاله من معش تستخبيه في المواطنين. تقول لي انت الملف لا وطلع ما خذاهمش بالادله والبراهين والاثباتات انه هالمليون دولار هذا ما مشاش لوزاره الخارجيه واللي هي هيبه في الاصل باش نعم. يعدوا مؤتمر استثماري الصيني العربي. تعرف المؤتمرات الصينيه واليابانيه العربيه والافريقيه ديما فيها برشا فلوس وفيها استثمارات كبيره خاطر الطرفين كيلكوسوا اليابان ولا الصين ديما يستثمروا الباب يعتبروا انه افريقيا ولا الوطن العربي
3: صحيح.
4: باب كبير بتاع استثمار ما صرف حتى مليم
3: للاستثمار
4: حتى بوست كافيه ما خلصوهاش ومشيت اموال معناها تم نهبه هكاك 3 مليارات تم نهبه ويجي يقول لك والله نسقطوا النظام باش نرجعوا احنا نجيبوا الديمقراطيه. ساعه رجع عندي المليون دولار ومن بعد كده نشوف الرجوع
3: نحكيو في الديمقراطيه. خلينا نخرجوا فاصل عبد الرحمن بن شعبان وبعد نمشيو للمنستير والمهديه وسوسه ومساله تكرر انقطاعات الماء الصالح للشرب.
0: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم شكري بوزيان.

0: 新的方式。
1: 达利达利达利达利，我的可是阿里尼达利，阿巴蒂尼克利比阿拉布里哈利。
0: 那是什么？

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: عن قرب.
2: في عن قرب ماشيين للمونستير عبد الرحمن. شكاوى مختلفة جينا ديما اتصالات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية أنه انقطاع الماء الصالح للشرب يوصل لساعات طويلة في المونستير. البارح عدد من المواطنين خرجوا في احتجاجات قدام مقر الولاية باش يطالبوا بحل الانقطاعات المتكررة، خاصة نعرفوا اللي محطة تحلية المياه سوسة مازالت ما دخلتش حيز العمل. يمكن كانت هي تحل الإشكال بالنسبة للتزود بالمياه في جهة الساحل. خلينا احنا نبدأ بوسام جبارة اللي هو ناشط في المجتمع المدني يحكي باسم كل المجموعة والأهالي اللي كانوا موجودين محتجين البارح قدام ولاية المنستير.
3: صباح النور. وسام جبارة ناشط في المجتمع المدني في ولاية المنستير. قلنا البارح نظمنا وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه، ثم تحولنا على الأقدام في المسيرة إلى مقر ولاية المنستير احتجاجا على انقطاع المتكرر وغير منتظم للماء في مدينة المنستير. المطالبة بالحق الدستوري في الفصل 48 في التوزيع العادل للمياه من غير المقبول والمعقول، معناها اليوم راهو في مدينة المنستير في ذروة فصل الصيف قاعدين نعيشوا في انقطاع متكرر للماء، المحظوظين يقعد عندهم ساعتين وثلاثة ويرجع يقص، فما بالك اللي يسكن في البريمير ايتاج وتزيام ايتاج، معناها وبلايس التضاريس الجغرافية متاعهم تكون عالية شوية، الماء يقعد بالعشرين يوم وثلاثة جماعات الماء مخلط لهم مش مقصوص عليهم جملة. أرهقتنا تعبيد الماء، أرهقتنا الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. خرجنا في حركة سلمية احتجاجية باش نوصلوا صوتنا باش نعلنوا على الغضب متاعنا من الممارسات متاع الشركة هذه. رأوا أكثر من شهر نحكي على ولاية الساحل سوسة مستير ومادية، رأوا أكثر من شهر أما نحكي على المستير لأني عايش الوضعية هذه. أما ثلاثة ولايات هذوما يعانيوا من انقطاع متكرر للماء، وبالأخص مدينة المنستير وولاية المنستير بكافة معتمدياتها الماء راهو يقعد فما بالعشرين يوم وخمستاشر يوم منازل ما توصلهاش.
2: بالعشرين يوم بالخمستاشر يوم المنازل ما توصلهاش المياه في جهات المنستير. عدد ساعات الانقطاع طويلة، ليلة كاملة يرجع في ساعات معينة في النهار وبعد يعاود يقص. ما فماش دار في جهات المستير ما عندهاش برشة أسطلة وبرشة بدن باش تعبي الماء. هذه صورة كما نقلوها لنا الأهالي في المنستير، احنا وصلناها مباشرة للمدير الجهوي للسوناد بالوسط سي نور الدين بوميزة اللي يمثل اليوم شركة تونسية استغلال وتوزيع المياه السونيد. سي نور الدين مرحبا بك.
4: مرحبا مرحبا مرحبا بكل مستمعين.
2: اهلا وسهلا. نعرفوا اللي فما تغيرات مناخيه، فما حلول قاعدين نقدموا فيها باش نقصوا من شح المياه كما تحليه المياه، ولكن مثلا مش معقول انه في جهات تونس الماء ما ينقطعش وفي بعض الجهات الاخرى يتوصل بالعشرين ساعه انقطاع كما نشوفوا في اللافتات اللي رافعينها المحتجين البارح قدام ولايه المنستير.
4: شكرا. بربي نحب نعطي تعليق على قالوا سي وسام جبارة. راهو احنا عندنا ثلاثة ولايات وانا مسؤول على خمسة ولايات سوسة والمسير المهدية والقروان والقصرين. راهو عندنا احنا كي فما عجز من اول الصيف راهو عملنا العجز عملناها توزيع بطريقة عادلة بين الناس كل، ما عندناش فرق لا بين مسير واني من واحد من الناس خدمت فيها مدة كبيرة مسير ونعرفها مليح وفهمني، ما عندناش فرق بين مسير ولا المهدية ولا سوسة ولا الناس كل كيف كيف. احنا كيما نحب نرجع الساحل، احنا منظومه الساحل سوسه المستير الماديه والوطن القبلي وشمال صفاق كيفاش يشربوا من المحطه التحليه التصفيه في جرومباليا في بلي، وعندك مياه جوفيه من غير قروان، وعندنا في الصيف عندنا ثلاثه محطات تصفيه في ناخذ من بهنا ومحطه تصفيه في المستير واثنين في سوسه. يعني بالنسبه لنا احنا منظومه المياه الشمال تونس العاصمه ما عندها منظومه واحده، كل واحد عندها منظومه واحده، والصفاق كانت تاخذ معانا كذا ودخلت لها الاستاسيون تاع التحليه نتاعها ولا تاخذ كميه شويه. احنا كيما قلت لك فما من في اخر اسبوع في اخر اسبوع كرينا نعرفوا احنا كل عام في اخر الصيف نبداو نقيموا شنو الحاجيات نتاعنا العام الجاي حسب الاستهلاك من السنين. نحن نعرف نسبة الزيادة دي كونسوماسيون نسميوها السهلاك، ونعمل قيم ونحاول نبعثوا للإدارة بتاع الإنتاج ونبعثوا للوزارات كل نقولوا رو احنا شنو هي الحاجيات نتاعنا الصيف الجاي. احنا كنا معاملين كما معاملين على نبهانا ومع ولا المحطه. في وقت دخلنا احنا 30 جوان نلقاو المحطه مازالت ما حضرتش وما ونبهانا الا غاده تساقطات صارت في تونس في البرجات في الشمال وصارت كذا، لكن في برج نبهانا ما سمعتش تساقطات كبيره.
2: يعني عندنا عجز اليوم في حجم المياه اللي يغطي جهه الوسط في الساحل مثلا، انت قلت المهديه سوسه والمنستير
4: وعندنا بارتي من الوطن القبلي وشمال
2: وجزء من الوطن القبلي اصفاق تحلت شويه بمحطه تحليه المياه اللي حضرت. دونك المشكل انه محطه تحليه المياه سوسه تاخر امدادات الماء اللي باش يجينا من المحطه هذه.
4: خلينا نكمل الفكره كيما قلت. فما عندنا خمسه اقاليم سوسه المستير المهديه اجتمعنا لي 30 جوا ومن ريبارتي توزيع حسب العجز، كل واحد مش ياخذ الكميه نتاعو والكميه اللي كانت متوفره في نبهانا انا مش ناخذها. وانطلقنا في الصيف قداش باش ناخذ كذا وبعداش فما ساعات تجي فما بعداش جاتك الحراره مرتفعه فما حراره مرتفعه فما كديري ستاج بتاع ستاج وكذا كذا هو ياثر على زاد الانتاج ما تعرفش كي توقف يوقف عندنا من المياه جينا من قروان ولا جينا من فيضه وكذا كلها بابا اي توقف على كذا عنده تاثير عنده تاثير. باهي احنا كي خرجنا من الازمه نتاع الازمه هذه نتاع الرجاع الكهرباء الكهرباء رجع كان ولابس كذا رجع كذا فما نبهانا البراج ما عادش ينجم يعطي. احنا استغلنا ثلاثة محطات كنا نستغلوها في العام واستغلنا كان محطة نتاع المستير نتاع الحرق المستير. ملي 23 جوان جويي نقصنا 23 جويي قص بالضبط. القص هذايا أثر على على على المنظومة كاملة. ولا عملنا توزيع جديد وقعدنا وعملنا توزيع وكل ولاية تاخذ كذا كيما قلنا راهو عندنا سوس ومستير مدينة المناطق كل كيف ما عندناش نقولوا مستير خير ولا كذا خير ولا كذا راهو الناس كل كيف ما نفرقوش بين المناطق. اللي جاب شو كيمو هو حتى الحصة كي يجي يحضرها حتى المسؤول عشير هذيك هو احنا الا صار هو تو احنا الكمية الا ناقصة راهو كي نجيو نحط نشوفوها احنا حسب التاريخ وحسب الليكور والميدولاسيون وحسب الاستهلاك احنا تنجم توصلنا ل 10 11 متعدين اللي صار هو قاعد تو وصاي وقت احنا نحلوا قلنا نحلوا 5 تاع الصباح كي نحلوا 5 تاع الصباح فما استهلاك كبير فما الناس اللي عبي يعمل سيتيرنات
2: ايوا طبيعي لانه انت 10 ولا 20 ساعه الماء مقصوص وقت اللي باش تحلوا الخمسه بتاع الصباح الناس باش تحاول تخزن الكميات اللي تحتاجها.
4: ايش اثر هو هذاك ايش هو الاثر وقت الماء احنا الماء ديما يعطي المنطقه او الوقت اللي بعدين يطلع فوق أي. مش كيما الضوء تخص يرجع الناس كلها في الوقت في الانصفاق احنا كذا الاثر ولا الناس اللي من النقطه يجيها الماء ولا قاعده تستهلك وتعبي وما الحق هو باش عبي بارو بعد ستير والناس عم تبرش ستيرنات وموتورات كذا كذا ولا ما قد انت تخرج الكميه فحتى في الدوبل ولات ما عادش تكفي بالوقت على الوقت طويل. يعني انت مثلا مبرمج مثلا تقول الكميه هذه اللي عندي الانتاج وعندي الاستهلاك ولا نورمالمون يلزم يقص من 10 تالي ولا من الضغط هذاك لا فما ناس وكيما نقولوا عمارات عندهم الخزانات بتاعها.
2: واضح. يقولوا لي زملاء وباش نرجع لك بعد اذان صلاه الظهر انه في مدينه المنستير الاشكال اكبر من المعتمديات قصر هلال ولا غيرها ما يقصش الماء بل في وسط البلاد الاكثر الاشكال هذايا. علاش سي بوميزه؟
4: والله اسمع انا نقول لك مش نقول لك اختار بالنسبه للاختيار كان انا مش ندخل الجهات يعني ما حبش ندخل الجهات كنت قلت لك مسؤول على
2: الشيخ
4: بالنسبه للجهات المسير راهو المسير كان المسير ولا اختار هلال ولا كذا راهو
2: خليك معانا سي نور الدين سي نور الدين خليك معانا احنا باش نرفعوا فقط اذان صلاه الظهر ثم نرجع لك للحوار.
5: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
2: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم. باش نرجعوا للمنستير منطقة الساحل وإشكاليات انقطاع الماء الصالح للشرب، معنا على الخط سي نور الدين بوميزة المدير الجهوي للسونيد بالوسط شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه. سي نور الدين مرحبا بك من جديد. نعم، إذا قلت لنا فما عجز اليوم نحكيه على مستوى توفر المياه لتغطية إقليم الوسط، فسرت لنا أنين تجي المياه هذه، وقلت كانت فما انتظارات أنه محطة تحلية المياه سوسة تحضر وتحل وتنقص شوية من الضغط، وهذايا ما صارش للأسف. أنا كنت سألتك قبل الأذان، قلت لك يقولوا الأهالي أنه الانقطاعات في مدينة المنستير فقط مش في مختلف المعتمديات، مش من باب الجهويات ولا من باب التمييز، ولكن نحبوا نفهموا علاش، هل انه حجم الاستهلاك في المدينه اكبر هذاك علاش تصير الانقطاعات؟ كان فما تفسير منطقي وعلمي للاشكاليات هذه اللي يحسوها الاهالي؟
3: بربي نحب نرجع كيما قلت لك، احنا عملنا التوزيع حسب الاستهلاك، التوازن ديال الاستهلاك، وعملنا بعدش حسب العجز على كل مدينه والحاجيات نتاعها. الان السوق جلسه في الولايه بحضور النواب في المجتمع المدني كذا كذا، وكل واحد يحكي يقول لك المنطقتي اني شبه مش اخرى في نفس الولايه بالضبط، يعني راهو احنا راهو كنا الناس كل اهلينا، وانا حضرت في ولايه اخرى اش بي ولايه اخرى اش بي ولايه اخرى
2: نتجاوزوها النقطه هذه. سي نور الدين
3: راهو الناس كل اهلينا وراهو الناس معناش فرق بين
2: مش مشكل نتجاوزوها. اليوم ما هو متوفر من المياه ما يخليش الماء في المستير يمشي 24 ساعه على 24 ساعه، هذا اللي فهمته.
3: المياه الكميات المتوفره اللي تجينا الاخزاني اللي جينا كالاخزاني ما توفر ما تنجمش تخلينا 24 على 24،
2: ولكن 20 ساعه انقطاعات برشا. 20 ساعة
3: فيها احنا تواحد حتى امس كي نقول في الجلسه الا يقول عندهم مده طويله يقول لنا فين بالك شي فانا 20 مشكله فانا ايتاجات فما فان ثلاثه وثلاثه وربع ايتاجات يقول لنا فما مشكله وعامل فرقه تاعنا باش تدخل. اما احنا نحاولوا كيما نقول لك العد بين الجهات، يعني حتى نوصيهم نقول لهم اعطوا الماء للعاليم قبل الوطي، خطواتي هبطوا
2: يعني المشكل في العمارات تقول انت اللي يسكن في الطابق الثالث والرابع والخامس ما يوصلوش الماء.
3: احنا بالنسبه للقانون الطابق الثالث والرابع والخامس يلزم يعمل خزان ويعمل موتورات، هذه كان هو باني قبل ما سنه بنوا قبل الغالب احنا جايين عليه نوريه المواطن تو اللي فما بنين بلا الاشكاليات هذه
2: يعني على كلفته هو معناها باش يعملهم هذوما الخزان ونتصورها مكلفه.
3: هما تو اللي عمارات كل جديد يعملوا هذوما، هو حتى كل يعمل حاولوا يعمل كل
2: البعث العقاري.
3: اذا كان البعث العقاري اذا كان كان عنده فريتش سي ولا في البريمي، احنا امس قلنا قدام السيد الوالي وقدام المهم يجينا ويعطينا واحنا نخرج معاه البلاصه واحنا نزيد كذا راهو احنا نتفاهموا، راهو حتى احنا راهو معنا اعوان الا تخدمك السخانه كذا تلقاها في برا. احنا مشينا مره البقعه واحنا مروحين في الكربه 55 درجه راهو احنا حاسين وحاسين بالمواطن ونعتذروا.
2: هذايا ما نشكوش فيه، هذايا ما نشكوش فيه. فما نقطه قبل ما يتفاعل معاك زميلي عبد الرحمن بن شعبان، هل انه اليوم عندنا اجال واضحه لوقتاش باش تبدا محطه سوسه لتحليه المياه للعمل؟
3: بالنسبه لمحطه سوسه احنا كما تعرف اليوم احنا مستعدين للمقاوله هذه، تكلفت بالدراسه وتكلفت بالاعداد للتصميم وكذا باش تعطينا كذا. فما دي نورم فما دي كريتير هم من يذكر الشروط، احنا من المحطة هامة بالكلفة الكبيرة كبيرة 330 مليار.
2: وقتاش سي نور الدين فماشي وقت
3: من جمسة عطيك وقت ان شاء الله في القريب
2: تأكد لي انه صارت التجارب الاولى، لانه احنا شفنا بلاغات تقول بس صارت التجارب الاولى للمحطة هذه باش تبدأ تخدم ولا
3: ليه؟ صارت تجارب الاولى لكن فما دي نورم مي مي فما ديمي صالح الشرب هو قال فما دينار حتى المنظمة العالمية للصحة كل حاجة صاليتي تربيديتي كذا كذا فما دينار قال من توم يستجيبوش
2: وانت
3: دام هي كليه وما ما تجمش سيب حاجة ما تستجيش من المعايير.
2: تفضل عبد الرحمن خليك معنا سي نور الدين بوميزة.
4: سي نور الدين الحقي مرحبا بك. شوف صحيح. احنا التوانسة تو متفاهمين المشكل نتاع الماء والضوء في الصيف، فاهمين انه ثم مشاكل تقنية ومشاكل حتى تغيرات مناخية إلى غير ذلك، والناس كله نقولوا فيه. تبقى الناس تقول لك أنا وضح لي، معناه الناس ولت مستوعبة الانقطاعات، لكن يقول لك أنت يقول لي راهو مش ينقطع الماء من الساعة 7 صباحا مثلا للساعة 10 ليلا، مش مشكلة 15 ساعة متقلق بركة. نوضحوا للناس باش يعرف روحه انه ويصير معناه التزام، انه كي نقولوا راه مش ترجع 10 متاع الليل ترجع 10 متاع الليل، ما ترجعش نص الليل ولا متساعة متاع الليل. فاللي ناقص شوية هو هذه السياسة اتصالية مع المواطنين، وتعرف انت راهو صيف وحرارة وعرق، ويعني الناس في الاخر جزء كبير من التوانسة، وعندنا أزمة متاع المياه المعدنية، دونك ثم اللي يشرب في الماء السناد، لكن يعتبروا الاستعمالات متاع انه يدوش ولا المياه اللي ماشية للصرف الصحي وغيره وغيره هو أولوية. فبالتالي الماء ينقص الآن هو سياسة اتصالية، علاش ما توضحوش للناس بشكل بسيط؟ راهو مش بالضرورة مش تقول له راهو تباعا لأنه ثم شح مياه وكذا، ولا لا، تقول له فقط راهو مش يتم قطع الماء في المنطقة الفلانية من الوقت هذا الوقت هذا هذا، علاش مش ماهوش معمول به فقط باش نوضحوا للناس. سي نور الدين
2: واضح. وسي نور الدين باش نقطة أخيرة أيضا، البارح قلت جلسة في الولاية، بشنو خرجنا من الجلسة هذه؟ فماشي حلول، فماشي تطمينات، وإلا أوكي فما إشكاليات، ولكن على الأقل حل جزئي حتى تنقيس في ساعات انقطاع المياه في المناطق هذه.
3: هو احنا فما احنا كما قلت لك فما كميه من الماء محدوده معروفه بالضبط يجينا كل يوم، هذيك الصرفه ما عادش نجم نزيدوا اكثر من كذاك، خاطر احنا بدنا تو عندنا مشروع هو تو مياه جلب مياه الشمال من الساحل اللي هو تو البرج نتاع القلعه كبيره والستاسيون نتاع القلعه كبيره وكذا كذا، هذاك الجديد ان شاء الله يدخل 2050 ولا ما عادش اشكال عندنا، حلاقه من كلها دوب تعملت وقد ستاسيون قد بلي على تو تعطي فتاويات باش تعمل في جهه القلعه كبيره غادي تليها ستاسيون اخرى، يعني باش تحل اشكال على 2050. وقاعدين تو بدينا حتى في وسط المدن نعمل في مثال توجيهي، على كامل سوسه تو نخدموا في المستير مثال توجيهي باش نخدموا في صلاحهم خاطر ينحضروا 2050. بالنسبه للقصه نتاع الماء، احنا من خرج بلاغ قلنا مش قبل نصف الليل الخمسه نتاع الصباح. وبعدها جات فما انقطاعات وكذا وضو اثروا على الانتاج وكذا، لكن الاشكال اني يعني امس المحطة نتاع المستير انا شفت المستير، يعني انا خدمت قبل عملت سبع سنين في المستير، مشيت المحطة نعرف الكمية اللي لازمها تخرج نصف النهار مثلا 100 لتر تخرج 200، الاستهلاك ما عادش عادي، ما عادش تنجم تقوى تقيم، ما عادش عادي الاستهلاك باش تقول اني عندي مثلا السويك نتاع احنا عندنا لي زاباري يعطونا كل 24 ساعة الاستهلاك قداش.
2: وشنو السبب بالنسبة لكم إذا ردت فعل على الانقطاعات؟ يعني الناس تحب
4: سيزون، ثم سياحة وثم المنازل نتاع الكيراء، الناس تتوجه للمستير والساحل يعني تصيف، دونك
2: بطبيعة الحال مش ارتفاع.
3: الناس ولات وقت حل المي انا فوق بالك وقت حل المي البوانت وتلقى من 7 حتى للتسعة وبعدش يهبط وبعدش يرجع ماضي ساعتين وباش تو الاستهلاك العالي كل حد تحل الستاسيون الناس الحق معها قاعدة تعبي في البنوات في السكنات في المنجان كوميرسيال الا خلى الاستهلاك في
2: واضح. سي نور الدين نعم احنا عنا برشا ضيوف، ولكن شكرا لمداخلتك، حبينا ناخذ ولو جزء محل ايجابي للاشكاليات هذه. ان شاء الله المره الجايه كي نتصلوا بالسناد تكون فما حلول لهالمناطق هذه اللي فيها الانقطاعات كبيره. سي نور الدين بوميزة المدير الجهوي للسناد بالوسط، شكرا ليك. باش نمشي مباشره لموضوع اخر يهم التوانسة اللي هو القرض على الشرف. شنو حكايه القرض هذايا؟ بعد شوية نعرفوا مع زميلتي حنان بربيع.
5: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: المشهد الآن من المصدر.
1: مرحبا مستمعي الإذاعة الوطنية عبد الرحمن. التمويلات الصغرى على الشرف، الأمر المنظم اصدر تو تقريب أسبوع قروض تمنحها البنوك من أرباحها السنوية، 5 ملايين للأفراد، 25 للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، و10 ألف دينار، 10 ملايين للشركات الأهلية. من نهارتها في المجموعات على الفيسبوك الحديث الأغلبية خاصة على القروض على الشرف. الناس تحب تفهم، تحب تاخذ قرض، برشا يقولوا مشاو للفرع البنكي نتاعهم لتقديم المطالب. ورضا صاحب مؤسسة تكوين يحب يطور في مشروعه، تقدم مطلب للبنك متاعو.
2: صاحب مركز تكوين، مش نحكي على التجربة اللي صارت لي مع البنك متاعي بالنسبة للقروض الجديدة اللي تتعطى بدون فوائد وبدون ضمانات وبدون عمولات بنكية. المركز متاعي تسمى مؤسسة صغرى، أخذ الاستثمار متاعه ما يفوتش 150 ألف دينار، دونك النجم تحصل على قرض أقصى معناتها 10 ألف دينار. اتجهت البنك متاعي وعمرت المطلب متاع القرض، رحبوا بي في البنك متاعي، قدمت لهم المطلب، قرأوا، حطوا لي عليه ديشارج وقالوا لي رانا باش ندرسوا الوضعية، نجموا نجاوبوك زادا بالقبول ونجموا زادا نشوفوك بالرفض، وباش يكون على الأقل دافع للمؤسسات نجم تطور روحها وتزيد تستثمر.
1: قروض دون ضمانات دون عمولات، ما فما شروط تنظر فيها اللجان شنية هي؟ سألنا أيضا وقتاش تبدأ البنوك في التطبيق محمد النخيلي الأستاذ في القانون البنكي مصدرنا.
3: دون فوائد ودون ضمانات ودون عمولات بنكية، لكن مش معناها أنه ما فماش شروط أخرى للحصول على التمويل هذا. الشروط اللي تقعد قائمة الذات، لازم المواطن يكون حري في البنك، لازم يكون عنده أجر ولا دخل، إذا كان عنده قرض قديم ينجم يأخذ قرض، إذا كان عنده القدرة على السداد. تعرف القدرة على السداد مربوطة بأنه يقعد عنده 40% للمعيشة بتاعه. هو صحيح من تاريخ صدور الأمر ولا سري المفعول، لكن لازم حد أدنى من الوقت للبنوك لترتيب البيت. معناها لازم يعدوا العقود المعدة للقروض الذية، لازمهم يعدوا اللجان اللي باش تنظر في القروض الذية. مع تحس تقديري باش تتراوح المدة أسابيع 3 أسابيع، وفما شكون حتى اليوم اللي بداوا يقبلوا المطالب. بقى المراقبة، هنا فما أجهزة رقابية، البنك المركزي هو في إطار الرقابة اللي يقوم بها على البنوك، يعرف أن درى البنوك خاصة 8% ولا لا، ولا استنبت معتها 8% نتاعها وإلا لا في تطبيق الأمر الذية والقانون الذية.
1: منظمة تونسية لإرشاد المستهلك رئيسها لطفي الرياحي نبه كما كل مرة من الرسوم أو العمولات المخفية اللي تنجم البنوك توظفها على هالصنف هذا من القروض.
4: بالنسبة للمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في خصوص التمويلات الصغرى على الشرف، يمثل خطوة مهمة ومهمة جدا في دعم المستهلك والمواطن والمؤسسات الصغرى، لكن الأهم لازم نفهم بدقة ماذا أعطى القانون للمستهلك وما ألزم به البنوك.
5: بالنسبة للمواطن المستهلك، التمويل دون فوائد دون ضمانات ما يتحولش هذه الميزة إلى رسوم أو عمولات مخفية أخرى ما نعرفوهاش، ولذلك فحماية المستهلك تقتضي أن تكون الكلفة الحقيقية للتمويل واضحة وشفافة. البنك مطالب بالبت في شروط التمويل في أجل أقصى 10 أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديم الملف المستوفى للشروط. في حالة الرفض يجب أن يكون القرار معلق، وهنا يجب أن نوضح المستهلك أن انتهاء 10 أيام لا يعني تلقائيا قبول القرض. والمنظمة هنا تحب نطالب البنك المركزي بتفسير رسمي وقتاش تبدأ أجل 10 أيام بالضبط، ما المقصود بمطلب مستوفى الشروط، متى تبدأ احتساب السنتين، فترة المهاية تدخل ضمن السنتين أو تضاف من بعد، تاريخ أول فتح فعلي لقبول المطالب في كل بنك. الرسالة نوجهها اليوم في الإطار هذا للمستهلك، أعرف حقك، أطلب شروط التمويل مكتوبة، احتفظ بإثبات إيداع مطلبك، أراقب أجل 10 أيام. في المقابل زاد على المؤسسات البنكية أن تلتزم بالقانون.
6: هذه مصادرنا شنو قالت على القرض على الشرف، ما زالت مرتبطة بها عديد الإشكاليات اللي تتطلب التوضيح. احنا أكيد باش نرجعوا على الموضوع هذايا وقت اللي يبداو يشوفوا المواطنين يصبوا في القرض هذايا ويتحصلوا على هذا الحق وهذا الامتياز. باش نحكيوا رصد جوي بعد الفاصل، نطمنوا على الأحوال الجوية في شهر أوت وفي خريف 2026.
7: تسمعوا على موجاتنا
8: صالح الخميسي.

0: تونسية 100%.
1: ضيف المشهد.
2: سعداء باستقبال ضيفنا حمزة سعد، رئيس مصلحة التوقعات الجوية العامة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بك حمزة، أهلا وسهلا.
3: شكرا ليليا، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
2: نعم، خليك قرب أكثر للمصدح، خلينا نسمع هالتوقعات الجوية. احنا في بداية شهر أوت بين موجات حرارة قياسية، هكا ساعات نسمع قراءات وتوقعات، وبين تقلبات جوية بدينا نشوفوها في تونس، في القيروان، في بعض المناطق في الأيام الماضية. أعطينا فكرة شنو ننتظره في باقي شهر أوت، وشنو الأسباب العلمية اللي حطتنا في هذه التغيرات بالنسبة للصيفة؟
3: بالنسبة للتوقعات المنتظرة لبقية شهر أوت، ساعة نطمن كافة المستمعين والمشاهدين للإذاعة الوطنية أنه حاليا حسب التوقعات ما فماش موجة حر منتظرة مستقبلا،
2: باستثناء
3: موجة الحر اللي شدتها بلادنا في شهر جويلية، واللي كانت طويلة نسبيا، دامت حوالي 14 يوم، وسجلنا عديد الأرقام القياسية الحقيقة في عديد الجهات، أرقام قياسية جديدة. معناها نذكر على سبيل الذكر مثلا جندوبة رقم قياسي جديد في حدود 48.7، اللي القديم هو مسجل في جويلية 93 كان في حدود 48.5، كذلك قليبية 41.2، القديم هو في 2023 سجلنا 43.7 كرقم قياسي جديد. أيضا حتى زغوين الرقم القياسي القديم هو 48 درجة سجلناها عام 1970، في جويلية هذا سجلنا تقريبا 48.6 كرقم قياسي جديد في زغوين.
2: دونك الموجات القياسية انتهت مع شهر جويلية.
3: مع شهر جويلية حاليا الموجة هذيك الموجة الوحيدة. بالنسبة للتوقعات المتوسطة المدى على الأقل ما فماش مؤشرات نتاع موجة حر جديدة، باستثناء اللي شهدناه مثلا النهارات اللي فاتوا، انه ارتفاع ظرفي لمدة يومين في درجة الحرارة، واليوم بدينا نحسوا في النسائم الشمالية، وهاللي باش تتواصل آخر الأسبوع إن شاء الله، وتكون درجة الحرارة في المعدلات العادية لشهر أوت تقريبا بأغلب جهات البلاد. وكذلك ممكن بداية الأسبوع القادم نسجلوا ارتفاع طفيف، لكن يبقى ارتفاع طفيف وحول المعدلات العادية للشهر
4: وقتي معناه بتاع النهار والموجة انتهينا من الموجات،
3: باش نبقوا معناها في تراوح بين ارتفاع طفيف وعودة للمعدلات العادية.
2: نسائم شمالية قلت لنا وتقلبات، احنا رو طماعة مش نسألك، والبحر يعوم إذا كان صارت هالتقلبات هذية والانخفاض؟
3: بالنسبة للتوقعات للأيامات القليلة القادمة بالنسبة للبحر باش يكون مضطرب إلى محل شديد الاضطراب، خاصة بالسواحل الشرقية. السباحة ممكن تكون معناها ما نعرفش، أنا التقيد بالعلامات واللي يحطوهم التعليمات الأخوين بالديوان الوطني للحماية المدنية، أما السباحة تكون مبدئيا غير ممكنة خاصة على السواحل الشرقية، لأنه النسائم الشمالية كما حكينا عندها إيجابيات أنها تلطف الأجواء ونرجع نرقد في الليل من غير مكيفات، لكن البحر واحد
4: يرد باله معناها.
2: فما تقلبات، فما أمطار في أوت، في النصف الثاني من أوت، في فصل الخريف، شنو القراءة تعطينا على المدى المتوسط على الأقل؟
3: هو بالنسبة للتوقعات الموسمية اللي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، واللي هي معناها تعطي ترجيحات عامة ومبنية على نماذج محلية متوفرة للمعهد، وكذلك مخرجات المراكز العالمية كما المركز الأوروبي للتوقعات متوسطة المدى، وكذلك المركز الأمريكي، يقولوا يرجحوا أنه الخريف باش تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات، وكذلك نسبة التساقطات باش تكون أعلى بقليل من المعدلات بطبيعة الحال، مع اعتبار التفاوت بين الجهات، لأنه ثم جهات باش تشهد أمطار غزيرة وجهات باش تشهد نقص في الأمطار.
4: هو سمحني، هو إن معناه اللي سمعته أنه يقول لك أنه أواخر آخر أسبوع من شهر أوت وأوائل حتى الاعتدال الخريفي، ذي القلب الخريفي، يقول لك أنه مش تكون ناس تحدث على أمطار فيضانية، زوابع وعصير، معناه يتحدثوا على خريف حقيقي حقيقي معناه،
3: هو شو، هو نحن كتونس مناش في منقع عن دول العالم قاعدين نعيشوا في تأثيرات التغيرات المناخية اللي قاعدة تظهر رجالية من العام العام، كما تواتر موجات الحر، كما الأمطار الغزيرة. الخريف متاعنا احنا كما تعرفوا الحوض الشمالي، معناها سواء حنا الشمالية والشرقية كلها مطلعة على البحر، والبحر من الخصائص متاعه مع ارتفاع درجة الحرارة، البحر الأبيض المتوسط هو شبه مغلق. درجات الحرارة المرتفعة تساهم في تبخر كبير لمياه بحر المتوسط، والتبخر هذاك يغذي الطبقات السفلى للجو بنسبة رطوبة عالية ويخلق طاقة دفينة
4: في الطبقات السفلى.
3: مع وصول الكتل الهوائية من شمال أوروبا أو من الحوض الغربي المتوسط اللي تعلن معناها بداية فصل الخريف، يقع التصادم بين الكتل الهوائية الرطبة والدافئة اللي موجودة على الطبقات السفلى للجو، وبين الكتل الهوائية الباردة اللي جايتنا من شمال أوروبا، والتصادم هذاك ديما يولد لنا خلايا رعدية اللي ميزتها الخلايا الرعدية تكون نشطة وتصاحبها ظواهر جوية كبيرة، مثلا
2: أمطار عبثية قوية.
3: الأمطار تكون قوية في وقت وجيز وتكون محلية زيادة، خاطر نركزوا ديما في نشرتنا احنا على المحلية، لأنه تنجم في نفس الولاية بل في نفس المعتمدية تصب لك مياه لكن أدي كيلومتر ولا 60 كيلومتر
4: بوند وازو. الجمعه فاتت والكناس
2: وهذا متوقعينه في خريف السنه انه باش تكون فما امطار قويه في فتره زمنيه قصيره حكم هالتقلبات وارتفاع مياه المتوسط.
3: بالفعل ارتفاع درجه حراره مياه المتوسط
2: هذا يتطلب منكم منظومه انذار مبكر على الاقل باش نعرفوا اذا كان فما قرايه، اذا كان فما تحركات. المعهد اليوم حاضر لهالمرحله هذه اللي موسومه برشا تقلبات جويه للانذار والتنبيه.
3: احنا الحمد لله المعهد الوطني للرصد الجوي هو معناها يخدم 24 ساعه على 24 ساعه، قاعد توقعات عمرها ما تسكر عمرها ما تخدم ما تقف في الظروف الكل، ديما نخدموا 24 ساعه على 24 ساعه، لانه هو مهمتنا هو الرصد والتتبع والتوقع الحيني. نحن ديما سباقين في الانذار وديما في علاقة بالهياكل المداخلة، مثلا كما الحماية المدنية أو وزارة الداخلية، القاعة المركزية بتاع وزارة الداخلية، كل الهياكل المداخلة في عملية الانذار المبكر واللي عندها معناها
4: يد
3: بالضبط. نحن ديما نكون ونعطوهم التوقعات في وقت مبكر باش ياخذوا حذرهم وتجتمع اللجان الجهويه. وعندنا منظومه انذار مبكر جويه تتمثل في خريطه اليقظه. نحن قبل ما كان البلاغ يكون في شكل نص، النص يكون ما يوصلش للعموم كما خريطه اليقظه اللي بالالوان التبسيطيه التفسيريه اللي تعطيك اخضر لا شيء اصفر درجه انذار عاديه.
2: نحبوا ابلكاسيون تو على التليفونات يدخل لها التونسي ويشوف الطقس في المنطقه
3: نتاعو. أندرويد ديجا موجودة اسمها المعهد الوطني للرصد الجوي، تدخل تلقاها. شنو هو فما شوية تويكة لا أم بروبليم، معناها مشكل في الصيانة، قاعدين إن شاء الله نشوفوا كيفاش باش ترجع تولي.
2: نعم حمزة باش نكمل معاك بزوز نقاط. المعلومة الجوية ولات محور بوز توا وبرشا ناس تكتب توقعات وكذا، فأنتم اليوم مكلفين أيضا بمحاربة هالأخبار الزائفة، تكونوا حاضرين في كل المنصات وتوصلوا للناس الكل بالمعلومة الجوية الدقيقة.
3: بالفعل احنا اللي ندعيه من خلال هذا الصرح الإذاعة الوطنية انه نتبعوا المعلومة الجوية من المصدر، لان احنا رانا معناها متكونين في المجال، والمعهد عنده مجموعة من النماذج العددية اللي تخوله انه ياخذ القرار المناسب في الوقت

0: الدقه نتاعو 1.3 كيلومتر.
1: نعم، بانك تحكي معايا علميا حمزه سعد، هل انتهت اليوم قصه تونس مناخها المعتدل المتوسطي قدامها السنوات الكبيره نتاع التغيرات المناخيه؟
0: هو والله هو المناخ معتدل متوسطي، هو ايه؟ متوسط نسبه البحر الابيض المتوسط.
2: ايه؟ المعتدل
0: معتدل هو الحقيقه في الاونه الاخيره لاحظنا معناها
1: تواتر بعض الظواهر الجوية.
0: وهذا طبيعي لانه نحن كما حكيت لك نحن البحر يلعب دوره بالباهي في الخصائص المناخيه لبلادنا.
1: نعم.
0: ويخلي الظواهر الجويه كما الامطار خاصه الخريفيه لانها تشكل هي تصادم بين كتل هوائيه دافئه نسبيا على سطح البحر وكتل.
1: نعم.
0: هوائيه اخرى.
1: دونك باش نلخصوا حمزه سعد، قلت لنا ما فماش موجات حراريه قياسيه في شهر اوت، فما تقلبات جويه، الخريف ينجم يكون صعيب، فما امطار منتظره. هذا يخلينا نعملوا نداء للبلديات للحمايه المدنيه من توا، ديوان التطهير
2: باش ما نلقاوش احنا في سبتمبر الفيضانات ورئيس الجمهوريه صافي التراويح
1: وجهر الاوديه
2: باش يشوف.
1: نعم. شكرا لحضورك حمزه سعد. شكرا. رئيس مصلحه التوقعات الجويه العامه بالمعهد الوطني للرصد الجوي نعيم الدسولي، ونشره الظهر للاخبار من بعد شويه.
3: المشهد الان.
4: الدكتور حكيم.
5: العلم ورى الحليب الأم وحده كافي ووافي لتغذية الصغير مدة 6 شهور. الصغير ما يحتاج لا لحليب الحكوك لا للماء ولا للمواد الغذائية الأخرى. حليب الأم فيه كل ما يحتاجه الصغير، والحاجة الوحيدة اللي نزيدوها هي قطر متاع الفيتامين دي اللي يعطيهم الطبيب. فمشكون يسأل كيفاش بنعطيوش الماء في هالسخانة؟ نقولوا لهم اللي وقت الرضعة حليب الأم يجيب الماء الكافي باش يروي الصغير، ومن بعد المكونات الغذائية الأخرى باش يشبع.
4: الدكتور حكيم.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
7: وفي عناوينها حجز أكثر من 1900 قطعة مواد مدرسية وإتلاف آلاف القطع الأخرى لمخالفتها معايير الجودة والسلامة. في النشرة قراءة في مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. وفي العالم إيران تؤكد أنها لن تبرم أي اتفاق ما دام التهديد بشن هجوم عسكري عليها قائما. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. خصص مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أمس للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 الذي يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع التركيز على تحفيز محركات خلق الثروة. قراءة في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة وإمكانيات تنفيذها في التقرير التالي لأحلام الجسمي.
8: ترتكز التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 على 5 محاور، وتتضمن بالخصوص الجمع بين ميزانية السنة المقبلة ومخطط التنمية للفترة 2026-2030 وفق ما يوضحه أستاذ الاقتصاد معز السوسي متسائلا عن الإمكانيات الفعلية للتنفيذ.
9: ميزانية 27 ستكون مرتبطة مباشرة بمخطط التنمية 26-30. ثانيا، هناك تأكيد واضح على ضرورة إعداد ميزانية أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية. ثالثا، مفهوم الأمن الاقتصادي بمختلف أبعاده كأحد المحاور الرئيسية، الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي وكذلك الأمن الدوائي. رابعا، هناك رغبة في الجمع بين هدفين الحقيقة يصعب التوفيق بينهما، وهما المحافظة على التوازنات المالية الكبرى من جهة، ودفع النمو والاستثمار وتحسين الوضع الاجتماعي من جهة أخرى. خامسا، إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي. الاجتماعي وإصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب تحسين عدالة المنظومة الجبائية ومردوديتها والعمل على إدماج الاقتصاد الموازي. قانون المالية 27 في تقديري يريد أن يقدم نفسه كميزانية صمود وتنمية، لكن التحدي الحقيقي كيفاش نجسد هذه المبادئ بمشاريع قابلة للإنجاز. ما مدى القدرة

0: الفعلية على التنفيذ.
1: من جهته دعا الأستاذ المختص في التنمية والتصرف الموارد حسين رحيلي إلى عدم تحميل ميزانية السنة القادمة أهدافا تتجاوز إمكانياتها والبحث عن التمويلات اللازمة لتحقيق السيادة على مستوى الغذاء والماء والطاقة.
2: ضروري التخلي في الميزانية القادمة على الشعارات، على تحميل الميزانية أهداف تتجاوز إمكانياتها، طرح إشكاليات الأمن المائي والغذائي والطاقي والتنمية الجهوية ما يكونوش في ميزانية، يكونوا في إطار منوال تنموي جديد خطط له على 10 إلى 15 سنة، البحث عن التمويلات اللازمة لها، وبالتالي الميزانية لن تكون إلا آلية من آليات تنفيذ هذا البرنامج خاصة على مستوى التمويل. كذلك اليوم يلزم ناخذ بعين الاعتبار أنه العمل على تحقيق السيادة الوطنية في مجال الغذاء والطاقة والماء ويتطلب تمويلات كبيرة، وبالتالي يلزم التفكير تقنيا واستراتيجيا وكذلك ماليا باش نجم نحقق المشاريع هذه.
1: ويبقى الرهان الأهم في ترجمة هذه التوجهات إلى نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات التونسيين في ظل تحديات داخلية وضغوطات دولية متواصلة.
3: قامت وحدة الحماية المدنية ب 164 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية، وبلغ مجموع التدخلات التي نفذها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية 646 تدخلا تنوعت بين إطفاء الحرائق والنجدة والإسعاف على الطرقات. ويتميز الوضع الجوي بداية من ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى، مع تراجع طفيف لدرجات الحرارة. عن المعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
4: اليوم بالعشية خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار خاصة بمناطق الشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة القيروان زغوان تونس الكبرى ونابل، ونتوقعوا كميات تتراوح بين 20 و 40 ملمتر مع تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية توصل حتى 90 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للبحر يكون عامة قليل الاضطراب المضطرب، والحرارة تتراوح بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 42 درجة بقية الجهات.
3: أفاد المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح بأن الأرقام المتعلقة بظاهرة الإدمان على المواد المخدرة في تونس تتجه نحو الارتفاع خاصة في صفوف التلاميذ.
5: النسبة اللي تعطات على النطاق الإقليمي اللي هي ما بين 5 و 6%، واحنا ما نبعدوش عليها كبلد من الإقليم هذا، ما تماش معطى رسمي إن شاء الله السنة القادمة باش نقوموا بأنكيت اللي تكون ما بين عمر 15 سنة و 65 سنة باش نعرفوا بالضبط اللي ترانش داج هذونك كل قداش كل واحدة ممسوس منها. في الوقت الحاضر عندنا تقديرات حسب الأنكيت اللي تعملوا عام 2013 و 17 و 21 عند التلاميذ اللي عمارهم ما بين 15 و 17 سنة، شفنا اللي معطيات هدية قاعدة تكبر برشا. مثلا في استهلاك القنب الهندي من 1.5% تعدينا 7.9%، مثلا معناها ضرب التقريب في 5. استهلاك كذلك الأقراص قاعدة زادة تتطور، ضربت في 7 وبعد في 14.
3: وأضاف خلال حضوره في برنامج يوم سعيد أن وزارة الصحة انطلقت منذ السنة الفارطة في نشر عيادات لطب الأدمان في عديد المستشفيات ومراكز الصحة الأساسية، مشيرا إلى أن وزارتي التربية والصحة تتشاركان في إعداد وثيقة توجيهية للوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي.
5: وزارة الصحة تشارك مع وزارة التربية في إعداد وثيقة توجيهية للوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي اللي هي متجهة للمدرسين، يعرفوا كيفاش يجبدوا الموضوع هذا للتلامذة. حتى الوزارة الأخرى قاعدة تستعد باش تحضر وثائق للمؤطرين متاعها، وزارة الثقافة، وزارة الشباب إلى آخره، باش يكونوا الشباب أينما كان مؤطر في الموضوع هذا وتوصل له المعلومة الصحيحة باش ما يغلطوش ويدخل في الأفة هذه، وكان تخلفها يوصل لحالة الإدمان، والإدمان بعد خروج منه يتطلب سنوات.
3: أعلنت اليوم الهيئة المديرة لمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير خلال ندوة صحفية عن برنامج الدورة العشرين التي تنعقد من 8 إلى 16 من أوت الجاري، ويسجل المهرجان مشاركة فرق مسرحية طلابية من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم. مدير عام ديوان الخدمات الجامعية بالوسط ورئيس المهرجان محسن الفازع أكد في تصريح لرياض سكمة أن الدخول للعروض سيكون مجانياً.
6: شكون دورة إن شاء الله متميزة بالدول المشاركة، مش كون في حدود 15 دولة، 4 دول أجنبية و11 دولة عربية. حافظنا في المهرجان على المكونات نتاعو، الورشات، العروض، الندوة الفكرية والفنية مش يأطروها فنيين مختصين. العروض اللي تلقاها المركز الثقافي كان تقريب 100 عرض، تكونت لجنة وتم اختيار 16 عرض. الاعتمادات المخصصة 70,000 دينار، عدد المشاركين مش يكون بين 300 و 350 مشارك. الدخول مجاني، 2 عروض في اليوم. المكان نتاع العروض مش يكون قصر العلوم، المركب الثقافي والمركز الثقافي بالمناسبة.
3: أسفرت نتائج عمليات المراقبة المنجزة خلال السداسي الأول من السنة الحالية عن حجز أكثر من 1900 قطعة مواد مدرسية، إضافة إلى إتلاف وإرجاع أكثر من 30,000 قطعة مواد مدرسية إلى مصدرها، وذلك في إطار الحرص على حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة وتنمية الصادرات. وزير التجارة سمير عبيد أكد خلال اجتماع عن بعد مع المديرين الجهويين أهمية الاستعداد الجيد للمواسم الكبرى، وفي مقدمتها المولد النبوي الشريف والعودة المدرسية وتفادي فجوات الإنتاج. وفي شأن وطني آخر، ينطلق موسم التخفيضات الصيفي بعد غد الجمعة ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي دعا في تصريح للأخبار التجار إلى المشاركة بكثافة لمزيد تنشيط الحركة التجارية.
7: من انطلاق التخفيضات الموسمية لسنة 2026 الصيفي، ينطلق إن شاء الله يوم 7 أوت 2026، يدوم التخفيضات هذه حسب القانون عدد 40 لسنة 1998 6 أسابيع. بالمناسبة هذه دعوة لكافة التجار في كامل تراب الجمهورية باش ينخرطوا الماكسيموم بوسيبل، نخلقوا حكة حركية في السوق، ينجموا من تورا ومفتوح الإدارات الجهوية للتجارة باش يقبلوا من عندهم الملفات بتاعهم. بالنسبة للتخفيضات ديما القانون عدد 40 ما يكونش من أقل من 20% فما فوق.
8: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: في تطورات الملف الإيراني، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا، مؤكدا أن الوضع سيكون سيئا للغاية لإيران في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. وشدد الرئيس الأمريكي على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن أي اتفاق محتمل سيتضمن ضمانات رسمية بهذا الشأن. من جانبه أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران لن تبرم أي اتفاق ما دام التهديد بشن هجوم عسكري عليها قائما. في غضون ذلك، كشف موقع أكسيوس اقتراب الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز على أن تعلن عنه واشنطن. ومن المنتظر أن يلبي الاتفاق المرتقب بعض مطالب إيران المتعلقة بالحصول على دور أكبر في إدارة حركة الملاحة بمضيق هرمز، وهو دور لم تكن تتمتع به قبل اندلاع الحرب. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن اليوم استهداف ناقلة نفط سعودية شمال البحر الأحمر قبالة منطقة ينبع بعدد من الصواريخ الباليستية. ويأتي الهجوم بعد يوم من إعلان الحوثيين استهداف ما وصفوه بهدف حساس داخل مطار نجران جنوب السعودية بطائرة مسيرة في عملية قالوا إنها حققت إصابة دقيقة من دون الكشف عن طبيعة الهدف. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حجز أكثر من 1900 قطعة مواد مدرسية وإتلاف آلاف القطع الأخرى لمخالفتها معايير الجودة والسلامة. وفي النشرة قراءة في مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. وفي العالم، إيران تؤكد أنها لن تبرم أي اتفاق ما دام التهديد بشن هجوم عسكري عليها قائما. ختام النشرة مع تحيات نعيمة سولي.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة.
1: فريقة
0: فريقة حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لأسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
2: يا عمتي أمريوم الغالية، صفي قلبك عاد وهي معايا للكيف، أحضري عرس ولد خوك الكبير.
3: خويا الكبير وين أخوي؟ نسيت واش عمل فيا كي طلقت من هاك المي السماش، ها اللي هو عطاني لي غصب دون الرضا؟ وانا كيف صحتني من دار ربي ودمي على خديه وعلى كتفي بنتي مازالت لحمه حمرة؟
2: الحكايه وفت مريومة وفت عمتي.
3: لا لا لا لا خي، قول الحكايه توا فين بدت. كان ما هربتش من بنيتي لتونس، ولا رانيك الكلبه مطيشه في الدار
2: برا. عاد عمتي تجبداها سحري وبحري، بالله لا تحيري المواجع. اسمع، والله العرس ما في حتى طعم من غيرك يا مريوم الغالي.
3: خاي الحنان، لا بي فحت طنجرنا. خلي في عرسك انت، لو سبعة ايام وسبعة ليالي نبدا متحزمه بزوز حارم ونبي مولاك نبي مولاك.
2: ما ندبر لك راجل.
3: لا يزيني عايزيني ازي قال لك نيران ايك راه ترجل من هبت ودبت سيب علي.
2: باهي، خليني نهزي نوبة الأخرى معي للكيف، خليها تحضر العرس وتتعرف على مالها.
3: لا لا خي، دبر على روحك باش يتقبض عليها هاك النمس، ها ويغز هالي في الكيف. لا لا باب.
2: يا عمتي فكرتيني في النمس صاحبنا، راه توا في القهوة يستنى فيا عامل حالة.
3: بقل لي خي، حتى ذاك البوهالي زاد عامل لها قيمة وقدر. يا راجل
2: بوهالي بالحق، تتفكري وش عملنا فيها عمتي لعليات سيد عمر، عملت العين البيضة في الفجر والدنيا ظلمة كيف مشينا نعبوا في الماء.
3: يا حصر عليك الأيمان، أنا هبناها وني وقت اللي عملت روح يروح وشبشبت شعري وبدلت صوتي وحسبت روح يروح عباسة بتاع الويل هبناها.

0: يا مسيو جاك، أو مشروب العادة كيما تحبه وتشتهي.
1: ميرسي بيان هاميدو، ميرسي.
0: وهذه زاد ولا شيخ عمار؟ هي وحكيمة تحبها شيخ.
2: يعطيك الصحة، يعطيك زايد معك يا حميد وزايد، يرحم على الجاية.
0: تعيش وترحم يا شيخ.
2: شوف ما تعدل لي راسي كانت، خاصة نهار الخميس.
3: يا قهواجي
0: أوجيك أوجيك
3: دوين يا قهوة محنونة.
0: ملا مناظر، كل سوق وإحنا وحلين في صبة جديدة، أشكال وأنواع.
1: وصى بالك هميد، وصى بالك، يهبوك يهبوك.
2: يهبوك هميد ويهبوك ولا لا وسو. محلاه الكيف، محلاه محلاه الكيف كي يبدا عامر وزاهي.
1: هاوي عمار يبدا عامر العنكوش.
2: لطف لطف لطف لطف. هاك هاك اشرب الماء يا جاك، اشرب الماء يا ودي، اشرب الماء خلي يسرع عنكوشك، لا تراسيك توعش.
1: اه مون ديو،
2: 10 سنين، 10 سنين ما جبتش الصابة كيف العام 1911. مبارك عزيز.
1: اوي عمار
2: ملي كمل البطاج وتفردت الناس كل، زدت الدنيا كثرة المحافل والعروسات والزرد.
1: عمار زغد
2: شي لا ابو ليلى.
3: يا قواجي
0: اوجيك اوجيك،
3: اش بها خفيف هالقهوة المحنونة متاعك؟
0: اي حتى هي ما فمك. تفضل تفضل، سمحنا ما عندناش قهوة.
4: سلوا على الناس.
0: تفضل
3: كاو، نساعد فيا.
0: اي نساعد. تفضل سيد، تفضل. ملي دخلت وانت كل باب غايب سيد، القصر والمغاور. تفضل
1: تفضل. هاميدو وصابالك، هاميدو وصابالك.

0: النمس خايكي ما وصيتك ملي تشوف اي حد اضرب لها تصفير.
1: يعني حتى ناي في جرتك قعدت كان زفر
0: النمس وشكون عندي ناي
1: راس الهم دا عيش
0: عيش عيش بوس كيش
1: تسيبني بعدني غادي قالت بوس بوس كلفع برا التبر بوسها ونهاني كالقوبع في راس الرقوب نعس
0: الزيت اشتوى متخرنين النمس نا نفديها لك
1: هذاك كان تمنع من مبروك اخوه
0: النمس الحكايه حكاها للطرشه مني بوذنيه هي خي ما نعرفكش الناس ما كتب في كيف تعرفها شرقيه ولا غربيه
1: اي برا بركه برا هند هند هاني تبر تستنى فيك ايه مس بركه سهلتني عليك
0: وش هي سهلتك وما تكلمتش زايد نمس اطول رجع نقول لك

0: وتوحشنا ويا عذابي.
1: هكا خليت عيني ظلمة. قعدت في تونس وعلاش مروح
2: يا تبريز؟ يا عهد
1: عندك الحق، بنوي تونس عاد انواع وشكال.
2: يا غضابة، بنوي تونس الكل ما يجوش في شعرة من شعرات تبر الغالية.
1: كوني بالهف والكلام المعسول متاعك غني راك.
2: وجات راشي قلنا واش ويا تبر، ناسك ضاموني ما بنك وما بن ريحتك. غمضي غمضي عينيك.
1: يزي هالخمر يحشم.
2: واش ينحشم؟ غمضي عينيك.
1: أنا غمضت.
2: هل عينيك؟
1: يا محليهم، ملا ريحة فيوحة.
2: قضيات جبتهم لك من تونس باش تحضري بهم العرس ولد عمي بشير.
1: أسمع الحس.
2: مثم شي مثم شي كلاب تنبع النمس يمكن.
1: كونش مبروك خويا جاي.
2: لا لا ما تخافيش، مبروك اليوم نهار سعدو. السوق والسواقة من الفجاري وهو يخدم على روح.
1: يسي عاد الخمري راه خويا.
2: باهي باهي ربي يدي. قولي لي عم العابد وينه؟
1: هبط للسوق، قال فما شكون مواعده من بر باش يعملوا طلع على فريقه يشروا القمح.
2: يشروا القمح معناه نا وانتي يا تبر يا رقبة الضبي يا عين فرح الحمادة. الراح لي الراح
1: يا هشام.

0: كوجيك كوجيك.
1: هاي اخوي او حلب ما بالريك وهاي قهوه خالصه من عندي وخليفتك على ربي.
2: يا وليد عمي يا وليد عمي هجموا علي هجمه واحده في الظلمه فقت نلقى روحي ملوح في الثنيه والشهات الف كانت ليهم بلعه.
1: ربي عاوز عليك وليد عمي كيفنا راهو نظيف كل عام فيها الوقت يبلينا ربي بزريعه من احسن الخطفه والغوره.
2: بالله يعوقه يقوقه في صحته ونظه كما عوقني في الشهات.
3: حميدو
1: او جيك يا شيخ
3: قول لي وش بيه السيد من يدخله هو يدعي؟
1: كالعادة شيخ مبروك العوق ولد العابد.
4: مبروك العوق نو
3: يا اليوم غاروا بالفجارة على السواقة في الخنقة
4: مش عنده ساغين من اللي خرج من حبس الزيتون بعد عام غبطية.
3: آوي مسيو جاك آوي أشوف العوق اسمه على جسمي حتى عرس ثلاثة مرات وطلق والخلفلة.
4: سيميو نكسين احنا سوغيك
3: هلا غالب عظمة حارمة أبي ومصالحين وزيتوني ولد أصل أما شو بدنا نعمل النار تخلف الرماد.

0: ها وليدي مثبت روحك؟
1: القلب ما يريد يا أما
0: البناوي تجري وراك أكثرش من جنات بنت ميسيو جاك تعبدك عبادة.
1: لا عيني بجنات ولا بنات تستحرت بها يا أما، قلت لك منها نخلق الزين العربي وحده. ماشي ودهن كيلة قد وخد خزرة من عينها يا أما تطلعني للسماء وتنفضني.
0: الحقيقة متاع ربي وليدي ما عندي فيها ما نقول، أصل ومفصل، أما مبعد برنا على برهم، لا هم منا ولا أنا منهم.
1: ما يهمنيش أصلها وفصلها، اللي يهمني حاجة واحدة، منها نخلق وبها نعيش.
0: وليدي عرشنا مليان بنويت قد وزين وأصل ومفصل، غير أنت قول إيه برك وش عليك، أنت تدلل وميمتك تنفذ.
1: لا لا يما، قال وليدي ركوبك على الملاح، قالوا أبي الحب وين طاح.
0: على مراد الله وليدي، بين عليك مسحور وعينك ظلمة، برا عاد واش باش يمرقني من الشيخ عمار.
1: تمرقي يا يما تمرقي، هاي من وليدك يا يما، راهي هي حياتي، هي نفس اللي نتنفس فيه.
0: خمري وليدي بيك صعيب، خاصة خاصة وان اخواتها قطعية وسراق.
1: يا يما من وليدك تعليها هكا تصعبي فيها؟
0: يا حليلي نعلى وليدي مسحور بالحق.
1: اي مسحور وسحرتني بزينها وقدها وعينها.
0: هذيك هي الاخذة وليدي.
2: يا مخلوق وينك؟
0: هاو بيك جاء. اذكر السيد يهدف.
2: عبارة ابنتي وين؟
0: هاني هنا يا شيخ.
1: عبارة من وليدك دبري راسك.
0: ستر ربي وكهو.
2: عبارة هاي جيتي ايش تسوي؟
0: حبارة حبارة، النهار لرقت على حبارة، هاني جاي يا شيخ.

0: جيد. زرتنا البركة يا حبارة، زرتنا البركة خيتي.
1: انت محلك البركة يا هلالة.
0: هاي قولي تاي ولا قهوة؟
1: لا لا لا لا لا تاي لا قهوة يا هلالة، حاجتي بقرجومتك برك
0: خيتي. هذا اللي بيك هلالة وقرجومتها على ذمتك. ويا الفارس يا
1: باب باب باب باب، يرحم والديك ويرحم الجوف اللي جابك سويت في حقه. يرحم باباك اللي شرط قبل العرس على يونس راجلك باش تقعدي زهوانيه وغنايه في كل محفل.
0: خيتي اش خير من الزهو بالطرب؟ رانا تربينا عليه ونزهو في العباد وربي يجعلنا محل فرحه للناس الكل. ها
1: هذاك انا وعلى جيتك.
2: كنتم مع
0: علي الخميري، فاطمه الصندي، نور الدين الهمامي، الازهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسنوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، لخذيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
2: ضيوف الشرف:
0: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون: محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى: هندا يونسي.
2: ساعد في الإخراج علي قياد. توظيب الإنتاج سلاح العمدوني. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
0: مع تحيات عماد الوسلاتي.
3: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
4: رحمة للعالمين،
3: رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
5: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
6: فلاش سبور،
7: مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فلاش سبور. البدايه بالمنتخب الاولمبي، وكشف مدرب المنتخب بنيس بوجلبان اليوم على قائمه اللاعبين باش يشاركوا في دوره العاب البحر الابيض المتوسط مسابقه كره القدم ايطاليا 2026. بطبيعه الدوره الكل باش تقام من 21 اوت ل 3 ديسمبر. تبعت شويه نعطيكم برنامج المنتخب الوطني. 19 لاعب في القائمه النهائيه ولاعبين محليين طبعا في ظل غياب كل المحترفين خارج تونس، لأن يعني المباريات متاع الدورة الكل لعاب البحر أبيض متوسط لا تندرج ضمن أيام الفيفا. هذا علاش لقينا رواحنا قدام حتمية أنه اللاعبين يكونوا محليين في أغلبهم. إذن القائمة الكاملة: زوز حراس مرمى، معتز الحنزولي وريان بسباس، في خط الدفاع محمد أمين علالة، علاء الدين الدريدي، ريان بقديدة، يوسف الحرش، ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، لياس الضاوي، ريان الجبالي، في وسط الميدان حمزة العبيدي، ريان عنان، صادق محمود، هيث ضوء وريان الجبالي، وفي خط الهجوم من الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. كما قلت من الملعبية اللي كانوا غايبين كيف كما كل المحترفين خارج تونس، آدم غلاب مواليد 2008 تم دعوته من طرف المدرب الإسباني لويس ريكي اليوم الصباح للمشاركة مع الفريق الأول نادي باريس سان جيرمان للمقابلة التحضيرية الأولى في برنامج لقاءات الودية لبطل أوروبا باريس سان جيرمان ضد مايوركا الإسباني. خبر مهم جدا، خبر مفرح للاعبنا الدولي الشاب. كما قلنا يغيب على ألعاب البحر الأبيض المتوسط لكن مع باريس سان جيرمان إن شاء الله يتقدم في مسيرته من خلال هذا القرار الجديد. لاعب آخر أيضا في قائمة الفريق الأول لبي اس جي هو تونسي فرنسي أدم العياري، حكيت عليه سابقا، من مواليد 2008، بعد تألقه في الأصناف الشابة يلتحق بالفريق الأول في المقابلة هذه الودية كما قلت في التحضيرات. لويس إنريكي مهتم كثيرا بهذا اللاعب. الأخبار اللي عند الإذاعة الوطنية تقول أنه اللاعب أعطى منذ أيام الموافقة من حيث المبدأ على الانضمام للمنتخب التونسي وتمثيل المنتخب التونسي، في انتظار بطبيعة إتمام المحادثات بينه وبين جامعة تونسية لكرة قدم في الفترة القادمة، علما وأن آدم العياري ينتمي لمنتخبات فرنسا في الأصناف الشابة. نرجع أيضا مع قائمة المنتخب الوطني والمدرب أنيس بوجلبان، كنا حاضرين في نادي الصحفية اليوم وحكينا مع بوجة على مدى جاهزية المنتخب الوطني للدورة هذه.
8: إن شاء الله مش يكونوا جاهزين، بعض الظروف شوية صعبة يعني في كتير شوية دوي ما فما برشا ملاعبية سرتولي كيب متاع كما قلت متاع طبان حضرت، وكنت أتمنى أنه نبني عليها يعني منتخب، لكن بيانسير حتى هذوما اللي زينيمون الموجودين فيهم برشا عن التوصيل نستنى في فرصة. الكرة راي كلها ثقة وفرص، فما ملاعبين نجم نكتشفوه في الدورة هذه، وهذا هو دورنا. أهم حاجة ممكن برميل الكاليتي اللي عندي إنه ديما نكتشف الملاعبية ولا نعطي فرصة للملاعبية اللي عنده كاليتي. توقع قدرت دائما ثم ملاعبية مش يكونوا مفاجأة في الدورة هذه، لأنه كما قلت كانوا يستنى في فرصة. نعادم جمهور التونسي، نعرف إنه محتم مستحقين الفرحة، نعرف إنه في ما أنا بزوا كلنا الشعب كامل يعني، لأنه يعني إحنا كنا مدرب لكن أنا جزء من الشعب هذا، ونفرح لفرحة تونس ونحزن برشا للهزيمة. دونك لازم نعملوا نوتر ماكسيموم باش نفرحوا، لكن نقول لهم حاجة برك ما تكونوش قاسيين مع المالية برشا، ونوتر أوبجيكتيف واضح، الأوبجيكتيف بتاعنا الأولمبياد.
7: برنامج مباريات المنتخب في الدورة المتوسطية، 22 أوت ضد المنتخب المقدوني 9 متاع الليل، 24 أوت ضد المنتخب المغربي 10:30 متاع الصباح. خلنا نرجع نصلح، 22 أوت 9 متاع الليل بوقت تونس، ما عرفش قلت صحيحة ولا. المهم المباراة الأولى 9 متاع الليل، مقابلة الثانية 10:30 متاع الصباح، 24 أوت ضد المنتخب المغربي و 26 أوت ضد المنتخب التركي، أيضا الساعة 10:30 صباحا. هذوما بالنسبة لثلاثة مباريات للمنتخب الوطني التونسي الأولمبي. علاش قال أنيس بوجلبان قبيلة الأوبجيكتيف متاعنا العاب أولمبية؟ لأنه هذا منتخب أولمبي بطبيعة، هما أقل من 21 سنة، لكن مع يعني وصول الدات متاع التحذيرات ولا متاع التصفيات المؤهلة للعاب أولمبية، وقتها يولي عمرهم في الـU23، وبالتالي هذا يعتبر منتخب أولمبي لكن العمار تحت 21 سنة. منافسين هذوما ثلاثة يحكي عليهم قائد الفريق، قائد المنتخب الوطني محمد أمين علالة.
9: يعني احنا نحبوش نغزو المنتخبين، نحب نقول لهم ترحوا حتى باش نلعبوا على اسمنا وعلى المريول نتاعنا، نعطيو احسن ما عندنا ونحاولوا نعملوا التدريبات ان شاء الله.
7: الجمهور كان حاضر في طولون وعملوكم مجموعة ممتازة جدا ونديري في الملاعب التونسية، معناها ما عرفش اسكو زاد حتى في ايطاليا عندنا جالية تونسية، اسكو تستناو زاد دعم الجمهور نتاعنا غادي؟
9: ولا الحقيقة انا قلت لك كي نتذكر الحدث اللي كان واحد تحمي قشعر وانتر، كل واحد يدخل التيران مثل الجمهور بالابوات غادي حقيقه يحس روحه كانه في تونس يلعب، ولا حاجه تفرح برشا الجمهور التونسي حقيقه موجود في البلاصه الكل ويبتسم معانا ويشجعنا. ان شاء الله في ايطاليا نلقاو بعد الظفيره ان شاء الله ويبتسم معانا.
7: وأنهي بالمنتخب الأولمبي ذي، تحذيرات متواصلة في تربص العاصمة، واليوم أول مقابلة تطبيقية ضد مستقبل مرسى 5 متاع العشية. مباراة ثانية يوم الجمعة 7 أوت ضد شبيبة عمران، ويوم الأحد 9 أوت مقابلة تطبيقية أيضا ضد تقدم سقيطة الداير. كل المقابلات في فرع رادس 5 بتاع العشية. المنتخب التونسي يكمل التربص نهار 9 بالمقابلة هذه، ثم من 12 ل 19 أوت تربص في سوسة، فيه أيضا مباراة ودية في انتظار الكشف على البرنامج. وفات المهلة اللي أعطتها الرابطة، مكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة، للنوادي من أجل استفسارهم حول رأيهم في عملية سحب قرعة البطولة. تذكروا نهار الاثنين حكينا على مهلة ب 48 ساعة للرد على استفسار الرابطة. فريق واحد حسب ديما الأخبار المتوفرة في الكواليس، فريق واحد كان معترض رسميا وطالب بإعادة القرعة هو الملعب التونسي. الرابطة باش تعلم لجنة المسابقات في الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل اتخاذ القرار النهائي في الساعات القادمة أو في اليومين القادمين على أقصى تقدير. من أخبار الميركاتو، نادي حملم في انتدب اللاعب عزيز القضاعي المدافع الشاب إعارة من الترجي الرياضي التونسي مدة العقد موسم واحد. من جهته تعاقد الملعب التونسي مع المدافع عزيز الكناني في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الترجي، كما قلت الكناني في الملعب التونسي والقضاعي في نادي حملم. ونكمل طبعا النشرة بخبر من العالم، اخبار يخص النجم المصري محمد صلاح اللي رسميا ينتقل نادي ترابزونسبور التركي صفقة بعد سنوات في ليفربول. ينتقل الدوري التركي عبر الصفقة تقريبا على الإطلاق هذا الصيف في تركيا، 34 سنة بالنسبة لمحمد صلاح. اتفاق العقد طبعا لمدة موسمين مقابل راتب سنوي قدره 17 مليون أورو. بالنسبة للمكافآت المادية البنود الأخرى ما تمش الكشف عليها من طرف الفريق التركي. استقبال حاشد يليق بسمعة النجم المصري اليوم كان في تركيا من طرف جماهير ترابزونسبور التركية. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
10: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 7 أوت الموعد بيش يكون مع دي دوبلومان.

0: ميت تستنى فيكم سهرة فيها طاقة اكتشاف وموسيقى تتجاوز الحدود مع دي دوبلومان. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثانية ظهرا على موجات الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يعطي اليوم إشارة انطلاق أشغال مشروع تقسيم الأنس بساقية الزيت من ولاية صفاقس المنجزي في إطار برنامج الكراء المملك. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى التدخل الفوري للتحقق من أوضاع أطفال قصار فاقد السند في وضعيات هشاشة ويقيمون بالشارع، وتعتبر أن تلك الحالات تندرج ضمن وضعيات الطفولة المهددة التي تستوجب التدخل العاجل وفقاً لأحكام القانون. رئيس مصلحة التوقعات الجوية العامة بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة سعد يفيد بأن التوقعات تشير إلى عدم تسجيل موجات حر قياسية خلال شهر أوت الجاري. وخلال استضافته في برنامج المشهد الآن، أوضح حمزة سعد أن درجات الحرارة خلال الشهر الجاري ستكون في المعدلات العادية وقد تشهد ارتفاعا طفيفا بصفة مؤقتة. لقاء جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بالعاصمة الأردنية عمان مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية العراق فؤاد حسين. تم خلاله التطرق إلى الاستحقاقات الثنائية المقبلة بما يعزز مسيرة التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعات الطاقة والزراعة والسياحة والنقل والثقافة. وفي العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن طهران ستدعم أي إجراء أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في عملية التفاوض غير المباشرة الجارية حاليا بين حركة حماس وإسرائيل. والحرس الثوري الإيراني يؤكد أن طهران لن تبرم أي اتفاق ما دام التهديد بشن هجوم عسكري عليها قائما. ووسائل إعلام إسرائيلية تفيد بإصابة جنود إسرائيليين في مجدل زون جنوب لبنان جراء انفجار لغم، مشيرة إلى أنهم نقلوا بمروحيات إلى مستشفيات لتلقي العلاج. ختام الموجز مع تحيات نعيمة سولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. اسمع وخليك على الموجة.
3: على الموجة.
1: على الموجة.

أهلا وسهلا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مساء الخير، مساء النور، تحية لكم من ما كنتم داخل تونس أو خارج حدود وطننا العزيز. احنا معكم كيما كنا نهار أربعة في على الموجة، إن شاء الله معدلين الموجة متاعكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في موعدنا اليوم الأربعاء. إن شاء الله تكونوا لاباس نحويلكم، إن شاء الله تكونوا بخير، تفقدوا رواحكم، تفقدوا حبيبكم، ناسكم، أصحابكم، الحاجات الإنسانية هذه اللي تظهر بسيطة ويمكن ثانوية عند البعض لكن هي مهمة جدا، تحسك بوجودك، بعلاقتك بنفسك وبالآخر اللي موجود معك، القريب لكل بعيد زيدا اللي نجم يكون قريب ذات يوم معناها في حياتك. المهم إن شاء الله تكونوا لاباس، صحة والعافية تاج على رؤوس الجميع. خليكم معنا في إيقاع هذا المساء على الموجة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحياتي لكم توينسة وغير توينسة تسمعوا فينا في تونس وخارج حدود هذا الوطن العزيز. تحياتي طبعا لرفاق دربي اللي رافقوني اليوم، كريم المد في الهندسة التقنية، عمر جبيلي في الإخراج الرقمي من صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، عطيف فلوسليتي في التنسيق العام للحصة، معكم أميني بولعريس حتى للأربعة معكم على الموجة.

ديما معكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. احنا معكم للاربعه نتاع العشيه، ان شاء الله تكونوا بخير، دباكم على رواحكم وعلي معكم من الشمس من كل شيء ممكن ينجم يكون يمثل الخطر وخاصه الطريق. ان شاء الله طريق سلامه للجميع. خليكم معنا، احنا معكم مع الموجه.

0: مرحبا بالناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مواصلين معكم لقاءنا اليوم. احنا معكم على الموجة حتى للأربعة ان شاء الله. اليوم في موعد الأربعة من هذا البرنامج نمشيو للقلعة الكبرى ونمشيو للمهرجان الصيفي مرايا الفنون. الدورة دي هي الدورة 11 من تنظيم جمعية إشراق للثقافة والفنون في القلعة الكبرى من 14 حتى 22 أوت. تتواصل فعاليات هذا المهرجان الثقافي بامتياز, و في كل مرة يكون فما محتوى مهم ويحترم زادة الذائقة الموجودة طبعا في القلعة الكبرى وفي تونس بصفة عامة, ذائقة الفنية والثقافية. ومعنا سي محمد علي صغير المكلف بالإعلام في المهرجان. مساء الخير.
1: مساء نور زميلة ماني, وبارك الله فيك على الدعوة دي ومشكورة للإذاعة الوطنية.
0: العفو, مرحبا بيك. معرفش علاش كأنك موجود في بلاصة مغموم شوية هكا ولا
1: لا هو للأمانة معناها لا مريض شوية للأمانة.
0: لطف عليك, اسم الله اسمال عليك. من 14-22 أوت تعطينا فكرة على المهرجان, أهم المحطات الموجودة فيه في هذه السنة, كان فما جديد طبعا مقارنة بالدورات الأخرى.
1: كما تفضلت وقلت أماني, هو المهرجان هذا بتنظيم من جمعية إشراق الثقافة والفنون وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية, وهنا مش نفس حقا وقوص مش نشط للأمانة المندوبة الجهوية سيدة جليلة العجبوني على الدعم اللي تقدموا المهرجان هذا.
0: تحية ليها جليلة العجبوني.
1: بطبيعة الحال لكل التعقيد وكل ذي حق من حقه. المهرجان هذايا هي هذايا تقريبا سنة دائدة الجمعية على يعني اتباعها تقريبا منذ سنوات, هي الجانب الفكري والجانب الثقافي يعني الجمع بين هذين الجانبين. الافتتاح باش يكون مع ابن القلعه الكبرى سيف الدين معيوب عازف الساكسفون, والامانه يعزف على 22 آلة موسيقيه ما شاء الله عليه سيف الدين معيوب, وعنده كيف عنده اغاني يعني مختلفه,
0: عنده جمهور وزيد معناه
1: عنده جمهور وعنده عرض تقديم ما شاء الله عمل ضرب كبير كبير, وعنده زاد اغنيه قلايه مع معروفه في القلعه الكبيره ما عرفش توما تعرفها ولا
0: اللي هي
1: وعلى محمد اسمها وعلى محمد هي ممتازه جدا, اغنيه ممتازه وتوزيع جديد عمله هو ممتاز جدا. انا مدعوك شخصيا باش
0: تتفرج. هذه اغنيه من تراث تونس, من تراث القلعه,
1: من تراث القلعه الكبيره. القلعه الكبيره على محمد هذه
0: ابعثها لي هذه خاطر ما نعرفهاش.
1: انا بعثها لك. هي كانت تغنى في الاعراس وفي المناسبات, فهو وزعها بشكل ممتاز ومتميز. دونك قلنا الافتتاح باش يكون مع سيف الدين مايو النهار السبت ان شاء الله, عرض مسرحيه المأزق لشركه التراجيديا الطاقس. دونك اعطينا البعض المسرح البعض اللي يستحق, وكان كل مره تقريبا. ثم نهار 16 اوت عندنا عرض فولكلوري هندي في اطار التعاون الدولي قدم العرض هذا وزاره الشؤون الثقافيه.
0: دونك عرض يقولوا التعاون الدولي مع وزاره الشؤون الثقافيه, معناها تعطيكم عرض. بلي نحب نسال, هل تعطيكم عرض انتم طلبتوه والا هما يختاروا العرض اللي مش يقدموه؟
1: هما جينيرال مون هما يختاروا
0: بيه. للتوضيح فقط
1: احنا اخذين العرض الفلسطيني.
0: نعم.
1: كان معنا عرض فلسطيني, اسمع عرض هندي. كيف
0: هذه نهار 16 هذه نهار 16
1: هذا نهار 16 نهار الاحد. نهار الاثنين ان شاء الله عندنا عرض الفيلم التونسي ذاهب وكرج الاثنين للمخرج قيس شقير. دونك فرصه لاحباء الفن السابع باش يكونوا حاضرين. كيف نهار 3 ان شاء الله 18 اوت باش تكون السهره الشعريه بامتياز, وهي تقريبا هذه فقره قاره في المهرجان
0: ليله القوافي.
1: ليله القوافي نعم, باداره زميله عروسيه مميزه زميلتكم في الاذاعه الثقافيه. وبمشاركه الشعراء المنصف المتغني عمر الدغري لطفي المثلوثي ابن القلعه الكبرى فتح النصري. كيف تقريبا هذا معناه الشاعر الشعبي مبروك عبد المولى التحق مؤخرا بكوكبة الشعراء يعني في الطهرة هذه. كيف عندنا الشاعر الأردني محمد نور الغرابية, وتتخلل أمسية مع ضيفات للعازف العراقي محمد زكي درويش. وهذه تقريبا فرصة باش نعطيه البعد الدولي شوية, ولو أنه مش دولي المهرجان, لكن حبينا كيف
0: يعني حتى احنا دولة من الدول يعني معناها دولة ووطني طبعا كذا، لكن ما يصيرش فما بعد دولي لأن ديما فما الانفتاح على الآخر.
1: لا لا للأمانة ماني هذا تقريبا عملت فيها أنا أكثر من مرة كتبته المهرجانات الدولية تقريبا باش نبعد شوية على موضوعنا. المهرجانات الدولية عندها كان الاسم الدولية معناها
0: البعض لا البعض البعض لا البعض هذيك من باب الاستهانة يعني من لأنه كل مهرجان عنده الخصوصية نتاعه، وراهو المهرجانات الوطنية مهمة جدا زيادة الدليل أنه معناها برشا مهرجانات اللي هي دولية لكن يمكن لظروف ما عندهاش فعملت برمجة خاصة سنة، لكن نلاحظوا الكل يعني ولا فما اختيار قبل يقول لك والله ما فماش توينسة ليه ولا حتى فما مشاريع تونسية تتقدم في مهرجانات وطنية، وهذه حاجة مهمة يعني المهرجانات الوطنية مش نقص راهو ماهيش نقص لما تكون ماكش دولي بالعكس بالعكس تكون فما ثقافة القرب. نكملوا توا احنا بعد ليلة القوافي
1: ان شاء الله نهار الاربعاء عندنا راحة نهار الخميس ان شاء الله 20 اوت سهرة طربية نسائية تحيها مجموعة الشرف للموسيقى العربية بشوسة. الجمعة 21 اوت بشكون سهرة، وهذه سهرة هذه خليها جديدة يعني الفقرة هذه أدمجناها السنة، هي سهرة مرايا الكتاب بالشراكة مع جمعية علوم وتراث من خلال منتدى فرش وشان للثقافة والإعلام.
0: شنو السهرة ذي مرايا الكتاب؟ شو تعملوا فيها؟
1: مرايا الكتاب باش تقدموا فيها مجموعة من الكتب، تصير قراءة في مجموعة من الكتب بحضور بطبيعة الحال
0: الكتاب
1: والكتاب والمهتمين بالشأن الثقافي والفكري والأدبي.
0: نعم.
1: وهي فقرة من اقتراح الزميل حسن بن علي. كما قلت هو رئيس منتدى فرج شوشان للثقافة.
0: نعم.
1: والأعلام.
0: نعم.
1: 27 أوت إن شاء الله عنده بعدين النهار هذا ونهار مهم جدا. البعد الأول هو البعد الفكري من خلال ندوة علمية بعنوان مستقبل اللغة العربية بين لغات العالم،
0: وهذا اللي يميز هذا اللي يميز المهرجان صراحة يعني يمكن مش برشا في فما مهرجانات أخرى تقيم ندوة ندوات فكرية كيما مهرجان جيبس الدولي اللي يبدأ الفعاليات متاعه قبل ما يبدأ بندوة فكرية، انتم داخل المهرجان تقيموا ندوة فكرية في كل سنة هكا ولا ليه؟ موعد سنوي
1: بطبيعة الحال موعد سنوي، وهي تقريبا تكون فيها قامات فكرية مهمة جدا وكبيرة.
0: نعم.
1: والدليل أنه اشتغلت الندوة هذه هي الكاتبة أميرة والأستاذة أميرة غنيم بمشاركة
0: أميرة غنيم
1: بمشاركة وزير الشؤون الثقافية السابق وليد الزيدي، الكاتبة كذلك آمنة رميلي باش تكون موجودة،
0: سامر
1: السعيدي، محمد القاضي، وباش يكون كيف باش تتم الفقرة هذه هي السيدة جلالة العجبوني
0: مندوبة الثقافة مندوبة الشؤون الثقافية
1: بسوسة كيف
0: مهم جدا.
1: عندنا فقرة أخرى كيف تتخلو الندوة هذه هي أو تسبق الندوة هذه هي تكريم أستاذ القانون الدستوري باش يكرموا عائلته السابق بالعيد بحضور أفراد العائلة
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه ونعمه بابن القلعة الكبرى.
0: نعم.
1: عملناه وكرمنا عائلة الفقيد فرج شوشان.
0: نعم.
1: احنا ان شاء الله السابق بالعيد باش تكون بنته الشاعرة سونيا بالعيد، الدكتورة الشاعرة سونيا بالعيد باش تكون موجودة.
0: نعم.
1: والحفل الختامي باش تحيي الفنانة
0: سنة ساعة الله يرحمهم ساعة هما ذكروا فقط أنه الندوة الفكرية نهار 26 تحت عنوان مستقبل اللغة العربية بين لغات العالم باش تكون بقصر بلدية القلعة الكبرى. هل أنه السهرات الكل في القصر البلدية وإلا فما مسرح؟
1: السهرات باش تكون في بالضبط هذا اللي حبيت نقول لك، هو باش تكون في المسرح الهواء الطلق بدار الثقافة بالقلعة الكبرى.
0: نعم.
1: السهرات الكل باش تكون غادي بما في ذلك بطبيعة الحال السهرة الختامية وهي سهرة الفنانة آية دغنوش.
0: السهرات وقتاش تبدأ؟
1: السهرات بتبدأ 10 مساء.
0: كل السهرات 10 مساء؟
1: كل السهرات تبدأ 10 مساء كيف أماني على امتداد المهرجان هذا يعني من نهار 14 نهار 22 باش يكون بهو دار الثقافة بالقلعة الكبرى مزدان بلوحات لفنانين من خلال معرض الجماعي للفنون التشكيلية بمشاركة الفنانين سمير بن عليا، سونيا خليفة، لطفي بن صالح، فراس بن عليا، نجيب قشة، وفراس العابد. واللي باش يجي يتفرج في العروض بطبيعة الحال عنده الفرصة باش يكتشف اللوحات هذه ويعني ويملي عينيه كما نقولوا الفن التشكيلي.
0: نعم، برافو، يعطيكم الصحة. هي مرايا الفنون، مهرجان صيفي مرايا الفنون، وهي مرايا لفنون مختلفة فعلا في المهرجان في القلعة الكبرى. نذكر أنها الدورة 11 من 14 حتى 22 أوت في القلعة الكبرى. تفضل.
1: أمامي فقط ملاحظة، هذه تقريبا يعني بادرة شخصية مني، حبيت نشكر في رئيس المهرجان عبد الحكيم العيد اللي بالحق لولاه، نقول هذا على المسؤولية الخاصة، لولاه لما كان هذا المهرجان، لأنه نعرف الشخص هذا من قريب برشا.
0: نعم.
1: يخدم بطريقة ما شاء الله عليه، واقف على كل شيء،
0: وهذه من أبجديات راهو أن نقوم، هذه من الأبجديات راهو أن نقوم على مهرجان ولا أي تظاهرة، هذه من الأبجديات، من الأبجديات يعني أنك تقف عليه وأنك تنجحه، غير إحنا ولينا نشوفه معناها في ناس أخرين يعني هكاكة معناها، أما هي من الأبجديات.
1: هو في العادة تلقى فريق عمل، لكن هو أكد لك أنه تقريبا
0: يعني يقوم كل شيء وحده،
1: مجموعة ضيقة جدا، وتقريبا هو القائم على كل شيء.
0: يعطيكم الصحة، يعطيك الصحة أنت. شكرا لك سي محمد علي الصغير، المكلف بالإعلام في المهرجان الصيفي مرايا الفنون في القلعة الكبرى. خليكم معنا، مواصلين ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية على الموجة.

برشا برشا محبة ليكم في هذه الأرض الطيبة، هذا المغرب الكبير، تونس، ليبيا، الجزائر، المغرب، موريتانيا، شمال إفريقيا، كل إفريقيا العزيزة، كل العالم العربي اللي يستمع إلينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، وكل العالم، هذه تونس ومعكم الإذاعة الوطنية التونسية.

0: تسمعوا برامج ليبي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة

0: القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أنه بإمكانهم الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة انطلاقا من يوم غد الخميس بداية من منتصف النهار. وأوضحت أنه يمكن التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرساليات قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من اليوم الأربعاء على النحو التالي: أور ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وقد حدد تاريخ الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn يوم الجمعة المقبل. في العالم، الجيش الصهيوني يبدأ شن ضربات بجنوب لبنان بدعوى خروقات حزب الله لوقف إطلاق النار وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوة إسرائيلية جراء انفجار لغم أرضي في مجدل زون جنوب لبنان. موقع إكسيوس الأمريكي يفيد بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التواصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، وسط أنباء عن سعي واشنطن لإعلان الاتفاق اليوم الأربعاء. وفي قطاع غزة، استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال فيما استهدف الجيش الصهيوني اليوم المناطق الشرقية للقطاع بالقصف المدفعي وسط إطلاق نار مستمر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. اسمع وخليك على الموجة.
2: على الموجة.
1: على الموجة.

اهلا وسهلا بكل ما التحق من الان على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. احنا معكم على الموجه، بدينا معكم من ساعتين ومواصلين حتى الاربعاء متاع العشاء ان شاء الله، مع ايقاعات ان شاء الله تكون رائقه ليكم الناس الكل وين ما كنتم. بعد الاربعاء تجي زميلتنا بسمه الدربيلي في موعدها في استشارات قانونيه، لكن الجمعه هذه هي استشارات مدنيه ماهيش استشارات قانونيه، هاكا في بالكم استشارات مدنيه جمعه بجمعه مع الاستشارات القانونيه. طبعا الهاتف اللي الإذاعة الوطنية التونسية مفتوح للجميع، وزميلنا عبد الفلوس لدي في استقبال مكالماتكم. خليكم معنا على موجات إذاعتنا.

الناس تخاف من الحب من ألبوم دوليشا لبثينة نابولي. بثينة نابولي صوت وفنانة قاعدة تمشي بخطى ثابتة نحو مشروع كبير هو مشروعها الفني الموسيقي، وكانت قدمت نهار 3 أوت عرض مميز وناجح جماهيريا وفنيا في الحمامات في إطار المهرجان الدولي بالحمامات. هذا المهرجان اللي يقدم في سهرات مختلفة متنوعة نوعية كذلك لجمهور الحمامات والجمهور التونسي. كانت علاش حبيت نحكي عليه، خاطر كانت حفلة ذكية صراحة، يعني من خلال توزيع الموسيقى الاشتغال على الموسيقى مع فريق كبير في الكلمات في الألحان. قيس المليتي كان يقود المجموعة الموسيقية كذلك في التنفيذ الموسيقي والألحان والقيادة، مع من خيرة العازفين الشباب اللي قاعدين اللي كونوا فريق مهم جدا، والناس ناس اللي تفعلت. معناها تشوف انت فنان مازال كي خرج البوم عنده شهر تقريبا وتلقاه الناس حافظة أغنيته. هنوني نتسائلوا على السر. السر هي الخدمة، السر هي الخدمة وشدين الصحيح ومشروع على ما تخدمه مليح أكيد، وبأطراف مختلفة وبيد واحدة مجموعة من الشباب محليهم قاعدين يخدموا ويقدموا مع بعضهم. الناس الكل تحية البثينة نابولي، تحية كذلك المهرجان الحمامات اللي سهرات ناجحة زادة كيف كيف. البارح كان لقاء مع غسان يمين مني إلى أزنافور الفنان اللبناني، اليوم الموعد مع جاكراندا المسرحية لنزار السعيدي. جاكراندا نص ودراماتورج لعبد الحليم مسعودي اليوم 10 متاع الليل في المركز الثقافي الدولي بالحمامات، وتتواصل المواعيد حتى يوم 13 أوت في هذه الدورة في هذه الستينية لمهرجان الحمامات الدولي. خليكم معنا ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، احنا معكم على الموجات.

ديما معكم على الموجة في موعد الأربعاء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الجزائر ضيف شرف المهرجان الدولي ببوغرني، نهار واحد كان لقاء مع مجموعة البسطة تتواصل اللقاءات، واليوم سهرية مع سلطان القناوة ومع المجموعة الصحراوية إيسينارا من الجزائر، من الصحراء الجزائرية. من الصحراء الجزائرية نمشيو لصحراء تونس، نمشيو للنفطة ونسمعوا نوبة من أبو علي النفطي.

من نفتة نمشي للحمامات، وحمامات تستعد نهار 8 أوت باش تكون وجهة المال والأعمال الإقليمية، لأنه ننتظم الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي، حدث اقتصادي مهم يجمع المستثمرين، رواد الأعمال، الدبلوماسيين، ممثلي كبرى المؤسسات البنكية والمالية في تونس والخليج العربي. بالتوفيق للجميع.

بهذا نص نهاية لقاءنا اليوم على موجات إذاعة الوطنية التونسية. كنا معكم مع الموجة، تحياتنا لكم من ما كنتم ديما أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. تحياتي لرفاق دربي رافقوني اليوم، كريم المدن بعمار جبالي عبتي فلوس ليتي، كانت معكم أماني بولعريس من أمام الميكروفون اللي كالعادة تقولكم زيدوا شوية معنا واسمعوا سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. إلى اللقاء يا حبيبي.

حبيبي

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الرابعة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بمناسبة مشاركته في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية

0: التحرك العربي والدولي لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده بما يضمن صون مكانة القدس الشريف والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني وحماية مقدساتها. كما أجرى وزير الخارجية بالمناسبة ذاتها لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق فؤاد حسين، تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أرحب. رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي يحذر من إمكانية توظيف رسوم أو عمولات خفية على القروض على الشرف، موصيا المواطنين بضرورة التثبت في تفاصيل العقود. وأشار إلى أن البنوك مطالبة بالبت في شروط التمويل في ظرف 10 أيام من تاريخ تقديم الملف المستوفي للشروط، وشدد على أن انتهاء الأجال لا يعني قبول القرض آليا. رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي يدعو التجار في كامل تراب الجمهورية إلى الانخراط في موسم التخفيضات الصيفية، وينطلق موسم التخفيضات الصيفية يوم 7 أوت الجاري ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. في العالم، قتيل و11 جريحا جراء غارة إسرائيلية على بلدة تبنين في قضاء صور جنوب لبنان، وانطلاق اليوم 2 من الجولة 7 من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بروما في أجواء وصفت بالإيجابية. ووزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات متعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على 2 أو 3 شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Слим да ма.
1: Дали, дали, дали, дали. ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال
0: الناصر صمود.

الأربعة وخمسة دقائق هوني في استديوهات الإذاعة الأم أولى الإذاعات أولى البدايات الإذاعة الوطنية التونسية الأربعة 5 أوت 2026. وفي التوقيت هذايا تلتقيكم أسرة الاستشارات في سويعة من زمان. الأسبوع الفارط كنا في الاستشارات العقارية، اليوم سويعة باش تكون مخصصة لكل تساؤلاتكم المدنية بحضور أستاذتنا أمل همامي اللي تحاول تجاوب على كل التساؤلات اللي باش توصلنا على رقم الإذاعة 71-844-404. فريق متجند لتأمين هذا اللقاء الإذاعي المباشر، كريم المدب في الإخراج التقني، عمار جبالي في إخراج الصورة المتلفزة لهذا الموعد اللي تنجموا بعد ما توفى الحصة إنكم تشاهدوه على المحامل متاع الإذاعة. عبد اللطيف الصيد على رقم الهاتف المباشر ينتظركم، ينتظر جميعا.

0: تساؤلاتكم اللي باش يأمنها قرابة الساعة. وطبعا نذكر السادة المستمعين اليوم في موضوع الثقافة القانونية باش نتحدثوا على موضوع شغل بال التوانسة قرابة الأيامات الطوال في تونس، اللي هي إضرام النار في بعض الغابات التونسية وإلحاق الضرر في ممتلكات الغير. نعرفوا أنه بعض الغابات التونسية المتربعة في الشمال والوسط وصلتها وكلتها النار أيامات. شنحكيه على عقوبة إضرام النار، أي قانون في العالم أكيد يتعرض لجريمة إضرام النار اللي من شأنها إلحاق الضرر أولا بسلامة الآخرين وبممتلكاتهم. نعرفوا أنه العقوبة على الجاني، لابد أنه إذا أضرم النار وارتكب الجريمة عمدا أكيد لابد أنه يتعاقب. ذاك علاش الموضوع باش نحكيو فيه، لأنه غاباتنا أتت على الأخضر واليابس وخليتها رمادا، لأنه هذيك متنفسنا، هذيك هي ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. عقوبة جريمة إضرام النار عمدا في قانون العقوبات التونسية. الأماكن المأهولة أو الغير مأهولة، إذا كان قصدا الإضرام متاع النار في الغابات شنية العقوبة، وهل يعاقب من أضرم النار دون قصد؟ أستاذتنا أهلا وسهلا بيك ومرحبا بيك في اللي قاله أسبوعي، أسبوع بأسبوع مرة نخليوها عقاري واليوم يصادف المدني. أهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا بيك مدام بسمة، ومرحبا بجميع المستمعين.
0: تعرف أستاذتنا سنة إن شاء الله ربي يعوض علينا كشعب تونسي، لأنه برشا غابات تحرقت، برشا ممتلكات تضرت. إذا كان فعل خلي الجاني ياخذ جزائه، إذا كانت ربما عن غير قصد كيفاش يكون؟ ربما نعرفوا أن الخسائر كانت كبيرة برشا، مست أكيد النواحي الاجتماعية. صحيح. ناس خرجت من ديارها ومشت لبلايص أخرى. صحيح. تمس زادة اقتصاد البلاد وتمس زادة الأمور المالية. تفضل.
1: بداية أنا بالحق معناها حز في نفسي برشا برشا، وإني نرى الخسائر المادية اللي حصلت في مؤخرا في بنزرت، في الكيف حرائق كبيرة برشا
0: أتت على مئات الهكتارات.
1: صحيح، معناها ثروة كاملة ومناظر طبيعية خلابة كاملة يعني اندثرت.
0: مش كان الثروة الغابية، حتى الثروة الحيوانية، لأنه الغابات فيها العديد. صحيح. من الحيوانات اللي تعمل في التوازن البيئي.
1: صحيح صحيح، هي الثروة الغابية مدام بسمة راهو نحكي وعلى رئة البلاد. احنا البشر عنا رئتين، البلاد كيف كيف الرئة متاعها هي الغابات،
0: هي
1: المتنفس معناها الغابة. صحيح، هي تجيب لنا في الأكسجين،
0: هي المطر، هي تجيب.
1: هذا هو دونك ثروة لازمنا معناها لا تضاهى بحد حتى ميل معناها. دونك واحنا سمعنا التصريح المؤخر متاع إدارة الغابات اللي يزيد يحز في نفسي أكثر، وأنه بنسبة 95% معظم الحرائق كانت بأسباب يعني قصدية بفعل فاعل.
0: يعني
1: هذا يعني التصريح هذا كان صادر على ممثل إدارة الغابات.
0: احنا ان شاء الله يحاسب كل من اجرى ما في حق اي تونسي وحق البلاد.
1: امين امين. دونك احنا يعني باش نزيدوا نوعي وفي هذا الاطار المواطنين، خاطر كيما نعرفوا انه في فصل الصيف صحيح فما كيما قلنا احنا تويكا بفعل فعل، ولكن ساعات الحرائق ديجا تتسبب هي على اقل شيء من السخانه ومن الطقس.
0: ساعات مثلا فما ناس تمشي تلم داك الكليل والزعتر الحشائش العطرية اللي يستخرجوا منها الزيوت، ساعات يطيب لك كاستاي وينسى ما يطفيش النار بالبيت.
1: صحيح. وساعات العبيد دجا احنا نشوفوهم على لي ريزو سوسيو، كالعبيد اللي يعملوا لي كامبينغ لي روندوني في الجبل، يخرجوا معناها هذيكم نعرفوا عن الاجواء نتاعهم، يشعلوا النار يطيبوا الماكله. هذاك الكل راهو هو يعني يكون عن حسن نية، ولكن اي تقصير بسيط يعني خليه حتى معناه ما نقولوش احنا نار كبيره، حتى يعني
0: رميت
1: حتى رميت هذاك هو ينجم يشعل مع
0: صحابنا، هي مازال تشعل وبحذاها دبوزه بالنار
1: هذا هو راهو كيما قلنا معناها تبدا الحرائق تتسبب خاصه في فصل الصيف وفي الارتفاع
0: الأقوية.
1: هذا معناها الغير معتاد في درجات الحراره. دونك الإطار القانوني اللي ينظم اللي كنا نحكيه عليه كل عنا، أولا مجلة الغابات، ومجلة الغابات في حد ذاتها تحيلنا كذلك إلى بعض فصول مجلة الجزائية. مجلة الغابات شرعت لتنظيم وحماية الثروة الغابية، دونك كما احنا يعني تدعيما لكلامنا من الاول، وانه المشرعه اعتنى جدا بالثروه الغابيه وخص لها مجله كامله، مجله كامله تنظم كل ما يتعلق بهذه الثروه. دونك العقوبات يعني لإذرام النار نقولوا مش عمدا، نبداو ب كما كنا نحكي معناها الاسباب هذيك اللي تساهم في اندلاع النيران، خاصه كما قلنا في فصل الصيف. العقوبات هوني يعني اللي تنص عليها المجله الغابيه ماهيش عقوبات كبيره، يتراوح بين يعني خطايا ماليه وعقوبات سجنيه بين شهرين وثلاثه سنوات سجن، وكذلك يقولنا تعويض الاضرار الماديه اللي يتسبب في حريق يعني يندلع الحريق.
0: أستاذتنا الكريمة نبقاو عند هذا الحديث ونرجع له بعد أن نرفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: استشارات قانونية.
1: أهلا وسهلا بكم وتقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والغفران والثواب. أذن لي صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس. نرجع للأستاذة أمل ووقفنا عند عقوبة إضرام النار بالعمد والغير عمد، لأنه المكان المستهدف طبعا خاصة وقت ما تكون غابات واللي يلحق أضرار ببعض المساكن، وإذا تصير وفيات فما وفيات في إضرام النار في هالغابات هذية. تفضل أستاذة نواصلوا في نفس الموضوع.
2: نواصلوا كما قلنا احنا تويك ساعة بدينا بإطار يعني نحكي الفصول التي الموجودة يعني بمجال الغابات. كما قلنا أبار العقوبات السجنية، فإنه الفصل 97 مجال الغابات يقول لك إذا انجر عن إضرام نار تسرب حريق إلى الأراضي المجاورة دون أن يكون ذلك ناتجا عن تهاون، مناش نحكي هوني على تهاون كما قلنا، من الشخص الذي أضرم النار، فإن المتسبب في إضرام النار يبقى مسؤولا عن غرم الضرر على اختلاف أنواعه. يعني أبار العقوبة السجنية فإنه عنا غرم ضرر مادي مهما كان الضرر الذي حصل إلى الأراضي المجاورة للأرض التي اندلع فيها الحريق بداية، فإن الشخص المسؤول على إضرام النار فإنه أبار العقوبة السجنية فإنه يتحمل كذلك
1: تبعات
2: ذلك بغرم الأضرار المادية. الفصل اللي بعد اللي هو الفصل 98 يحيلنا للمجلة الجزائية، وتحديدا الفصل 307 من المجلة الجزائية. الفصل 307 جينا يعني تحت القسم الثامن من مجلة الجزائية المعنون في الحريق، في الحريق en général. الفصل 307 وما بعده يعني مقارنة بالفصول يعني اللي جيتنا في مجال الغابات، فإنه نلاحظوا أنه هناك عقوبات زجرية كبيرة جدا مقارنة بالعقوبات الأخرى. نوصل نحكي على عقوبات يعني بقية العمر. الفصل 307 ينص وأن وقتاش يتم يعني معاقبة الجاني بالسجن بقية العمر، عندما يتعمد مباشرة إيقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن أو حظائر مسكونة أو معدة للسكنة، وبصفة عامة بالمحلات المسكونة والمعدة للسكنة وكذلك على عربيات الأرتيل وغيرها الحاوية لأشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو لغيره. شو الجريمة إضرام النار عندها خصوصية. شنو الخصوصية هذه؟ خصوصية أنا شخص نقوله ما ننسبوش لرويحنا، شخص مثلا يتعمد إضرام النار في منزله على ملك الخاص، منزل شريه بفلوسه وبعد شعله بالنار، هون يراو معاقب عليه حتى كان الدار باسمك أنت وما ضرش غيرك. مثلا الحريق ما تعديش أنت حرقت دارك وما تعديش حد دارك، حد بيت في دارك، نقوله احنا بيت في دارك، راهو هوني
1: عقوبة سجنية.
2: هناك عقوبة سجنية. العقوبة السجنية هوني مشرع يقول لك مخففة، مخففة يعني قياسا على العقوبات الأخرى، أما راهي مش مخففة مخففة، العقوبة السجنية توصل 10 سنوات سجن. 10 سنوات سجن، غير كو واحد معناها شعل بيت في الدار نتاعو. نجيو زيدا كيف كيف للجريمة اللي كيف كيف يعني لا تقل أهمية إضرام النار ب المحصولات الزراعية والتبن، ونعرفوا احنا يعني في فصل الصيف يتم يعني حصل
1: الحصاد والتبن
2: هذا هو دونك
1: والقمح والشعير
2: دونك الثروة الغذائية نتاعنا. دونك راهو اي شخص يتعمد إضرام النار في المحاصيل الزراعية راهو الفعل نتاعو هذا موجب للعقاب بالسجن لمدة 12 سنة. باش نزيدو هوني المشرع قاعد يتدرج في العقوبة، كنا نحكيه على 10 سنوات، حكينا على 12 سنة، حكينا على بقية العمر، نوصلوا لعقوبة الإعدام.
1: توصل
2: للإعدام كي شخص يضرب النار بمكان في أشخاص ويتسبب في وفاة الأشخاص هذيكم في إطار يعني إضرام هذا الحريق. دونك هوني يعني كنا نواصلوا زي كيف كيف حاجه مازال لنا فصل 308 اللي يقول لك وانه يكون العقاب المستوجب زي كيف كيف عن عقوبه سجنيه بعشرين سنه. وقتاش هذا؟ اذا كانت الاماكن التي احرقت حتى لو مكان مهجور مش مسكون، انت مشيت اضرمت فيه النار، مكان مش مسكون معناها يبدا مكان خالي، هذاك راهو موجب لعقاب 20 سنه سجن. الفصل 309 ينص على عقوبات 3 سنوات وخطية قدرها 1000 دينار، هذايا يهم الأشخاص الذين يعني تسببوا في إضرام النار بالتقصير والإهمال. هوني العقوبة بلوز وما ماهيش معناها مشددة كما كنا نحكي. هوني يعني كنا أتينا على جميع العقوبات المستوجبة في جريمة إضرام النار عمدا أو تقصيرا بين مجلة الغابات وبين المجلة الجزائية. ونحب نختم معناها احنا إن شاء الله يا ربي احنا تونس الخضرة، إن شاء الله يا ربي ديما تقعد خضرة. ماذا بينا يعني نحمي وراهي هذيك الثروة الغابية كما قلنا
1: مواردنا الأصلية.
2: صحيت يعني مانيش نحكي على الأشخاص الذين تسببوا عمدا لأنهم هذيكم يعني حالات أخرى، احنا نحكيو يعني على الأشخاص اللي بلزوما عن حسن نية يعني ميساج ردوا بينا
1: صحيح.
2: احنا ننصحوا احنا توا متوجهين بالكلام يعني الأشخاص هذيكم، خاطر الأخرين دجا عندهم عقوبات ردعية اللي كنا ذكرناها اللي توصل حتى الإعدام. دونك إن شاء الله معناها يسمعونا العبيد اللي مغرومين بالطبيعة، أنا واحدة من الناس مغرومة بالطبيعة، نحب نتفرج
1: وغابتها وسهولها
2: إن شاء الله.
1: كل مكان تمشي لك تمشيه ينسيك في الآخر، ماذا بينا نحافظوا على بلادنا، ماذا بينا بالحق تبقى تونس مدى الحياة للأجيال اللي جاية بعدنا
2: إن شاء الله.
1: تونس هي الماضي هي الحاضر وهي المستقبل. أكيد المتورطين في اندلاع كل الحرائق اللي صارت السنة وأتلفوا الغابات والمحاصيل الزراعية على البلاد هذه يأخذوا العقوبات الصارمة اللي ذكرتهم الأستاذة. وطبقى
2: في هذا الإطار بلي سمحني قصيت عليك مدام بسمة، في هذا الإطار جيت توا بين عينيا تصاور الأعوان الحماية المدنية
1: تحية
2: والجيش
1: تحية
2: الوطني التونسي
1: إكبار الكل عون
2: أبطال بأتم معنى الكلمة،
1: وصلت ناس رمت روحها
2: صحيح
1: في كوم النار
2: صحيح ما يعرفوش العواقب شنو باش يصير لهم.
1: المهم يحمي أرضه ويحمي الناس صحيح ويحمي صحيح الحيوانات صحيح. مشكورين كل أعوان الحماية والجيش الجند والسنة. نعرفوا أن تونس شهدت صيف 2026 موجة حر كبيرة برشا، لكن في مناسبات كانت بفعل فعل. إن شاء الله كل حد يأخذ الجزاء متاعه على اختلاف امتداداتها وخطورتها. تبقى تونس كبيرة بناسها وكيد يرجعوا يخضروها وكيد ترجع الغابات لما كانت عليه وأحسن بإذن الله تعالى. مشكورة أستاذة. بعد قليل يكون معنا عبد اللطيف في دفعة من مكالمات السادة المستمعين والمستمعات الأوفياء على 71 844 404 في الجانب المدني.

0: رجعنا لكم أوفيائنا ودفعة المكالمات، لكن قبل حبيت نهني العروسين أسامة وإيناس عائلة الوسلاتي والهمامي. هنيو العروسين بمناسبة عقد القران والزفاف، إن شاء الله بالهنا والرفاه والبنين لكم يا أسامة وإيناس، أسامة الوسلاتي وزوجته إيناس الهمامي، إن شاء الله بتولى العمر. أيضا مستمع كريم في الكواليس طلبنا يحب تحية سيرجب إسحاق من منزل عبد الرحمن، قال لي راني متابع وفي للإذاعة التونسية، من فلتاش في حتى لحظة، وخاصة برنامج الاستشارات القانونية. شكرا ليك. نبدأ بالدفعة الأولى اللي عدها لنا عبد اللطيف سي محمد من سيد حسين. ألو.
1: ألو،
0: مرحبا يا سي محمد.
1: عسلامة.
0: مرحبا بك يا سي محمد، شنحوالك؟
1: ونشكر الإذاعة الأم اللي تحت هذه الفرصة هذه.
0: مرحبا بك، احنا ديما في خدمة التوانسة، في خدمة كل المواطنين، الإذاعة الوطنية خاصة الرواق هذية، الاستشارات القانونية، من أجل أنه نكونوا مع المواطن التونسي في كل تفاصيل حياته، خاصة ما يهم حياته الأسرية العائلية الاجتماعية، سواء في الجانب المدني وإلا في الجانب العقاري. سي محمد، الأستاذة معاك، شنو تنجم تقدم لها من سؤال وتجاوب عليه؟ تفضل.
1: استاذ امل، انا مرضت بمرض مزمن ما يسمى بالماء الازرق، في عيني سبني واحد، وخرج التقرير الطبي سبني، والصندوق التامين على المرض فهمتني عملوا لي لجنة طبية وأحلوني على صندوق الضمان الاجتماعي. وهذا من عمري أنا 50 سنة، تو عمري 63 سنة. وصلت لسن التقاعد لكن ما فهمتش حتى شيء، فهمتني أعطوني 50 جراية معناها تاع شيخوخة، 50% ومرسوني من المرة الأولى فهمتني، وعطاوني ما يفيد كل شيء فهمتني، لكن قاعدة هذيك هي فهمتني، الجراية ما ديما تحت الأجر الأدنى فهمتني، وما فهمتش شنيا، ما فهمونيش فهمتني، حتى نتصل بصندوق قومي للضمان الاجتماعي قالوا لي تقوم معناها
2: قضية
1: تقدم، لا قالوا لي تقدم فهمتني مطلب في كما يقول مراجعة
2: للجراية التقاعد اللي تحصل عليها.
1: هاي بالضبط.
2: بيه انت شنو فين كنت تخدم؟
0: الإدارة حكومية ولا بريفي؟
1: لا انا نخدم خواص، خدمت في شركات.
0: يعني سي ان اس اس صندوق.
1: اخر ما خدمت على تاكسي. المرض نتاعي فهمتني حكمت البقاع السوداء، واحد يولي شكل خطر حتى على
0: البصر
1: وعلى المترجل وعلى الحريف وعلى مستعمل الطريق، واحد قررت معناها باش
2: بيه انت سي محمد متاكد وانهم كانوا يصبوا عليك في الخدمه الزوز اللي كنت تخدم فيهم ولا عندك شك؟
1: لا كيف، انا فما خفيت
2: مشيت خرجت الواحد وانهم هما قاعدين يصبوا عليك في الليتخماس خلق كل
1: 9 سنين نتاع اللي خدمتهم انا في التاكسي، والعشر سنين صبوا على روحي.
2: أي
1: أنا نصب على روحي منتظم وكل شيء فهمتني،
0: ما تفوتش حتى تريميستا
1: خرجت من التاكسي.
2: هي خاطر جراية التقاعد سي محمد تتحسب على حسب الصبين اللي كنت تصب فيها على روحك وإلا اللي كانت الخدمة نتاعك تصب
0: فيه، يعني النسبة بالكش كانت ضعيفة تصب
2: بالكش اكزاكتومون كيما قالت مدام بسمة،
0: النسبة المئوية ضعيفة برشا ذيك، علاش
2: بالكش معناها الثلاثية
0: الجراية تجيك ضعيفة.
2: اي فوالا، هي الجراية تتحسب على كل ثلاثية انت وإلا المؤجر نتاعك قداش يصب عليك.
1: والصندوق القومي للضمان الاجتماعي اللي معناها الشركات اللي خدمت فيها هذوك وحدهم معناها المؤجر هو اللي يصب عليا،
2: الكل قاعدين يصبوا عليك. انت متاكد انه امورك واضحه؟
1: متاكد اللي خدمته صبوها عليا، يعني شركات كبيره وشركات محترمه فهمتني،
0: يعني تعطي في حقوق العمال.
1: اي بالضبط. واللي قعد على خاطر ما فيش دفاع
2: وكل
1: شيء. في الاخر انا 10 سنوات هذيك قعدت نصب فيها وحدي على الواحد، نمشي انا نصب الكوتار نتاعي.
0: يعني من 50 ل 63.
2: اي. دونك انت كي خرجت الكشف نتاعك نتاع الصبين هذيكم الكل نتاع السنوات اللي انت خدمت فيهم الكل، تلقى امورك واضحه في الصبين، جوست جريت التقاعد تجيك شويه.
1: استاذه انا كي خرجت على طريق لجنه الطبيه.
2: اي فهمتك
1: هون اخاك لا بطل ما عنديش، كان جيت النجم باش النجم
0: راك وصلت.
2: اي راك وصلت في الصبين وراك انت الجريه تكون اكثر
1: بالضبط.
2: أي.
1: خرجت على لجنة طبية فهمتني، اللي هما قرروها فهمتني، وهما معناها عطاوني
0: سقوط
1: تسمى انفاليد.
2: اي معناها ما عادش نجم تباشر الخطة نتاعك الوظيفية.
1: ما عادش نجم نباشر العمل فهمتني.
2: واضح. دونك كان قلت لك الوضعيه نتاعك، انا لازمني نشوف الكشوفات نتاعك راهو تنجم
0: تبعثلنا الكشوفات يا
2: على الاقل خلينا نثبتوا
0: محمد نثبتوا تو توجه
2: مادام انت شو خاطر انت قلت حسب ما قلت انت اللي المؤجرين نتاعك الكل شركات محترمه وكانوا يصبوا عليك واكيد معناه كانوا يصبوا في مبالغ
0: محترمه
2: كل ثلاثيه، وانت زاد كيف كيف ما قصرتش 10 سنين كاملين قاعد تصب على روحك. دونك فما اشكاليه في الوسط. انت قداش تجيك جريت التقاعد يا محمد؟
1: قلت لك اقل من
0: الاجر الادنى.
2: اقل من الاجر الادنى
0: واضح.
1: انا تورط قاضي في 500 دينار.
2: دونك ماذا بك تمكننا من الكشوفات نتاعك
0: الاسبوع القادم؟
2: خلينا نزيدو نثبتوا الخلل
0: من
2: وين بالضبط.
0: الاثنين اذا وصلنا البريد نتاعك على عنوان 71 شارع الحريه الفوثنين تونس، عندنا حصه استثنائيه ان شاء الله الاثنين من الاربعه الخمسه مع الاستاذه ان شاء الله. اذا وصلنا البريد والكشوفات ان شاء الله توجيبك الاستاذه كيفاش نجم تتصرف. يعيشك يا محمد، شكرا على ثقتك في الاذاعه الوطنيه.
2: مرحبا.
0: وكونوا معنا ديما في الاستماع. نمشيو للقروان مع الأخ محمد غزال. أهلا وسهلا بك وبأهلا بأهالي القيروان.
3: السلام عليكم، حياكم الله.
0: يبارك لك يا سي محمد، شحوالك؟
3: الله ربي يعاونكم أنتم والفريق اللي معاكم، وشكرا ومشكروا للوطنية يعني اللي زعلوا للي زعلوا.
0: شكرا وتستحقوا أنكم ديما تكون هالبرامج هذية مع التوانسة الكل من أجل أنه نوقفوا على مشاكلكم ونعطيكم إجابات شافية وضافية ونثقفوكم ونوعيوكم وننوروكم.
3: شكرا شكرا.
0: أستاذتنا أمل تسمعك، شنو الإشكال يا سي محمد؟ تفضل.
3: محمود
0: سمحني. تفضل سي محمود.
3: مدام أمل السلام عليكم.
2: عسلامة.
3: الله يبارك لك.
2: يعيشك، قل لي الإشكالية نتاعك.
3: مدام في بالي حصلت اليوم استشارة قانونية هي. كان في آخر وقت يعني اللي هي مدنية يعني ساعتم تتكلموا على الحرائق ولا
2: أي
3: مرت فيها تونس استمت والعقوبات اللي هي وما أدراك ما العقوبات. يعني حسب رأيي يعني وجهة النظر بتاعي البسيطة اللي حرق الغابات هذا راح حرق شعب كامل.
2: صحيح
3: مهملة يعني.
2: صحيح صح.
3: ربي سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ولكم في الحياة تفعلوا المغروف لعدام بالعالي ولا مش بالعالي خاطر اللي يتعدى ويطيش يعني يكون سامحني
2: تفصيلات
3: هنا ومش يكون كيف حفاها يعني.
2: صحيح صحيح.
3: رغم الناس اللي يعملوا في العمل هذه رغم حسب رايي انا ما
2: همش توينس ما يستحقوش تكون توينس
0: ما يستحقوش يبقاو على ارض الوطن. صحيح
2: صحيح.
3: والله يرس اختي العزيزه انا حسب رايي رغم يعني
0: ان شاء الله ان شاء الله يطبق عليهم اقصى العقوبات ان شاء الله
2: ان شاء الله.
3: اللي قتل نفسه متعمد ولا الاحراق هو كله يصب في مصب واحد.
2: صحيح صحيح صحيح.
3: والسؤال هو انتم هو الحصه المدنيه يعني في بالي يعني الحصه القليله اللي الحصه جايه كان عشنا كان تحب يعني بس تدلني انت.
2: اي قولي شنو الاشكاليه نتاعك؟
0: تنجم تنورك
2: احنا مدني وجزائري.
3: تفضل. والله يا مدام مل احنا عندنا منطقه تقويه سبيخه القيروان.
2: اي
3: سبيخه القيروان منطقه تقويه.
2: اي
3: عندنا خمسه سنين تو لازم شوي ثم واحد من الاهالي تبرع ب 1000 متر نعملوا في المسجد يعني ولا بيت صلاه مسجد
2: يعني
0: معتمد ان شاء الله في ميزان حسناته.
3: تعبنا نمشي ونزور اختي العزيزه للقروان وللمسؤول الديني نتاع القروان والمندوب والولايه ما حبوش يرخصونا يعني ما حبوش يعطونا موافقه
2: ما حبوش يعملوا لكم ترخيص نتاع بناء جامع والترخيص بناء جمله
3: ترخيص بناء جمله ليش؟ لأني قال لك أخويا هي منطقة
2: صحية. منطقة أي أي أي صحيح.
3: وهي ذات تبقى في لحية وهي منطقة معاش معاش يعني مرات الصحية يعني كان فرح لها وكانت أمور لها طبعات.
0: يعني تشتت تقول أنت.
2: تويكا ولي ب هي شو هو فما إشكالية في الأراضي اللي عندهم صبغة في لحية وإنه بالحق ما يعطيوش فيها ترخيص. أنت تقول ما عادش هي منطقة سقوية ما عادش ذات صبغة في لحية.
0: كل مرة تبيع لقشة وتتبني
2: فما عبيد راهم يبنيوا من غير ترخيص راهو معناها مخالفين للقانون. أنتم دجا يعطيكم الصحة وإنكم أحرصتوا وإنكم تكون الأمور قانونية من البداية وطلبتوا الترخيص دونك ما نعرفش انا اسباب الرفض تكون كان على خاطر صبغه العقار هكا
0: كان على صبغه العقار في لاحي
3: هو عنده يعني الارض يعني تاعو مسجله في دفتر خانه وعنده السيده هي هو تبرع ب
2: 1000 متر فهمتك انا فهمت الوضعيه جوست هما الشهاده الملكيه هو دجاكي باش يخرجها باش يلقى ارض ذات صبغه في لاحيه
3: أي موجود
2: صحيح. صحيح كي تبدا الارض ذات صبغه في لاحيه ما يتمش الترخيص فيها للبناء
0: في البناء
2: الا باجراءات معقده جدا على خاطر علاش هو الاراضي الفلاحيه كان باش يقعدوا يرخصوا كل مره
0: تتشتت وتولي
2: ما على ارض فلاحيه هذا علاش هو التعقيد في الاجراءات وعلاش هما في الاغلب ما يوافقوش على البنايات السكنيه في الاراضي الفلاحيه يعني هذا هو هذا علاش هو يعطيه الصحه اللي لقى
0: اللي تبرع
2: يعطيه الصحه وانتم ما ميساش عاودوا حاولوا ينجموا معناها ما نعرفش زيدوا حاولوا صبوا مطالب اخرين اعملوا مطلب معناها اجل صحيت معناها هي ما نعرفش انا
0: كبيره
2: اي اي فوالا دونك تنجموا تعملوا مطلب نتاع ما نعرفش انا الارض نتاعو في لحيه يعني عندها تيتر بلو والا على شياع ما نعرفش
3: لا عندها تيتر بلو
2: دونك هو وحده اللي يخول معناها حتى كان الامضاءات الاخرين ما عندهم حتى دور يعني ما دام هو الملك الوحيد للعقار دونك ميساج عاودوا صبوا مطالب اخرى هذيك
0: ان شاء الله ربي يسهل لكم في ترخيص بناء الجامع
2: ان شاء الله ربي يسهل لكم يا رب
0: بفضلك عن طريق صفحه الاذاعه يوصلنا سؤال من عبد الحق يقول هون الله عنا وعنكم شدة الحر ورحمنا الله برحمته الموضوع من قفصه نصر جدلاوي يقول اتصلت سابقا فيما يخص غلق ساقية ومجرى متاع ماء من قبل فلان الفلاني حيث أمرني سيد جعفر برفع قضية استعجالية رفعت القضية وأصدرت المحكمة قرار فتح مجرى الماء قام العدل المنفذ بالتعيين رفض المشتكي به فتح الساقية ماذا أفعل سيد الكريم أو سيدة الكريمة خلص الأمر أنه يحب يسقي أشجار الزيتون والرمان والنخيل والكروم خاصة أنها تضرت من شدة الحر في فصل الصيف وهو مازال مصر رغم التنبيه عليه من قبل العدل المنفذ شي نجم في الحالة هذه
2: طيب هو تويك احنا انت تويك استصدرت حكم قضائي يتم الساعة اولا تسحب نسخة تنفيذية من الحكم هذيك وتعلم به الضد متاعك في القضية باش يكون الإعلام قانوني وبعد يتم السعي في التنفيذ من الأول يتم التنفيذ عادي وبعد كان فما رفض تمشي يولي العدل التنفيذي يلتجأ إلى التنفيذ بالقوة العامة أنا ما نعرفش وين فينا مرحلة هو وصل لكن هذه هي الإجراءات اللي لازم تتبعها فور صدور الحكم الاستعجالي
0: شكرا لك أستاذة نرجع للتليفونات سي محمد الشريف مرحبا
4: مرحبا بكم
2: السلام
0: مرحبا يا سي محمد
4: بنتي اسمعي
0: انت تكلمنا من زغوين سي محمد
4: اي
2: مرحبا
0: اهلا وسهلا بك
4: وبنتي
0: يعيش
4: يعني عندي الدار نتاعي مبنيه عام 72
0: اي
4: 72 انا نخدم في ليبيا نبعث الفلوس البابا بنالي عندنا
2: وين بنالك فوق داره ولا في ارض مستقله باسم شكون باسم بوك
0: سي محمد تسمع فيا سي محمد يا سي محمد تراها بدل البلاصة شوية لأنه التغطية ضعيفة شوية والصوت يهرب باش تكون المكالمة والمداخلة واضحة
4: لا لا لا اي باسمي هاي
2: لا الارض اللي بنيت فيها باسمك انت ارض
4: الارض تبع للدوله
2: تبع املك الدوله املك الدوله الخاصه والا العام خاص شنو هي الارض شنو معناها
0: صبغتها
2: صبغتها
4: الارض في البلاد في المنطقه بلدي
2: في لحيه
4: في بلدي تاع ناظور
0: ناظور
2: باه باه
4: مقاسم يعني كانت قسمتها قبل
2: باه اوكي باه دونك فما بحذيك اجوار بنين دجا
4: ايه منطقه كبيره
2: باه منطقه سكنيه كبيره
4: منطقة سكنية كبيرة
0: باهي وواحد شنو الاشكال يا سي محمد؟
4: الاشكال فهمتني انا بابا انسان صغير وما يقراش معناها انسان هو عاجز.
2: ايه
4: ونخدم فهمتني عندي اخوتي وبلاد خدموا فهمتني يهزوه للبلدية ويعمل لهم كتب في داري فهمتني واحد ما سمعتش بالحكاية
2: على اساس شنو يعمل لهم كتب في دارك؟ انت قلت الارض مش باسم بوك.
4: ماش باسمه ما عندهاش حتى ورقة تثبت لي هو باسمه.
2: شو هو اغزر لي ساعات راهو فما الاراضي هذه اللي تحكي عليها من نوع هذا يكونوا ما همش مسجلين في دفتر خانه ولكن يبدا المالك الارض ولا المسكن اللي نحكيوا عليه يبدا عنده شهاده حوز شهاده اسمها شهاده حوز
4: عندي شهاده الحوز
2: شهاده حوز باسمك انت
4: باسمي انا والاداه البلديه باسمي والبلونات باسمي وخص البني باسمي انا
2: باه باه اي اي
4: عندي اخزري تاع 80 كانت البلديه نتاع صح
2: باه مسجله في القباضه مخلص عليها الاداءات كل شيء
4: كل شيء
2: اي
4: وثائق الكل
2: اي اي
4: ما راح الا 2017 خويا يقول لي فهمتي راهي الدار مكتوبه باسمي انا شكون فين قال مكتوب باسمي انا هو بابا كاتبها لي
2: على اساس كيفاش كتبها له عملها عمل له بيعه وشريه عمل له هيبه شنو عمل له بالضبط
4: قال له تنازل مكتوبه تنازل
2: عمل له تنازل اعطاك انت كتب التنازل
4: جاب لي نسخه فهمت قال لي هي بابا يكتب
2: اي اي
4: مشيت للبلديه قالوا لي اخوي ونزلوا بابا اكراو شي جابوه راهو جيت نكلم في خويا قال لي سيدي راهو بابا جي مش يكتب لي في الدار نتاعه هو فهمتني امه متوفيه وخلتها
2: اي
4: يمشي يكتب الرقم نتاع راهو كتب لي الرقم نتاعك انت غلطه وتنصلحها
0: غلطه مطبعيه
4: في غدوه في غدوه وهو يخدم فيه في الوقت ما عادش حد شيء اولادي كيف مشيت عندي محامي نعرفه كلمته قال لي برا امشي للوكيل العام عرفتش مشيت للزغوان برشا مرات مشيت للنابل للوكيل العام شاف الوثائق فهمتي هز تليفون وكلم وكيل الجمهوريه نتاع زغوان قال له حظاي عندك الكاتب في البول في فمي كي عندك فهمتي راهو هيك وهيك والاوراق هذيا تثبت معناها اللي ما عندهاش بو حتى
2: وثيقة ملكية باش انه يتصرف فيها
0: بأي
2: تصرف قانوني.
4: ايوه بنت عمي فهمتني هي الاوراق من القباضة من البلدية عندي 50 عام عادات وواحد وكشهيد الحوز شهيد تصرف الرقص البني اللي معودها معناها ومشددها
2: اي
4: اوراقي ثابته
2: كل شيء باسمك معناها احنا نحكيه وتوا احنا نحكيه في اطار عقار غير مسجل راهو العقارات غير مسجل عندها نظام قانوني معين وانه انت عندك شهاده حوز عندك معناه مخلص على مخلص الاداءات الكل مخلص مسجل العقار نتاعك في القباضه دونك الحاجه اللي صارت هذه ما تكيف تحت اسم وحيد اللي هي تحيل
4: يزيدوا كل الجمهوريه يقول لي يطلب عليا خبير عدلي خبير في البناء لدى المحاكم
2: علاش خبير في البناء
4: باش يشوف الدار شكون ساكن فيها وشكون متصرف وفهمتي
2: انت تويكا باهي سامحني انت توا الدار تسكن فيها ولا شنو
4: وضعك؟ نسكن فيها الدار نسكن فيها وعندي دار على ثاني وعندي
2: باهي باهي انت سامحني مشيت عملت حررت شكايه جزائيه في التحايل وصبيتها في المحكمه نتاع زغوين بويسك هو العقار في زغوين
4: عملت كل شيء واللي صار فهمتني ما صلحت لحد مش لازم باش نحكي
2: شنو وصلت حتى حال؟ شو انت يا غزالي كي تكتب شكايه جزائيه في التحايل تفسر فيها الوقائع كما كنت تحكي فيهم توا قدم فيهم
0: مؤيداتك
2: قدم فيهم المؤيدات
0: رخص
2: اللي تثبت الملكيه نتاعك انت واللي انت متحوس بها واللي انت المتصرف الفعلي في العقار
4: لا لا سامحيني انا نجيكم وين نجيب لكم الوثائق اللي عندي وتشوفوهم اذا كان تقولوا لي هذا مخاطينك من غير ما
2: احنا ماناش مشكين في كلامك وانت كلامك يعني يحمل على الصدق.
4: هو يخدم كاتب في المحكمه ما لقيش حق ما لقيش حق
2: شو ما عنده حتى علاقه شو انت انت
4: الملف نتاعي فهمني هبطتني كاتب نتاع المحكمه من يمكن قبل لكن برا البيرو الضابط
2: سامحني انا هبش نسالك خلينا نبسط الامور. انت عملت شكايه جزائيه صبيتها وين وصلت تو؟
4: ما قالها
2: لا لا وين وصلت تو شنو عندها ما قال راهو شكايتها تحفظ يا تتحقق
4: شيء فهمتي شيء ما صار
2: اخزى انت وقتاش صبيتها شكايه؟
4: في قلت لك 2017 ونا لليوم فهمتي راني
2: باهي شو ما تجيش هذايا انت لازمك تحرس عاود اكتب شكايه منه الجديد حتى نقول لك
4: انا منو باش نكتبها
2: اسمعني ركز معايا ركز معايا خليني نكمل لك حتى تعرف لشكون وكيفاش باهي تكتب شكايه جزائيه تفسر فيها الوقائع كيما هكا كيما حكيتهم انت بالضبط
0: بتفاصيلها
2: بالتفاصيل نتاعها وتجيب مؤيداتك الكل اللي تفيد وانك انت المالك الوحيد للعقار هذا اللي تم التصرف فيه تهز الشكاية هذه تصبها في المحكمة ينظر فيها في المحكمة هو العقار في زغوين تمشي المحكمة زغوين
4: لا ما محكمة زغوين فهمتني ما نبعدش نمشيلها ما عادش نمشي
2: ما عندنا اختصاص يا
0: محقق كيفاش باش ياخذوا
2: عندنا اختصاص ترابي ما نجموش معناها نمشي
0: وتطوين يا سي محمد
4: تصوري نمشي نكتب حقي يحطوني يدخلوني للتواليت او بحديث الفضح ونقعد تملي كاي يجي نص نهار فهمتني؟ أنا شوف من أنا أنا أنا زغوان حزين ما نستعرفش
2: بها. ما نستعرفش بها. اعذر لي أنت أنت تقول هكا أما هذيك الإجراءات لازمك معناها
0: يلزم
4: يا بنت
0: باش تاخذ حقك يا بابا
2: اعذر لي باش تاخذ حقك باش تاخذ
4: أنقول إيش هزيت؟ هزيت شهادة الحول، شهادة التصرف، شهادة البني، رخص البني، الأداة البلدية
2: باهي سي محمد سي محمد سي محمد سي محمد اسمعني اسمعني اسمعني باهي نعرف انا فهمتك تويكا ونعرف اللي انت نعرف فاهم الوضعيه نتاعك وكل شو احنا الناس الكل ما نجموش نفهموا في كل شيء انت خليني نكلم
4: انا اعطوني المحكمه اخرى انا اعطوني المحكمه
0: اسمعني سي محمد اي تبعث لنا المؤيدات نتاعك تصورهم من الاثنين يوصلوا للاذاعه نزيدوا نطلعوا عليهم ونزيدوا نعطيو كيش إجابة شافية
4: مش في البوصة أنا نجيبه
2: لك أي أي أما أما راهو أما راهو لا سبيل إليه إنك تعمل شكاية في محكمة أخرى
0: في محكمة زغوين
2: ما تنجمش العقار في زغوين وأنت في زغوين وخوك في زغوين نمشي وال ما عنده حتى علاقة خوك يخدم في المحكمة
0: القانون يعلو ولا يعلى عليه يا سي محمد
2: ما عنده حتى علاقة رو انت انسان عندك حق باش تلتجأ للقضاء تهز اسمعني اسمعني تهز الشكاية متاعك تكتبها وتمشي تقولهم نحب نقابل سيد وكيل الجمهورية نحب نفسر له وضعيته راهم يقابلوك راهو يقابلك
4: راني قابلته بعثني العام نتاع نابل
2: بعثك وين وين بعثك؟ انت مشيت لنابل على خاطر بيان سور من نابل باش يقولوا لك ارجع لزغوين. امشي ليه ليه انت مشيت للوكيل العام اش دخلوا الوكيل العام في محكمة الاستئناف؟ انت تقولي وكيل العام الوكيل العام موجود في محكمة الاستئناف، الوكيل الجمهورية موجود في المحكمة الابتدائية. سي محمد انت تحب تو تاخذ من عندنا الحل والا شنو تحب بالضبط؟ كان تحب تاخذ حل
0: ما تاخذ حقك كان من المحكمة نتاع زغوان
2: لازمك تمشي تعمل شكاية توجه يا سي محمد ما انت مكلمنا لهنا باش تاخذ الحل والا شنو بالضبط
0: والحل هذاك هو راه ما عندكش طريق اخر لازمك تمشي لبنزرت ولا بنقردين
4: انتم ما شفتوش اللي صاير فيا انتم ما ريتوش اسالوا البلاد لهني اسالوا عليا الدنيا خليني نشوف على الاذاعه خليني نجيب
0: باهي جيب اوراقك ونزيدوا نثبتوا فيهم سي محمد ونعطيوك اجابه شافيه وضافيه وان شاء الله تاخذ حقك شكرا لكم وعلى تدخلاتكم كل اوفياء الاذاعه الوطنيه التونسيه ان شاء الله الاثنين عندنا موعد استثنائي
2: ان شاء الله
0: باذن الله استاذه امل مشكوره جدا شكرا كريم المدب اللي كان معنا في التنفيذ التقني لهذا الموعد، عبد اللطيف الصيد في التنسيق العام، عمر جبالي في إخراج الصورة المتلفزة للموعد، بسمة أدربالي تقول لكم إن شاء الله متابعة طيبة مع النغمة نغمتك، ثم لمة صيف مع ثنائي كريمة وسلاتي ومالك طرابلسي من 6 إلى 8. متابعة طيبة على أحلى وأولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية.

0: me bëdina, unë mua s'li në trik. Tu më se jemi e fërmi. I dajt me lotani. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الخامسة مساء هنا في تونس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية 2026 إلى مستوى 5.1% بعد أن كانت عند مستوى 5.3% في جوان الفارط و 5.5% خلال شهر ماي 2026 وفق بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، الذي أضاف من جهة أخرى أن مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر جويلية الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر جوان الذي قبله. وزارة التجهيز والإسكان تتطلع لبلوغ نحو 5000 مسكن بصيغة الكراء المملك قبل موفى 2030، وذلك ضمن المخطط التنموي 2026-2030. التصريحات لوزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري لدى إشرافه اليوم على إعطاء إشارة انطلاق أشغال

0: على الإعداد الجيد للاستحقاق الثنائي المقبل الذي سيخصص للنظر في تطوير برامج التعاون الاقتصادي والفني والطاقي بين البلدين. في العالم، وبحسب مصدر إيراني، طهران ومسقط اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز، وأنباء عن اتفاق وشيك بين الجانبين بهذا الشأن. البيان الختامي لاجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس الذي انعقد اليوم بالعاصمة الأردنية عمان يدين سياسات وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف مدينة القدس المحتلة، معلنا إطلاق تحرك مشترك لمواجهة هذه الإجراءات التي وصفها باللا شرعية وحشد موقف دولي لوقفها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tv.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالولي
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.

0: إشهار.
1: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاونوا الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
2: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.
0: إشهار.

0: ليالي تونس.
1: ليالي تونس تذكرة واحدة تسهر وين تحب. الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية.
1: ليالي تونس
0: صيف البيت
1: الإذاعة الوطنية
0: نغمة صيف
1: نغمة صيف.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: فلاش سبور. مرحبا بكم في ثالث موعدنا الرياضي. الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة تقرر رسميا تثبيت نتائج عملية قرعة سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى وإقرارها والعمل بها، وبالتالي رسميا ونهائيا الجولة الأولى في موعدها، وكيف ما تم الإعلان عليه سابقا ودون وجود تغيير على أي جولة وأي مباراة، موضوع وتسكر نهائيا. اليوم اكشف المدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان على قائمة اللاعبين اللي بيشاركوا في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو الإيطالية من 21 أوت حتى 3 سبتمبر. 19 لاعب في القائمة النهائية، زوز حراس مرمى معتز الحنزولي وريان بسباس، بقيت الملاعبية في الدفاع محمد أمين علالة، علاء الدين دريدي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان الجبالي، في وسط الميدان حمزة العبيدي، ريان عنان، الصادق محمود، هيثم ضو، وريان جبالي، وفي الهجوم أمان الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. وفي الندوة الصحفية كان حاضر زميلنا مهدي عبيد وإحكام على المدرب أنيس بوجلبان حول جاهزية المنتخب للدورة هذه.
3: حاولنا الأسبوع الأولاني أنه إن شاء الله نعيشهم لميم كونديسيون اللي مش نعيشهم في الدورة، مش نلعب وتعرفوا ممكن ما يخفاش عليك أنه مش نلعبوا 22-24-26 أوت، دونك نهار بعد نهار ماتش، لذلك علاش الجمعة هذه إن شاء الله باش نركزوا على المباريات الودية، بعد يفضلنا أسبوع إن شاء الله باش نعملوا فيه ماتش أخير نهار 15 ضد الاتحاد المنستيري، بعد يقعد أسبوع نخدموا فيه عادي باش نكونوا إن شاء الله جاهزين كما يلزم. دورة مهمة لينا احنا، إذا باش إذا دورة هذه نحكي على التعدى شوية، ممكن منتخب الناس ممكن وقتها كاس العالم هو اللي حجب مشاركتنا في دورة تورون، تعرفوا اللي لعبنا نهائي، تعرفوا انه خلاف انه وصلنا للدورة للنهائي في دورة مهمة كما هذه، الأهم انه فما برشا ملاعبية نجموا يخرجوا لأوروبا ترافير الدورة هذه، وهذه أهمية الدورات هذه، ممكن الناس ما تعرفش قيمتها. واحد تورنوا تولون واحدة من أقدم الدورات في في في في العالم، معروفة والناس كل تعرف إنه المستوى كبير وإنه يجيو منتخبات عندهم مستوى، اليوم إنه نوصلوا نهائي يعتبر حاجة باهية بالنسبة لي نحن نبنيو عليها. صحيح إنه مش سبالة مو مش نفس الإفكتيف اللي موجود في الدورة هيك مش موجود توا، لأنه ممكن من لي زونديكاب الموجودين في الدورة هذه إنه فما برشا فرق ما عطاوناش الملاعبيه، لانه سيبا جورني فيفا ماهوش من حقنا ناخذهم، دونك عملنا اكثر على اللاعبين اللي يشتوا في البطوله الوطنيه، وثم اونديكاب اخر لازم الناس كنا نعرفوه انه من حقنا الا 18 ملاعبي، زوز حراس و16 ملاعبي في الدوره هذه في تورنوا فيها ثلاثه مباريات في خمسه ولا ستة ايام. هنا يلزمنا نعملوا برشا على اول حاجه على الجاهزيه البدنيه والذهنيه وسيرتو لا بوليفالونس دي جوار.
2: نذكر ببرنامج مباريات منتخبنا في الدورة المتوسطية، البداية تكون 22 أود ضد مقدونيا 9 متاع الليل بتوقيت تونس، ثم 24 أود ضد المنتخب المغربي 10:30 متاع الصباح، والجولة الأخيرة في الدور الأول نهار 26 أود ضد المنتخب التركي أيضا 10:30 متاع الصباح. التحضيرات متواصلة حاليا في طرابلس العاصمة، وأول مباراة تطبيقية ضد مستقبل المرسى انطلقت الخمسة في فرع رادس، ثم نهار الجمعة 7 أوت تكون مباراة ثانية ضد شبيبة العمران، نهار الأحد 9 أوت مباراة الثالثة ضد تقدم ساقيت الديت، ثلاثة مباريات هذوما يتلعبوا في فرع رادس مع الخمسة، ومباراة أخيرة تكون في طرابلس سوسة القادم ضد الاتحاد المنستيري يكمل بها المنتخب نهار 15 أوت. في أخبار الميركاتو، نادي حمام الأنف انتدب اللاعب عزيز القضاعي المدافع الشاب عار من الترجي لموسم وحيد. النادي البنزرتي أعلن منذ قليل انتداب متوسط الميدان الدفاعي محمد لامين تراوري لاعب فواري قادم من جمعية الديوانة البوركينية ومدة العقد زوز مواسم. الملعب التونسي أعلن اليوم التعاقد مع المدافع عزيز الكناني بعقد لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر، لاعب عمره 24 سنة تكون في الترجي ولعب أيضا في اتحاد طاطاوين للاتحاد الليبي بعدما الأولمبي الباجي قبل ما يعود يرجع للبطولة الليبية مع نادي الأولمبي، وأخيرا يحط الرحال في باردو. ما نبقى مع الملعب التونسي والانتدابات تتواصل. أمضى اليوم الملعب التونسي عقد بثلاث سنوات مع المهاجم البنيني فينينيو بيانفينيو، لاعب عمره 23 سنة قادم من راينا سبور الرواندي. مباريات ودية قبل بداية الموسم، غدوة زوز لقاءات، الخمسة في ملعب زويتن الترجي مع سان بيدرو ليفواري، والخمسة ونصف في عند راما نجم الساحلي مع الأولمبي الباجي. ثم نهار الجمعة الخمسة في الحديقة النادي الإفريقي مع تقادم ساقيت الدير، الخمسة ونصف في عند راهم اتحاد العاصمة مع الاتحاد المونستيري. نهار السبت 8 أوت الترجي مع مستقبل مرسى في البارك بي مع الستة. ثم نهار لحد 9 أوت في الطيب المهيري مع الخمسة النادي الصفاقسي يلعب مع سان بيدرو الإيفواري. غدوة في القاهرة مع نص نهار باش يتم سحب قرعة الأدوار التمهيدية للمسابقات الإفريقية للأندية في رابطة الأبطال، يمثلنا الترجي ونادي الإفريقي، والترجي باش يكون معفى من لعب مباريات الدورة التمهيدية الأول. وفي كأس الكونفدرالية باش نلقاو من تونس كل من النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي. كرة اليد، اليوم تم سحب رزنامة المرحلة الأولى من بطولة النخبة لموسم 2026-2027 واللي تنطلق رسميا يوم 5 سبتمبر القادم. الجولة الأولى فيها اتحاد منزل تميم مع الترجي، نصرة بولبة مع النادي الإفريقي، نادي كرة اليد بجمال مع نجم الساحلي، جمعية الحمامات مع سبورتينج المكنين، المنزه الرياضي مع نادي ساقيت الزيت، ومكرم المهدية مع بعث بن خيار. بالنسبة لأبرز المباريات في البطولة في مرحلتها الأولى بالنسبة لبطولة كرة اليد، ديربي العاصمة باش يكون أيضا على غرار كرة القدم في الجولة الثامنة. نعرفوا أنه في كرة القدم ديربي العاصمة باش يكون في الجولة الثامنة بين الترجي والنادي الإفريقي، وأيضا في كرة اليد نفس الشيء، الترجي يستضيف النادي الإفريقي. بالنسبة لمباراة الكلاسيكو بين الترجي والنجم تكون بعدها بجولة، يوم الجولة التاسعة، ثم الجولة 11 باش يكون فيها الكلاسيكو الثاني بين النجم الساحلي والنادي الإفريقي. نغير الاختصاص إلى الكرة الطائرة، المنتخب الوطني للكرة الطائرة حاضر أيضا للألعاب المتوسطية ويلعب مجموعة من الوديات بقصر الرياضة بالمنزه، كانت بدأت البارح ضد المنتخب المغربي ومنتخبنا ربح 3-0. أيضا حاليا مباراة ثانية مع المنتخب المغربي كانت انطلقت 5:30، ثم نكملوا نلعبوا مع المنتخب هذا غدوة آخر مباراة، 3 مباريات يعني مع المنتخب المغربي، بعدها تكون مواجهات مع المنتخب الفرنسي الثاني بالنسبة لمنتخبنا، ويتلعبوا زوز نهار الجمعة والسبت، وكيف ما قلنا بداية من 5:30. نبقى مع الكرة الطائرة، منتخب الفتيات أقل من 17 سنة يستعد للمشاركة في بطولة العالم بالشيلي من 6 حتى 16 أوت. وبالنسبة لبرنامج المباريات في الدور الأول، منتخبنا مش يلعب نهار الجمعة ضد منتخب البيرو، ثم نهار السبت ضد المنتخب الصيني، نهار الأحد مع الفلبين، نهار الثلاثة مع فنزويلا، والأربعاء القادم 4-12 أوت يكون ختام الدور الأول بملاقات المكسيك. إن شاء الله تكون النتائج إيجابية لفتيات تونس ونكون موجودين إن شاء الله في الدورة الثانية. كأس أمم أفريقيا سيدات بالمغرب، اليوم الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة مع 9 نيجيريا مصر، مباراة من خلالها المنتخب النيجيري يبحث على الانتصار لضمان التأهل رسميا للدورة الثانية. بالنسبة للمنتخب المصري يعني فقد كل حظوظه بعد زوز هزائم في زوز لقاءات الأولى، وتقريبا أضعف منتخب في المجموعة هذه. والملاوي تلعب مع زامبيا، ملاوي ضمنت التأهل بعد 6 نقاط من زوز انتصارات، منتخب زامبيا عنده في رصيده 3 نقاط، ينتظر مفاجأة من المنتخب المصري من أجل التأهل، وكيف ما قلنا الأقرب أن المنتخب النيجيري يكون موجود صحبة الملاوي في الدورة الثانية. زوز لقاءات من الدورة الرابعة نهائي تعرفنا عليهم إلى حد الآن، المغرب البلد المستضيف باش يلاقي جنوب أفريقيا، والجزائر باش تكون في مواجهة للكوت ديفوار. الخبر الأخير اللي نكملوا به، المصري محمد صلاح في اليوم الانتقال رسميا لمحمد صلاح مع نادي طرابزنسبور التركي لمدة 2 مواسم. في الحقيقة انتقال مفاجئ لمحمد صلاح، الناس كل استنات أن يكون موجود في بطولة أوروبية أو في البطولة السعودية اللي نعرفه قاعدة تستقطب في عديد النجوم، ولكن اختار أن يكون موجود في البطولة التركية. صحيح الإغراءات المالية كبيرة برشا بالنسبة لنادي طرابزنسبور التركي، لكن برشا ناس ممكن استنيت أن محمد صلاح يكون في فريق أفضل. هكذا نكون وصلنا لختام أخبار رياضة، أجمل تحيات شهير الكافي، ليلتكم زينة.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: الدكتور حكيم.
5: العلم وراء
4: الحليب الأم وحده كافي ووافي لتغذية الصغير مدة 6 شهور. الصغير ما يحتاج لا لحليب الحقوق لا للماء ولا للمواد الغذائية الأخرى. حليب الأم فيه كل ما يحتاجه الصغير، والحاجة الوحيدة اللي نزيدوها هي قطر متاع الفيتامين دي اللي يعطيهم الطبيب. فمشكون يسأل كيفاش ما نعطيوش الماء في هالسخانة؟ نقول لهم اللي وقت الرضعة حليب الأم يجيب الماء الكافي باش يروي الصغير، ومن بعد المكونات الغذائية الأخرى باش يشبع.
5: الدكتور حكيم. مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية، الفنان ثامر عاشور.

0: 8 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: تقلبات جوية منتظرة بداية من عشية اليوم بعدد من الولايات، والحماية المدنية تدعو إلى توخي الحذر والحيطة. إعطاء إشارة انطلاق أشغال 3 مشاريع سكنية في إطار برنامج الكراء الممليك ب3 ولايات، وتطلع لبلوغ نحو 5000 مسكن بصيغة الكراء الممليك قبل موفى سنة 30 و2000.

0: وزغوان وتونس الكبرى ونابل مع إمكانية هبوب رياح قوية تصل مؤقتا إلى 90 كيلومترا في الساعة. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح:
1: الوضع الجوي بداية من ظهر هذا اليوم يكون ملائم لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تخص مناطق الشمال والوسط، تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سديانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل، وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب رعدية تصل مؤقتا 90 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. غدوة سحب قليل على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الساحلية الشرقية. غدوة الحرارة تواصل انخفاض طفيف خاصة في مناطق الشمال والوسط. نجم نقول في مناطق الشمال والوسط ترجع تدريجيا المعادلات تاعها العادية بداية من يوم الغد، كذلك بمناطق الجنوب تبدأ تنخفض تدريجيا ونسجل غدوة أقصى يعني درجة حرارة 44 درجة في أقصى الجنوب.
0: وتبعا لهذه التوقعات دعت الحماية المدنية كافة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية والابتعاد عن الأشجار والأعمدة والمباني المتضررة، وذلك خلال العواصف الرعدية، والقيادة بتأني واحترام قواعد السلامة المرورية. بعد فصل قصير ودائما في الشأن الوطني، إعطاء إشارة انطلاق أشغال 3 مشاريع سكنية في إطار برنامج الكراء الممالك. وأكد وزير التجهيز والأسكان أصلح الزواري خلال إشرافه اليوم على إعطاء إشارة انطلاق أشغال 3 مشاريع سكنية، وذلك في إطار برنامج الكراء الممالك بولايات سوسة صفاقس والقيروان. أكد أن الوزارة تتطلع لبلوغ نحو 5000 مسكن بصيغة الكراء الممالك قبل موفى سنة 30 و2000، وأضاف أن الأشغال انطلقت فعليا في 300 مسكن في عدد من الولايات من مجمل 1200 مسكن مبرمجا لسنة 26 و2000.
2: وضع خطة مع تكاملة ومتكاملة لفترة المخطط 2026-2030 في حدود 5000 مسكن على أن يتم الإنجاز سنويا قرابة 1000. بالنسبة ل 2026 تم معناتها رصد القطاع الأراضي اللي مشيقة استغلالها، وتم تحديد عدد المساكن 1200 مسكن تقريبا في عديد الولايات. بالنسبة لولاية صفاقس هي النواه الأولى، اليوم نعطيه إشارة انطلاق 35 مسكن في حي الأنس بساقيت الزيت لمدة سنة. إن شاء الله الأشغال هذه تتواصل وتكون المساكن هذه جاهزة، دونك عندنا موعد في صيف 2027 باش يتم تسليم إن شاء الله. أكيد صفاقس معناتها فيها مشاريع أخرى سكنية في إطار الكراء الممالك، إن شاء الله معناتها بعض أسابيع أخرى يتم إسناد الصفقة لتقريبا أكثر من 70 مسكن على مستوى طينة، وكذلك عندنا برنامج في الصغيرة هذه لسنة 2026.
0: حذر رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي من إمكانية توظيف رسوم بنكية أو عملات مالية خفية على القروض على الشرف، وشدد خلال مداخلته في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، شدد على ضرورة أن تكون الكلفة الحقيقية لهذه القروض واضحة وشفافة.
3: بالنسبة للمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في خصوص التمويلات الصغرى على الشرف، خطوة مهمة ومهمة جدا في دعم المستهلك والمواطن والمؤسسات الصغرى، لكن الأهم لازم نفهموا بدقة ماذا أعطى القانون للمستهلك وما ألزم به البنوك.
4: بالنسبة للمواطن المستهلك التمويل دون فوائد ومغامرات ما يتحولش هذه الميزة إلى رسوم أو عمولات مخفية أخرى ما نعرفوهاش، ولذلك فحماية المستهلك تقتضي أن تكون الكلفة الحقيقية للتمويل واضحة وشفافة. البنك مطالب بالبت في شروط التمويل في أجل أقصى 10 أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديم الملف المستوفى للشروط. في حالة الرفض يجب أن يكون القرار معلق، وهنا يجب أن نوضح المستهلك أن انتهاء 10 أيام لا يعني تلقائيا قبول القرض.
0: وفي سياق متصل، دعا رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي البنك المركزي لإصدار إيضاحات رسمية حول أجل رد البنوك على مطالب القروض وفترة الإمهال، موصيا المواطنين بضرورة التثبت في تفاصيل هذه العقود.
4: المنظمة تطالب البنك المركزي بتفسير رسمي وقتاش تبدأ أجل 10 أيام بالضبط، ما المقصود بمطلب مستوفي الشروط، متى تبدأ احتساب السنتين، فترة الإمهال تدخل ضمن السنتين أو تضاف من بعد، تاريخ أول فتح فعلي لقبول المطالب في كل بنك. الرسالة نوجهها اليوم في الإطار هذا للمستهلك: أعرف حقك، أطلب شروط التمويل مكتوبة، احتفظ بإثبات إيداع مطلبك، أراقب أجل 10 أيام. في المقابل على المؤسسات البنكية أن تلتزم بالقانون.
0: بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويليا الفارط نسبة 5.1% مسجلة بذلك.

0: تراجعا مقارنة بشهر جوان الفارط والذي بلغت فيه نسبة 5.3%، وذلك وفق بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويلية الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء. أعلنت المكلفة بالإعلام بوزارة السياحة أنس غربال في تصريح للأخبار عن رصد 8.425 مليون دينار إضافية لدعم نظافة وتهيئة البلديات السياحية، مع تمويل 60% من برنامج التنظيف الآلي للشواطئ بهدف تعزيز تدخلات البلديات السياحية خاصة خلال ذروة النشاط السياحي الصيفي.
1: هذه الإجراءات تتمثل في اعتمادات إضافية تم رصدها للبلديات السياحية من صندوق حماية المناطق السياحية، تتمثل 6.750 مليون دينار لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء المعدات النظافة، 1.6 مليون دينار لفائدة 20 بلدية سياحية للمساهمة في تدعيم تدخلات النظافة بالمناطق والمسالك السياحية، كذلك المساهمة بنسبة 60% في تمويل برنامج التنظيف الآلي للشواطئ. تطرقت الجلسة إلى العمل الرقابي والمتابعة الميدانية المشتركة بمختلف الجهات، حيث بلغت عملية التفقد منذ بداية السنة ما يقارب 4000 عملية تفقد شملت مؤسسات الإيواء السياحي والمطاعم السياحية ووكالة الأسفار.
0: بعد فاصل قصير ودائما في الشأن الوطني، الإعلان غدا عبر الإرساليات القصيرة على نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. ويتم غدا إعلان نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لسنة 26 2000 عبر خدمة الإرساليات القصيرة، بداية من منتصف النهار وفق ما أعلنته اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يتم الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn يوم الجمعة 7 من شهر أوت. هذا وأعلنت وزارة التربية اليوم أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26 2000 27 2000، وأوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وشددت على أن كافة عملية التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية فيسكولار.educacion.tn، وأن العملية لا تتطلب أي وثائق ورقية. أما بالنسبة إلى عملية خلاص معالم تسجيل، بيّنت وزارة التربية أن كل آلية الدفع الإلكترونية متاحة للأولياء. معا لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة شعار مبادرة تربوية بيئية متواصلة بمركز الاصطياف والتخييم بالرملة بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس. تظاهرة توعوية تستهدف جمع 30,000 قارورة بلاستيكية مقابل 3,000 كراس مدرسي، تشمل أيضا برمجة سهرة تنشيطية لتشجيع الأطفال على الانخراط في هذه المبادرة. رئيس جمعية قرقني نجح للتنمية المستدامة نافع لحليوي:
2: المبادرة تجمع ما بين التوعوي والتحسيسي والعمل الميدان حتى ننجموا مع بعضنا أنه نبني جيل واعي يهتم بالبيئة متاعه. هي الهدف متاعها 30,000 قارورة نحدوا من استعمال البلاستيك، كل 10 قارورات باش يكون في المقابل متاعها كراس مدرسي. عاملين تو مبدئيا 3,000 قرار، وأنه وقينا في العدد أكبر فأنه باش نواصلوا في الحملة هذه. يوم 11 أوت باش يكون عرض تنشيطي لفائدة الأطفال. تذكر باش تكون العملة متاحة ماهيش الدينار التونسي، لكن التذكرة باش تكون بمقابل 15 قارورة بلاستيكية، هي لتحفيز الأطفال متاعنا للانخراط في المبادرات هذه.
0: بعد فاصل قصير ودوليا، تصعيد إسرائيلي في لبنان يخلف عددا من الضحايا.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: و وأكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي لدى إلقائه كلمة تونس في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس الشريف المنتظم اليوم في العاصمة الأردنية رفض تونس القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني للقدس الشريف مجددا موقف تونس الثابت والداعم للقضية الفلسطينية. كما شدد على ضرورة الانتقال من التعبير عن التضامن إلى تحرك سياسي ودبلوماسي فاعل يدفع المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.
4: نعتقد أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالوفاء بالتزاماته التاريخية والقانونية وترجمة المواقف المبدئية الرافضة للانتهاكات الجسيمة إلى خطوات عملية تكفل حماية الشعب الفلسطيني ومساءلة المسؤولين عنها وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة. تدعو تونس جميع الدول إلى اتخاذ تدابير عملية وملموسة تكفل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحماية الشعب الفلسطيني ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والامتناع عن أي دعم من شأنه الإسهام في استمرار الاحتلال أو تكريس ممارساته غير المشروعة. كما تحث تونس الفاعلين في المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لاستعادة الدور المركزي لمنظمة الأمم المتحدة في معالجة القضية الفلسطينية وصون السلم والأمن الدوليين.
0: وأدان البيان الختامي لاجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس سياسات وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف مدينة القدس المحتلة، معلنا إطلاق تحرك مشترك بهدف مواجهة هذه الإجراءات وحشد موقف دولي لوقفها. وحذر البيان من أن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة تدفع نحو تفجير صراع ديني يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. بشأن لبناني، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بدء شن هجمات جنوبية لبنان ردا على ما اسمه خروقات حزب الله لوقف إطلاق النار، وسط أنباء عن سقوط قتيل واثنى عشر جريحا في غارة طالت بلدات في الجنوب. وقبل ذلك سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوة عسكرية صهيونية في انفجار لغم أرضي جنوبي لبنان. في الملف الإيراني، أفاد موقع إكسيوس الأمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، وسط أنباء عن سعي واشنطن لإعلان الاتفاق اليوم الأربعاء. وكشف الموقع عن أن الاتفاق سيلبي بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، كما ينص على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما قابلة لتمديد بين عمان وإيران في المضيق. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تقلبات جوية منتظرة بداية من عشية اليوم بعدد من الولايات، والحماية المدنية تدعو إلى توخي الحذر والحيطة. إعطاء إشارة انطلاق أشغال 3 مشاريع سكنية في إطار برنامج الكراء المملك ب3 ولايات، وتطلع لبلوغ نحو 5000 مسكن بصيغة الكراء المملك قبل موفى سنة 30 و2000. الإعلان غدا عبر الإرسالية القصيرة على نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. تصعيد إسرائيلي في لبنان يخلف عددا من الضحايا، وأنباء عن اتفاق وشيك لإعادة فتح مضيق هرمز. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
2: لم تصيف بريحة لم البلاد. تصيف مع كريمة الوسلاتي،
3: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
2: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
4: من 6 to 8 متاع العشية،
3: وانت تحت الباراسول
2: تاكل في البامبالودي
3: ولا تقرمش في الكاكي.
2: نقترح عليك كتاب تقراه،
3: تتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه.
2: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
3: حتى بلاصه تمشي تعوم فيها موجوده، رياضه،
2: متاحف.
3: حسيلو معانا كينك حاضر.
2: لم تصيف منوعه مشتركه بين الاذاعه الوطنيه
3: واذاعه الشباب.
2: لم تصيف بريحه البلاد.
5: لما تصيف كيما العادة الموعد اليومي بداية من توا حتى الثمانية. بون اليوم مالك ترابلسي وكريمة الوسلاتي. شحوالك كريمة؟ لاباس؟
6: أهلا وسهلا مالك، تحياتي ليك وكل متابعي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب في هذا البث المشترك.
5: بث مشترك وبث مشارك على الفريكونس متاعنا ما بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب كيما قلنا من الاثنين حتى للخميس. كيما سمعتوا قبليك للي قاعد مرتاح، فما ناس قاعده تخدم، فما ناس زاده قاعده تخدم، لازم نذكروهم هذوما.
6: طبيعه
5: سخانه برشا،
6: فما سخانه وفما ناس تخدم. اللي باش ياخذ كونجي اكيد زميله باش يشد عليه ويقعد يخدم، فما ناس تكمل الحصه الواحده، فما ناس عندهم نظام اخر نتاع العمل. دونك الناس
5: فما قصان ضو زاده،
6: فما اي فما زاسيس قصوا عليكم قبيله.
5: قصوا ضو
6: يوم عيد ميلادك ولا بعد يوم من عيد ميلادك؟
5: عداو عيد ميلادي قالوا
6: ما طفيوش عليك الضو،
5: ما طفيوش الضو،
6: طفيو عليك الشمعه.
5: ماما كرم طفيو البارح
6: بشمعة تكون محليها. دونك كل سنة وانت بألف خير أستاذ مالك الترابلسي.
5: ربي فضلك أستاذة كريمة.
6: دونك نقول ولا ما نقولوش؟
5: شو
6: قديش نمرو قديش من شمعة طفيت البارح؟
5: 45.
6: يا عيني، وي سنة حلوة يا جميل. فمك الفازات متاعكم إذاعة شبابك الكل ذوك نستنيوهم. دونك 45 شو قلت هكا؟ هو ما تظهرش وتظهر.
5: عجبتني كالليزيتاسيون هذه.
6: سارة اللي ميسيون بتشوفها قبل سبتمبر بترد بالحكاية. علاش تظهر ما تظهرش؟
5: تؤمن بالأبراج؟
6: شنو هو الأسئلة هذو؟
5: اعطيني برج الأسد شقاولك فيه؟
6: برج الأسد اللي نعرفه أنه مزاجي، متأكدة منها هذية.
5: مزاجي في باليش مزاجي.
6: مزاجي وصعيب ورأسه كاسح، خاطر عندي أسد في حياتي، معناتها في الحياة المهنية باش نبداو واضحين، فما تبداوش هكا تدوروا هكا في الحياة المهنية. تعرضت لزميل هكا برج وبرج أسد، عينك ما ترى إلا النور.
5: ربي
6: في كل شيء. لا معناتها صحة الرأس مش معناتها راهو سلبي، معناتها في النقاش وكل رأس صحيح ومزاجي. دونك فما تقلب في المزاج، اللي أهم في علاقاتنا ببعضنا راهو كي نكشفوا المفاتيح متاع كل شخصية اللي قدامك، باش أنت تربح مخك وتبعد على وجع الدماغ. عندك المفتحات تتعامل
5: لوضوح
6: على أساسهم، تعرفوا مزاجي ما تعكرلوش مزاجه، باش أنت تربح راحتك وانت الموضوع. دونك الأسد نعرفه، أما أنت أحكي لي على الأسد اللي أنت تعرفه.
5: بون لا، الأسد اللي نعرفه كما قلت صحيح راسه صحيح، ولكن هذوما بون صفات تلقاهم عند الناس الكل جينيرال. ما حاجة تلقاها طاغية شوية صحة الرأس، ديما يحب يفرض رأيه ويحب عنده السيطرة.
6: لا مش عند الناس الكل، فما ناس ما تحبش تفرض رأيها وأصلا ما تعبرنيش جملة وما تعطينيش حتى رأي. فما راه
5: صحيح،
6: فهمت
5: العلاقات
6: أي هي في أنماط متاع شخصيات. فما العنيد، فما اللي يبدأ يحب قيادي، فما اللي يحب ينفذ فقط من غير ما فما شكون اللي في هو يبدع في وسط مجموعة مثلا وحده، ليه وفما فما برشا انماط نتذكرهم هذوما من صباح التوانسه كانت عندنا فقره فتح الدنيا اسمها
5: تو الصيف
6: اي
5: كيما توا كيما التسعينات مثلا العلاقات تبدلت كريمة تو نحكيو على لمة صيف للي قاعدين للعائلة مرة الأخرى حكينا كيفاش كل عشوية
6: تسأل فيا بيناتنا خمسة سنين فقط راه تنجم تجاوب عليه سؤال راه
5: لا ما يسالش أنا نحب أنا رأيك
6: نفدلك عليك
5: نحب رأيك
6: على جو الصيف في التسعينات
5: مثال التسعينات
6: بون أنا مثلا مش نحكي على
5: نحكي على العلاقات خاصة العلاقات العائلية العلاقات الأصحاب العلاقات المهنية
6: كانت أقوى ليه كانت أقوى العلاقات خاطر الكل معناتها أنا التسعينات نجم نحكي لك عليها بالكدا من منظور تجربتي واللي عشته في منطقة تعتبر بر داخلية إيش معنى التداخلية صحيح هي تابعة الساحل جغرافيا في الساحل التونسي لكن تعتبر داخلية على خاطر مرافق الترفيه تكاد تكون منعدمة في مدينة الوردانيين وإن شاء الله أملنا أنه يتغير وتكثر الفضاءات المخصصة للترفيه تاع العائلات لكن العائلة تلقى الحلول في اللمة
5: معناتها هذه رغم اللي هي حاجة سلبية ولكن
6: تلقى
5: خليت فما حاجة إيجابية لمة العائلة
6: خاطر أولا الساعة الحاجة الباهية أنه البحر قريب دونك وكانت قبل القواتن كانتش كما تاو باش تدخل
5: القواتن
6: ميلا تهز دنيتك وزوادك وتضرب ثلاثة شهر على البحر وما يكلمك حتى حد جيتون
5: جيتون القواتن
6: القواتن دونك جيتون هوني في عائلة فلان مع جنبها جيتون هذاك كوجينا الجيتون الاخر صالة واستقبال لزمان
5: الناس كلها تعرف بعض
6: الناس الكل تعرف بعضها وتتعرف على بعضها اذا ما تعرفش مثلا بين وردانيين ومساكن فما حكاية مزيان يقول لك ولاد خال علاش خاطر كانوا برشا يتقابلوا في الصيف في البحورات العائلات وتتعرف على بعضها ومن بعد تتساهر يعني يصير فما عمليه زواج دونك يقول لك انت ولد خالي وانا ولد خالك برا افرزها كيفاش دونك شفت الجو اللي كان يخلق لك حكايات دونك واللي ما ينجمش يقعد يمشي ويجي وما عندوش الامكانيه ينصب الجيتون ويقعد شهر كامل شهرين يخدم راهو ويروح للجيتون
5: أي.
6: معناتها سيد
5: عادي هذيك العادي
6: الحوم الكلها تفرغ والكلهم الحومة كاملة تنتقل بكلها للسوسة المستير
5: العلاقات كانت أسهل
6: وما فيهاش تكلف معناتها ما فمش تخديم مخ متاع تورة اللي هو ينجم يكون راهو تخديم مخ لما يكون الغاية منه إيجابية يا حبذا خاطر زاد الاندفاع برشا تلقى روحك خاطر احنا كنا نعرش قبل كانت فما طيبة أكثر راهو قبل كي يدزوا الباب ويدخلوا مثلا انت قاعد على روحك ولد خالك ولد عمك وندر شنو
5: عادي
6: جدا أنه المسؤولين على الدار يقوموا وتتحرود الحكاية وناكلوا وما تقول شو علي أنا عندي ثلاثة لحمات وش نعمل
5: وهذا وعلى جيني
6: توا وكل نهار أنا مش نقعد توا خمسة من الناس زايدين عليه وهذا الكل ما كانش تطرح جملة راهو جملة راهو مرحبا بالناس الكل مرة عندي ومرة عندك دون حسابات توا كثرة الحسابات
5: يظل نعيشوا في زمن للأسف مازال لمحالة اللي تحكي فيه مازال موجود ولكن
6: نقص.
5: مشكلة في عندنا ابتداء العلاقات مش بالضرورة لو علاقات زوجية نحكي وحتى علاقات مهنية أسرية. علاقات أصحاب أسرية ولد فما اون فاسيليتي ان نسلموا في بعضنا
6: ليه ولينا زاد كلي اختار راسي واضرب عرفت مالك
5: معناتها كريمه اقل حاجه انا نجم نشوفها مثلا من ولد عمي بنت عمي حاجه خايبه سبحان الله احنا في الاخير معناتها نجموا نغلطوا
6: بشر
5: قلت كلمه ما نصبروش على بعضنا كما كان في الفتره اللي تحكي فيها ما نعديوش
6: اي
5: ولي ريزو سوسيو اللي سوبوزي انهم يقربوا
6: سيهمو.
5: يظل يزيدوا بعده
6: تجيش برشا وفي الكراهية منسوب الكراهية ولا برشا ما عادش طولت بال واللي تمسه تسمع حسه وهذه هي الشعار متاع المرحلة اللي تمسه تسمع حسه ريت انت تهبط منشور عادي راهو انت عادي عامل جو دقة كان السبين ما فهمناهاش هذه التورة وعليش الناس تسب واحد في جروب مثلا هو اسمه استشارات قانونية مثلا يقول أنا بلي حابب نسأل
5: كذا
6: يسبوه على الشواء متاعه ويقول دي جاوبوا على قد السؤال شيمكم فيه السيد السيدة معناتها عجيب وغريب الأمر لكن يلزمنا نتعايشه ويلزم الذكي توا أنه يلقى كل زون متاع الكونفور متاعه
5: يلسنطور بالعباد اللي يشبهوله
6: واللي يعطيوه موجات إيجابية
5: بيه احنا إن شاء الله نحاولوا أنه باش نعطيه موجات إيجابية احنا في كل مرة نختاروا الشيرة نحكيه برش على البحر وهذا عادي في الصيف شنواصلوا احنا مرة هذية مع جرجيس أبارامو جرجيس
6: جاذبة
5: جنة على وجه الأرض فيها برشة ساحل متاحة كبير شريط ساحلي متاحة كبير
6: وأهلها محليهم
5: أهل الجنوب صفة عامة
6: كلهم
5: هذوكم معناتها احنا الأهل التوانسة الكل فيهم الباهي وفيهم الخايب. ولكن أهل الجنوب إذا تحب ترجع لفترة التسعينات اللي أنت تحكي عليها وكالعائلة وككرم
6: الضيافة ولما
5: مازالت موجودة
6: ممكن زادا احنا مالك باش ما نظلموش
5: معناتها طاغية اغلبها في الجنوب
6: اما باش ما نظلموش زادا برشا ناس راهو العاصمة ديما مختلفة على داخل الجمهورية
5: عادي
6: معناتها في العواصم الكل يختلف في الايقاع نتاع الحياة في البلاستوت انا اول ما سكنت بهت كيفاش حد شافني مني اليوم قال لي صباح خير تشوكيت جاتني صدمة حياتك اللي انا عاملة هكا صباح خير بعد
5: تعدى
6: ليه تشوكيت انا تصدمت وقتها كيفاش العباد ما تحكيش مع بعضها صدمة حياتي لتوا نتذكر الشخص في الطالعة أنا في كلمة البلاس ديجا تعلمتها هوني في تونس طالعة في العمارة أنا قلت صباح خير وخزر لي طفيني أول صدمة دي
5: أنتوكا ديما نقولوا راهو نسبوا يا كريمة
6: أي طبعا طبعا
5: الباهي والخايف في كل بلاصة باهي نمشي نعملوا تنفيسة مع الموزيكا وراجعين شوية آخر نعملو. مع محمد بن حمودة باش حكينا على شنو فما في جرجيس وشطوط تاعها وشنية البلاصة اللي اختارها في فقرة اليوم اللي تهتم بطبيعة الحال بالبحر وشطوط في لمة سيف.

0: سمعنا بوثينة نابولي، حلوة الأغنية برشا. دولي شادولي شاتون، باش نمشيو كما العادة في حكاية شط.
1: حكاية شط،
0: حكاية شط كما العادة مع محمد بن حمودة، مهتم بالهوية الثقافية التونسية، باش يشرهنا في شط من شطوط جرجيس، شط الباتوار. ثلاثة هذوما، شط الباتوار، شط العقلة ولا العقلة ما نعرفش تو يأكدنا هو، والسويحل. نعرف السويحل في ليبيا، هذا شط السويحل في جرجيس. شنو حوالك سي محمد؟
2: أهلا وسهلا، كل عام وانت حي بخير،
0: عايشك
2: طول العمر وان شاء الله ربي يحفظك
0: ربي يفضلك
2: كريمة. أهلا وسهلا وديما منورة يا كريمة.
3: أهلا أهلا أهلا أكا سبقنا لك بالدوليشة، الكلمة قداش عندك عليها يا محمد؟ ما سمعتهاش.
2: الدوليشة عندنا عليها مديدة وما شاء الله عليها هي توا.
3: أوكا بثينة قاعدة تتألق،
2: بثينة قاعدة تعمل في حاجات واعدة
3: أي، وقاعدة تدولش بينا، تعمل بينا في دورة أي.
2: وإحنا دولشتنا ما زلنا ندولش في وسط جرجيس، شفنا الحس الجربي مع مالك
0: أي،
2: وشفنا زادة جزيرة البيبان اللي هي جميلة وجميلة جدا في بحيرة البيبان. واليوم العقلة والسويحل وشط البطوار نحكيه على الكورنيش. كريمة كنقوله كورنيش، تعرف كورنيش سوسة أبو جعفر ولا كورنيش بنزارت ولا كورنيش جابس، إلا لما نشد عندك أطول كورنيش في تونس 11 كيلومتر اللي هو في جرجيس. جرجيس بلاد العكارة، جرجيس ملك غريغوروس أو الملك رسبيت اللي كان قبل، وجاء الفتح الإسلامي وأسر قتل وأسرت بنته، ومنها جت الغناية ديك النار على جرجيس وبنويته تحكي على ملك سبيتلا. وجرجيس نقولوا بلاد لازم تسميها
0: الأغنية دي ما يحبوهاش برشا، يقول لك جماعة جرجيس
2: لا لا لا ما عندها حتى
0: ما نعرفش أنا فما هكا كيما ليزيكو
2: تحكي على التاريخ، تاريخ جرجوس اللي هو كان ملك سبيتلا وقتل وأسرت بنته، ما كان بعد ولا ابنته. الأغنية ديما تحرف بالطبيعة في السياق الأنتروبولوجي. قلنا جرجيس ديما شبه جزيرة، شبه جربة، يعني بريسك محاطة بالبحر من كل مكان. وكي نقولوا جرجيس نقولوا شط مريم الدولية صالحة، مقام موجود فيها البيبان، حس الجربي، العقلة، السويحل والبطوار اللي اليوم باش ندخلوا المدينة. حكينا على 10 كيلومتر و20 كيلومتر بعدها جرجيس.
3: اي دونك الكورنيش هذا الكورنيش مثبت انه اطول كورنيش في تونس
2: في وسط جرجيس بلاد العكار. علاش العكار؟ نسبه للولي صالح صياح العكاري هذا اللي جاي من الساقيه الحمراء من المغرب. علاش الساقيه الحمراء؟ كلمه العكري كلمه معناها يقول لك اثبت على العكري. والعكري اللي هي فرنسا
3: من زمان العكري
2: صحيح زمان الاستعمار، معناها خاطر الجيش وقتها يلبس بالاحمر. والعكري هذا معناها الاحمر اللي جاي من الساقيه الحمراء. دايور حتى اللبسه العكريه حمراء
3: اي فيها اللون الاحمر طاغي
2: طاغي بامتياز، وخاصه الحرير الاحمر بنحكيو على لبسه العرس اللي هي مع هذا الذهب الاصفر الفاقع الذي يسر الناظرين.
3: شنو يسر؟
2: والخلخال الجرجيسي واللبسه الجرجيسيه الجميله والجميله جدا اللي توا العادات والتقاليد البنات الكل يلبسوا بالاحمر في اللبسه هذيك. وانت مشيت وتعرف على
3: هو مهم جدا هذاك ريتوك شويه التقاليد اللي عندنا مهم جدا انه نحافظوا عليها. راهو ما عندكمش فكره الاهميه، ريتو انت تحكي في التواريخ توا فما شكون يعرفهم فما شكون يكتشف فيهم.
0: صحيح.
3: يقول قديش بلادنا فيها برشا حكايات، وهذه الحكايات متاعنا لازم تروى بعيوننا، ما نخليوش الاخر يحكي علينا.
2: بالضبط بالضبط هذا هو. واللباس العكاري لباس جميل جدا. شط البطوار وين نلقاو الكورنيش؟ وين كي نقولوا كورنيش نقولوا ستريت فود، معناها الماكله اللي على الطريق المطبقه اللي هي لفانات معناها مشهوره بالجبن ولا بالصوص البمبلوني. البمبلوني موجوده بكثافه في الشط هذا شط البطوار. الدجاج المشوي، البقلاوه اللي توا ولا موجود في
3: الموضه هذه جديده
2: واللي قاعده موجوده من قبل اللي هي السيترونات والروزاتا والقهوه الفلتر هذوما طعم كان في زويف ما نحكيش
3: عليه. الفلتر فما الفلتر في بقايا اخرى عاده.
2: اي فما عشط عشط.
3: عشط اوكي معاك.
2: اما فما في بعض البلايص موجوده الفلتر واللي هي يحسر على القهوه نتاع الفلتر وتلقى تدخل القهوه تلقى الماكينات الحديده هذوك القهواجي وجو اخر.
3: مرتبطه بالكادحين الفلتر.
2: بالكادحين يعطيك الصحه.
3: اللي يقوموا على الفجاري. اي.
2: يقوم عفجير حتى الحديث في كل وقت فما ناس في العشية تولي يشتار
3: بالضبط
0: يعدي بها نهار الكل
2: يزيدوها الحليب والش اسمه والقهوة. الحوت متاع جرزيس قلنا حوت البيبان والدغال والبوري والقاروس والورقة مع حاجة مهمة جدا يتميزوا بها شط البطوار وشطوط الجرزيس اللي هو السفنج أو يسميوها النشاف واللي هو للتصدير. وكي نقوله نشاف نقوله على 50 متر وصلت حتى 70 متر وغوص معناه يعطلوا بالغوص ويطلعوه والقتل للتصدير. جرزيس هي مالديف تونس هي هاواي تونس. العقلة والسبيح اللي هو مشطوط الجميلة والزميلة جدا في جرزيس. وعندك البناء التجاري والحوت نتاع الجدارية اللي هو قلت لكم البارح البلاصة اللي مشيو منها لجزيرة البيبان كيف كيف شط هو. قد ما تسمي بحورات في جرزيس تعد تغلط. شط سانجو هذا من أجمل الشواطئ مدرسة ابتدائية وبحذية حومة كاملة. اللي يميز جرزيس هو زيت الزيتونة بتاعها. تلقى الزيتون على البحر مع الشط معناها يمشي
3: نبات
2: الزيتون. كي نقولوا جرزيس نقولوا تاريخ نقولوا حضاره نقولوا عادات نقولوا تقاليد نقولوا امبراطوريه جكتيس اللي هي قامت على انقاضها المدينه هذيا. نحكيوا على العهد البونيقي وجهه سياحيه من افضل الوجهات كريمه مش كان في الصيف عام 12. نحكي على المان والفرنسيس والليبلج والطويكة ولات جنوب شرق جنوب شرق اوروبا ولا اوروبا الشرقيه اللي يجيوا من انحاء العالم وبالاضافه الى الاخوه الجزائريين والليبيه والسياحه الداخليه التوانسه معناها اللي يمشيوا للجزائر باش يتمتعوا بالمناظر هذيك الجميله والجميله جدا. كي تقول البطوار تقعد تمشي قد ما تحب انت على يمينك تلقى البحر وتلقى شط رملي جميل وجميل جدا وبعد منها تلقى الماء وتلقى البحر وتعوم. وخاصة اللي حاجة أخرى تميز هذه المنطقة هذه أنه يعوموا في الليل العباد لأنه مفهميش هوايش تخوف معناها في البحر معناها خطر وشنو اللي خوف أنك نجم تجي حوتة ولا تجي حاجة ما نعرفش أنا فما أنواع فما بحرات ما تعومش في الليل ترد بالك لأنه ما تنجم ما تعرفش
0: شنو اللي نجم جي معناتها يظن مفهميش عليش واحد باش ما يمشيش الجرجيس كل شيء موجود.
3: اي فما برشا ناس تصيف تختار
0: حر الجرجيس مع تصباح والا ليل
2: ايفكتيفمون اللي ماكلة تعاود ترجع حتى الالمان والفرنسيين يرجعوا بال20 يعني يوالفوا البلاصه هذيك والتوانسه ولا الجزائريه ولا الليبيه اللي يجيو للجرجيس يقعدوا كل عام يمشيو. داير كريمه كي تمشي راه تحب تمشي تو قلبها
3: يهفف يهكا قلبي ما نحكي لك زدت على ما بيا يا سي محمد
2: يمشي لها جرجيس وجربها ثم زوز بلايص ويسر من الممتاح
3: اي فما فما انت قلت قبيله كلمه باش نقف عندها شويه قلت لي قلت الاسفنج وكل نذكره قبل وقتها في القايله وقت اللي ما عندك حتى شيء الا التلفزه الوطنيه قدامك كوسيله ترفيه كان فما وثائقيات راهو يتحكي فيهم على الاسفنج هكا تتذكر ولا سي محمد ما فهمتش وينهم يا خويا عاودونا هذوك ميسينيش ليه وخاطر الوثائقيات مهمه على الاخر ونحتاج الان الى احنا عندنا الوثائق الاذاعي والحمد لله زملاء قايمين بالواجب لكن ما فيها بازده عرفتها تونس الكلها نكتشفوها من خلال الوثائقيات هذوما وتتشوفهم بعد تأثير الصورة وتأثير الكلمة على المتلقي
2: موجودين اما مش في القائلة يتعديوا الصباح
3: لا وحتى الطريقة يلزم تتعاود زي دخلت تو المتلقي صحيح. اصبح اكثر نقولوا احنا يتشرد ياسر
0: تدخل في النوستالجي كريمة رغم اللي احنا كنا كي نتفرجوا فيها نبدأوا قلقين كما قلت في قائلة ولكن بعد ما غير ما تشهر تقعد
3: تذكر
0: وقتها زي حتى القرنيت كانت فما
3: حكايات
0: العالم تاع البحر في تونس نبداو نتفرجوا.
3: وهذا سي محمد زاد لازم يقعدوا يتعاودوا ميساج، خاطر انت وقتها صغير فما اي كي باش تكبر باش يتغير وعيك وطريقه التلقي باش تتغير. دونك يا خويا اي خليهم يتعاودوا ميساج ما يقلقش هذوك.
2: هو انا ادعو الى ان نبعث قناه وثائقيه، خاطر عندنا برشا عندنا ماتير
3: بالطبيعه طبيعة.
2: نعم قناة
3: بلدان العالم الكل عندهم قناة وثائقية، أغلب بلدان العالم.
0: علاش ليه؟ علاش ليه؟ ربما ربما في المشروع إن شاء الله.
2: هذا هو جرجيس.
3: يعطيك الصحة.
2: كملنا معاها اليوم احنا جرجيس، ولو أن مباراتها ما توفاش وبلايصها الكل الجميلة ما توفاش، باش نجز غدوي كنمشيو الجربة ونقعدوا في الأجواء.
3: أهم شيء أنت وين توا؟ أنت نحب نعرف أنت وين.
0: كان تطلع مش في جرجيس مشكلة.
3: خاطر حسسني كأنك في جرجيس ولا؟
2: أنا على بر ما حذر منك أنت.
3: بالحق أنا راني ما بين توس وحمامات سا ديبون أنت وين.
2: لا لا لا أنا مازلت خفت من الأستوديو.
3: تخي بيان باهي باهي. ريت هالمعلومة هذه باش تحاسب عليها، خاطر المفروض قعدت شوية في الصالون وجيتنا من بعد يا سي محمد.
2: شفت
3: مصبيحك وتعبتك هاو عندك الحق.
0: يعطيك الصحة محمد بن حمودة، شكرا لك زميلنا مهتم بالهوية الثقافية التونسية، مهتم بالبحورات كما كل يوم نسمعوا في حكاية شط هكا
3: ومحليها.
0: مازلنا باش نحكيو على البحورات. يفرق زادا كل حاجة عندها الرونق نتاعها ما بين البحر كي تمشي له في وسط النهار وإلا زادا في الليل. سؤال تحب الأسئلة نعرفك.
3: نحب شنو؟
0: نعرفك تحب الأسئلة برش. اللي يبدا في خلينا نقولوا في شعور خايب، في حزن، في ديبرسيون، البحر يزيد عليه ولا ينقص حسب رايك؟
3: ما عشتش حاله ديبرسيون مره واحده كانت عميقه جدا وفيها 3 شهور راحه من العمل وقت ما مشيتش للبحر الحقيقه. اما البحر هو يرتح انت والحاله نتاعو عادم تمشيلوش هو هايج عاد، خاطر اذا في ازمه سا ديبون كل واحد الوقت اللي يعيش الازمه كيفاش يخرج منها. فما شكون اللي اما البحر كمام يقولوا اللي عاشوا الازمات انه البحر ينجم يفرهدهم معناتها، وهو الكثير مربوط بالعاشقين عاده. واش علاش
0: تونس بعد سي الحبيب بن صالحه كما العاده في فقره كتاب بحر شويه اخر. نمشيو نعملوا تنفيسه مع الموسيقى ميسالش
3: نعملوا تنفيسه
0: نرجعوا بها.

0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.
2: باهي ريحة البلاد. سمعنا قبيلك أغنية اسمها ريحة الصيف.
1: محسن الماتري.
2: أي.
1: عمل بينا جولة هكا بطريقته المميزة محسن، زادا نحيوه أكيد. أغنية متاع الصيف متاع الصيف متاع الصيف 100%. وإحنا شمشو توا للبحر مرة أخرى مالك؟
2: كما العادة كتاب بحر.
0: كتاب بحر.
2: كتاب بحر مع صديقنا الحبيب بن صالحة. اليوم نحكيه على كاتب كما يقولوه بلغة الملاكمة من الوزن الثقيل والثقيل جدا. مرحبا بك سي الحبيب.
3: مرحبا. هو نشط ساعة دار نشط وصية بصراحة مباعات له ثمن الكتاب 4 دينارات. قهوة باهية نحن نقول جبران. خليج جبران 4 دينارات، والورق ورق أبيض، ودار المعارف الاتباع والنشط نشطوا الناشئين اللي يوفرون كتب بحر. راهو غريب أنا كي جيت جاي الكتاب بني داير يحكيوا على واحدة تقلق. أنت قلت بحر ما ينفسش وما يفرادش. هذا كلام هو وين يهيج أكثر وين الإنسان يريد أكثر.
1: وين يهيج البحر يريد البشر
3: كي بدأ مقابله هايج هو يرتاح.
1: ماني ما عشتش عادة الحكاية أنا ديما انطلاقا من تجاربي ياسي الحبيب ياسي. أنا ما تعرضتش للك
3: هو عمكم جبران خليل جبران ايش مش يقول لكم
1: اي شو مش يقول.
3: وما أبعد الأمس وما أقربه ذهبت ونفسي أنا وروحي إلى البحر الأعظم لنغسل بمائه ما علق بنا من غبار الأرض وأوحالها. ولما بلغنا الشاطئ اتفقنا نبحث عن مكان خال يحجبنا عن العيون. وبينما نحن سائران إذ برجل جالس على صخرة غبراء وفي يده كيس يأخذ منه الملح قبضة بعد قبضة ويطرحها في البحر. عجيب. قال هذا اسمع قال هذا هو المتشائم لا يرى من الحياة سوى ظل يرمي في الملح في البحر.
2: كيفاش
3: هيا برا نقدم خلينا نشوف حاجة أخرى.
1: هات نشوف.
3: فتعرفنا في ذلك المكان وتبعنا المسيرة حتى وصلنا بقعة فوق راجل آخر ايش يعمل وفي يده صندوق مرزها بالجواد ويتناول منها قطعة من السكر ويرمي بها في البحر.
2: جاي مرة ملح ومرة سكر.
3: ملح وهذا يرمي في السكر. فقالت لي نفسي هذا هو المتفائل الذي يستبشر بما لا بشر فيه. قلق هذا يعجب في شعبه يرمي في السكر في البحر. هذا كلامه
1: قد
3: من قدام شعفر على رجل آخر وبقرب الشاطئ التقط الأسماك الميتة ويعيدها إلى البحر. قال هذا الشفوق ردوا بالك فش قاعد يعمل هذا يحاول إرجاع الحياة لمن في القبور فنبتعد عنه. برا ماشي يلقى يرى رجل آخر يرسم خياله على الرمال فتجيء الأمواج وتمحو ما رسمه ويتابع عمله. المرة بعد آخر الماء يفسخ وهو يصور. قال هذا متصوف هذا يقيم في أوهامه. برا خنقدم القدام القشمة خير يا ودي يا أخي هو يمشي. فتابعنا السيرة وإذا بنا نسمع صوتا هاتفا. هو ذا البحر العميق هو ذا البحر الهائل العظيم. هو قال البحر الأعظم. فبحثنا عن مصدر الصوت فرأينا رجلا واقفا مديرا ظهره إلى البحر وقد وضع صدفة على أذنه ويصغي إلى دمدمتها. فقالت لنفسي سر بنا في هذا الدهر الذي يريد ظهره إلى كليات يستطيع الإحاطة بها ويشغل ذاته بجزئيات تستميل كليات. ما عجبوش. برا حتى لقى واحد رادم روحه في رجل بين السوق دفن رأسه في الرمال. قال ورد بالك منه هذا شر الناس أجمعهم هو التقي النقي اللي يحجب نفسه عن مأساة الحياة وخبي حاجات كبيرة. هذا حتى في الأخر شنو القاه في الأخر شنو القاه. فغادرت وصل وقال وهذا هو البحر الأعظم وصرنا ننشد البحر الأعظم. يعني النص هذا يبين الإنسان عمره ما يحجبه شيء. والبحر على كل حال في نفس
2: هذه تجي قصة للصغيرات سي الحبيبي ذولي زيت
3: والله حتى الكبار اسمع خلو أخرى الكبار
2: نجم نقيلوا بها زيت.
3: في سكون الليل لما تنساني يقظة الإنسان من خلف الحجاب يصرخ الغاب أنا العزم الذي ألبتته الشمس من قلب التراب غير أن البحر يبقى ساكتا قائلا في نفسه العزم لي. ويقول الصخر إن الدهر قد شادني رمزا إلى يوم الحساب، غير أن البحر يبقى صامتا قائلا في نفسه الرمز لي. قامت الريح ما أغربني فاصلا بين سديم وسماء، غير أن البحر يبقى ساكتا قائلا في نفسه الريح لي. قام النهر قال ما أعذبني مشربا يروي من الأرض الظما، غير أن البحر يبقى صامتا قائلا النار لي. يخي في الأخر يقوم الفكر يقول أنا ملك ليس في العالم غيري من ملك، غير أن البحر يبقى هاجعا قائلا في نومه الكل لي. هذا جبران خليل جبران أمشى لأمه قال عندي كتاب، قالت له قرأ لها شوية منه. قالت له عظيما يا بني ولكن لم يأتي الأوال نشره بعد، ضعه جانبا. وكان ذلك كذلك، كان الفتاة مطيعا لكن يزرب وينشر وهو وقت الحقيقة. أبي جبران خليل جبران
2: أعطينا عنوين الكتاب بعد السي الحبيب.
1: البدائع والترائف.
3: البدائع والترائف،
2: إبداعات جبران خليل جبران.
3: جبران خليل جبران بين أنا تو اليوم في صباح نعوم عملت فتشة أخرجت حليت صفحة نلقى نص، جيت عمت مرة أخرى حليت نلقى نص آخر.
1: تعم وتغطس تعم وتغطس
2: في الكتب وفي الأشعار. تقرا روحك ما تقرا في 10 صفحات 20 صفحه
1: حتى اكثر حتى اكثر.
3: هو راهو عنده بيت ساعات يقول وهي بحار مدها صمتنا وجزرها في حبر اقلامنا.
1: اوه حلو ياسر البيت هذا، حلو ياسر.
3: يعني البحر فيه حبار والقلم فيها بحار
1: والامتداد نتاعو فما صمت زاده في الامتداد هكا ولا
3: يقول له يا أنت أيها البحر العظيم والذي فيك وحدك يجد النهر والجدول سلاماتها وحريتها. يعني بالنسبة للخليج جبران البحر هو الكل،
1: هو الكل
3: البحر هو الكل.
2: وحتى عنده برشة شعراء سي الحبيب سمحني نتفاعل معاه. البحر ديما معناتها من المواضيع اللي تستقطب
1: ملهم.
2: نلقاو أكيد المرأة نحكيو زيد على الطبيعة على القمر تلقى برشة من قديش حسب رأيك نسبة الموضوع هذا بتاع البحر
1: ملهم شعراء.
3: أنا ما تصورش كتاب تونسي كتاب متوسطي كتاب إفريقي ما في شيء بحر وبحر أخي كتنحي البحر من الكتاب. خليت أنت شو خليت على خطر حتى هو غادر ذات يوم أبحرت على سفينة وقد كان ذلك في شهر وفم ربيع ترتعش بين ثنايا الهواء وتثني وتنثني مع امواج البحر. كيف اصف لكم، يقول راني من الجنب نوصف لكم كيف اصف لكم ذلك بالاخص واللي يشعر به هو اللي هو الروح نتاع كل شيء، هو ابعد من الادراك وادق من الشعور. كيف ارسمها لكم بالكلام. يقول الكلام عاجز على وصف لغه البحر والابحار والامواج. وانا نسمع بكيك على الرجيس وعلى تونس
1: والجو.
3: رانا راهو الانسان اللي ينظر للبحر نظره اخرى يحاول ينظر له نظره اخرى
1: بالفعل
3: ما عندوش حتى جواب. واهميه السؤال انتم تحكيوا على فيسبوك بكريك وتقولوش بي مش تونسي برك تبدل الكائن في العالم
2: تغير
3: اصبح لا ديسيفيليزاسيون. مشات الحضاره مشات الشعور مشات العائله ومشات الحومة ومشات مثل تكونوش متشائمين. ما قالك على يحط في السكر في البحر ولا يحط في الملح. لأنا بس نحط السكر ولأنا بس نحط الملح نبقاو بين وتونس أمة الوسط.
1: واضح، شكرا ليك يعطيك صحة يا حبيب. البدائع والترائف إبداعات خليل جبران خليل جبران خليل جبران كانت معنا من قفة يا حبيب من شط مشط تونس هكا ولا
2: والله يعطيك الصحة سي الحبيب بن صالح. نلقاوه كما قلنا يوميا في لمة صيفة. شفت المراوحة ما بين الفترة القديمة والفترة هذه باقي نقول نرجعوا للنوستالجي.
1: والشباب راهو زادة مهم أنه يعرفوا شنو كان قاعد يصير باش يعرفوا كيفاش يبنيوا مستقبلهم. هذا مهم جدا،
2: لازم تعرف تاريخك والدول اللي تحترم نفسها تساهم في هذا وتعرف
1: الشباب. هم ثلاثة حاجات مهمة، اللغة التاريخ والفلسفة، هذوما ثلاثة كي نتمكنوا منهم أمورنا هانية.
2: اما كيفاش والطريقه اللي لازم توصلوا الماركتينغ كيفاش باه نمشي تنفيسه مع الموسيقى وراجعين شويه اخر في لما تصيف.
4: شعرها بيطير على خد حرير والنسمه تغير ب يرمي الخد.

0: على خد حرير.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور خلايا رعدية بالشمال والوسط اليوم مع نزول أمطار تكون أحيانا غازرة، خاصة بولايات تونس الكبرى، سليانة، القيروان، وزغوان، ونابل، مع إمكانية هبوب رياح قوية تصل مؤقتا إلى 90 كيلومترا في الساعة. وزير التجهيز والإسكان أصلح زواري يشدد على ضرورة اختصار آجال إنجاز أشغال مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بولاية القيروان، بما يتيح إمكانية استغلال المشروع في أسرع الأجل. ووفق بلاغ وزارة التجهيز والإسكان، فقد تعهدت المقاولات المكلفة بإنجاز المشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز، تعهدت بالانطلاق في الأشغال الفوق أرضية بداية من شهر سبتمبر 26 2000 وبنسق إنجاز مرتفع. يتم غدا إعلان نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 26 2000 عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وذلك بداية من منتصف النهار. بورصة تونس للسوق المالية تنهي معاملات حصة التداول اليوم الأربعاء في المنطقة الحمراء، إذ انخفض مؤشرها المرجعي تيناندكس بنسبة 0.15%. في العالم، وبحسب مصدر إيراني، طهران ومسقط اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز، وأنباء عن اتفاق وشيك بهذا الشأن. البيان الختامي لاجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس يدين سياسات وإجراءات السلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، معلنا إطلاق تحرك مشترك لمواجهة هذه الإجراءات. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: مرحبا بكم كنا خلطتوا علينا تو انتم تسمعوا في بث مشترك بين الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب لما تسي في السبعه وربع شويه طيبه للناس الكل ان شاء الله ثنيه زينه للي ماشيين وين قصدي ربي معاكم الناس الكل ان شاء الله ملمومين كان في الخير يا ربي هكا ولا كريم
1: طبعا لما يلزم تكون كان في الخير سينو ماهيش لما تولي حاجه اخرى تقطيعها تريشه
0: اللي فما شكون يعتبرها خير على فكره
1: زعما
0: لما تخير هذيك
1: جمله زيد
0: الله لا حطنا في الشيره هذيك
1: لي محسوب حتى كان حطنا ذوك اللي نحن حسنات ما يقلقش معناتها بالعكس حطونا ديما هذيك دليل زاد اللي الناس ناجحه زاد خاطر احنا للاسف اللي ينجح ديما يبدا مسكين وبر
0: تحت المجهر نمشيو للسبور ديكالي
1: نمشيو
0: سبور ديكالي باهي في سبور ديكالي كريمه نحكي
1: انا باش نتبع باش نبداو واضحين مع المستمعين
0: حاجه سهله نتاع ديبيوتون
1: زعما
0: تسمع بي محمد صالح ولا
1: اي هذا نسمع بي
0: لاعب المصري المعروف محمد صالح رسميا مع فريق التركي ترابزن سبور فريق هذايا لمده سنتين باش يكون معاه بون الاخبار متداول ومعروف توا منذ ساعات تقريبا مازال كيف وصل لتركيا تقريبا العقد نتاعو في السنه 17 مليون يورو ما يقارب 50 مليار معناتها بفلوس عادي كريمه بالنسبه لك انت هل هل هل
1: الارقام
0: الارقام الفلكيه الخياليه اللي كل مره تزيد فما شكون يقول لك هي الصناعه واللاعب هذايا راه باش يبيع زاده هو فما شكون يقول لك لا مش معقول انه لاعب في الاخير هو يلعب في
1: شنو التبرير نتاعو تو الاخر قال لك هو باش يرجعهم في كل الاحوال واللي قال لا علاش
0: يقول لك يلعب هو يلعب ماذا يقدم
1: يقدم لك في يلعب هاك اللعبات كل شيخ على سبور هاو العالم الكل شيخ
0: اتسائل انا
1: راهو اي نحكي لك انا بيدي مع انا سبور ما يعنينيش وما نتبعش ما نفهم حد شيء
0: انا وقفت هذيك علاش سالتك انا خاطر
1: انا وقفت في زبير بي وعماد بن يونس في وقتها وبقديده
0: حسر
1: دونك وقتها كالطنبك الواحد نتبع خاطر بحكم الجهه كلها تغلي نجم الرياضي الساحلي كل بعد بعت الحقيقه ومانيش متعصبه رياضيا نحب لتوال ما مش متعصبه في السبور بي وما عندي حتى ثقافه
0: وهذاك علاش حتى فما بعض السينوبسيس نتاع البرامج الرياضيه اللي موجوده في العالم يجيبوا حد ما يفهمش برشا
1: أي
0: في
1: باش ياخذ
0: الرياضه خاطر نجم يعطيك اجابه أي اللي انسان كونيسور ما يعرفهاش
1: بالضبط باهي انت تقول لي 50 مليار في العام
0: اي
1: هذايا هو خاطره يلعب في الكوره وانت شنو رايك انه فنان يجي يعمل ساعتين ياخذ 450 الف دولار في الفن زاد فما منه
0: موجود
1: اي مره انا جتني صدمه قال لي هو في الحفلات التجاريه الحقيقه يا اخت كريمه 450 الف دولار بس نحن نعرف تونس وظروفها فممكن نخفض شوي كي خفض وصل 200 الف دولار مش لازم نقول لك شكون الفنان اما راهو هذيك هو
0: تو علاش قلنا مثال
1: لا ما نجمش نقول تنقول لك في الاوف لا نبرد لك على قلبك في الاوف ونسمعك الفويس كان تحب اما من بعد هذيك في مذكراتي تو نقول
0: هو لما حاله طاح بالكدي معناتها من 450 الف دولار يتيح
1: عمل سوم لتونس 200 وتونس ما زالت مش فايقه والقائمين على الاشياء هذه مازالوا مش مستوعبين انه هذيك هي الاسعار دونك لازم نلقاو حل يا نجيبوا اللي مبتدئين واللي تكون تونس انطلاقتهم منها يا نجيبوا اللي في اخر المشوار ويحبوا يرجعوا الزمن ويكونوا ويتذكروا ذكرياتهم وكل يا نشوفوا حل اخر
0: دونك تقول انت هذيك واقع السوق
1: العادي الواقع هو انت يا تمشي مع الواقع يا تتك على جنب
0: يا تسير يا لا باهي علاش هوني مثلا كي واحد يبدا مدير نتاع شركه بي دي جي نتاع شركه ما نعرفش انا شركه نتاع انفورماتيك نتاع اتصالات
1: نجم يوصل 100,000 دولار على فكره
0: لا نقولوا يوصل 30 مليون في الشهر فما فئه والعياذ بالله تحسد الشخص هذاك ولكن ان ياخذ 17 مليار او مليارات وهو يلعب في كره القدم هذا مش رايي نحكي لك فيه شنو تقول يلعب يقول لك يلعب في كره القدم شنو اللي قدم لاخر قرار حياته الكامله وسنوات باش يوصل للبوست
1: هذا اي ما انت هوني تبدا تحكي مكش انت صاحب القرار انت قاعد تستهلك في اللي عملوه لك دونك انت مكش فاعل حسب رايي معناتها شكون اللي يرد الاجور هكا ومصلحة شكون اللي تخلي الأجور هكا وشنية الغاية من أنه العالم الكل يبدأ هكا في الكورة مش ليه بحكايات أخرى دونك الموضوع
0: قلناها احنا مره اخرى
1: اي
0: افيون الشعوب
1: اي معناتها معناتها علاش انا مش مانيش قاعده انا كمواطن مانيش هابل على اخر كتاب مثلا نهبط علاش هابل على معلومات على رياضي كور وكل باش نعرف اخر اخباره وما نهبلش وما نتجنش على كاتب او مخترع
0: علاش
1: اما الاجابه مش عندي انا الحقيقه
0: ان توكا الحاجه المهمه يعني احنا نخدموا في كره القدم ونقدموا برامج رياضيه لكن الانسان زاد لازم يكون واعي كره وموجوده والناس تتبع ولكن راه ما ننكروش اللي هي راهو افيون الشعوب حاجه فاتت ربما نعرفش انا سقف التوقعات وقت اللي اول ما اخترعوا اللعبه لعبه كره القدم لانه فما حاجات ماهيش عاديه شئنا ام ابينا باش ما نهربوش على الموضوع كريم
1: باش ما نهربوش اي معناتها الاجور في النهايه
0: عادي بالنسبه لك انت
1: والله معناتها هو كاني وليت كرونيكير هوني واحنا المفروض رانا نسالوا الاسئله ما نعطيوش ارائنا
0: اي
1: معناتها خليتني مش نعطي رايي مالك ربي
0: انت هنجيب. انت عطيتني اجابه نتاع تهرب مش نتاع
1: معناتها نحن احنا بي ريبورتر نوت سيبورتر راهو في الاعلام
0: ما عادي تنجم تعطي رايك
1: معناتها احنا خارج اللعبه رانا نشوفوهم يلعبوا ونعلقوا عليهم هذا بمنطق الكوره تو ماكش طرف في اللعبه
0: من حق
1: انت
0: حق اللاعب
1: اي
0: انه ياخذ الفلوس وربي يتم عليهم
1: لا عادي
0: انا لو كنت مكان اللاعب ماذا بيا ناخذ مليارات
1: ما دام هو معناتها موجود الشيء هذا عادي ولا مش عادي نجم بينك وبين بينك وبين روحك تقول مش عادي ابريتو برشا فلوس لكن هو يقول لك انا ناخذ برشا فلوس خاطر انت ورايا باش تجني اكثر دونك فماش علاش انت تربح ورايا وانا ما نربحش معناتها سي هذيك هو عرض وطلب انت كنت تجيبني ب 450,000 دولار
0: تحكي كفنان
1: نحكي كفنان راهو انت عندك ال 900,000 دولار راهو موجودين دونك تعطيني ال 450 وعندك 450 مرابيح
0: يرجعوا
1: دونك يرجعوا بطبيعه يرجعوا بطريقه يا اخي هما كيكا زاد الناس تفرق في الفلوس القوه غادي انه انت كي تصرف لازمك ترجع هذا هو انا كي نصرف نرجع ولا ما نرجعش كي نجيب انا فنان ولا حد ولا اي فعاليه وندفع عليها الفلوس نرجعها ولا اذا انا مطالب بالترجيع اذا انا مش مطالب بالترجيع زاده على اساس الميزانيه مرصوده وباش تمشي للايفينمون هذاك نعملوا على بزو معناه الايفينمون وما نرجعش الفلوس خاطر عندي غايات اخرى اني نرفه على شعبي الكريم
0: ما زالت الغايات هذه توا
1: هو الترفيه جزء لا يتجزا من حياتنا
0: وزاد سي ليجيتيم وحق شعبي انك
1: ويلزمني
0: دخل فلوس
1: يلزمني لا انا اوكي هذاك شكون اللي باش يدخل الفلوس معناتها اذا انا مطالب باش ندخل فلوس يلزمني نلقى الاليه باش نرجع فلوسي اذا انا الميزانيه ترصد من اجل انها تتصرف ومش لازم فيها الربح راهو يلزم تتصرف وما تربحش فيه وما تغيرش مسارك انت وتمشي تحت ضغط المستشار باش تولي تربح على اساس اوغ انت مش مطالب فما مهرجانات غيرت راهي برامجها كاملة على خاطر سي المستشار فرض عليها حاجات وهو مش مطالب باش المستشار يتحكم فيه علاش يتحكم فيه المستشار
0: فنان بون مستشار يتحكم في برشا حاجات
1: ليه نحكي في حاجات بعينها انا
0: فيسا كريم فنان نتاع 450,000 دولار يلزموا على الاقل قدش من عرض باش يرجع
1: لا يلزموا ساعه فضاء يحتضن الالاف من الجماهير حتى يرجع في ليلته لا ما نجمش مهرجان كارتاج يرجع خاطر طاقه استيعابه 7500 الا اذا باش تولي تبيع تذكره بمليون وانت الدوله قاعده تنظم هون الا اذا في الاوف
0: تمشي على استاد معناتها الحاجه معناتها
1: يلزمك برشا فضاء يرفع برشا باش نجم وهل احنا قابلين انه التيكي نشريوها بمليون ولا توا في تونس صعيب ياسر
0: ندعيو ربي بعد لحظات شكون
1: بعد لحظات
0: ندعيو ربي باش يرزقنا
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يرزقنا اكيد مستمعينا مستمعاتنا على موجات الاذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه تواصل البث ويرفع الان الى حضراتكم اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الوقت سرقنا وهرب بينا سول جسما دو لا مدينة.
1: لم تصيف
2: لم تصيف
1: لم تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف
2: لم تصيف
1: بريحة البلاد.

0: لما تصيف
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي.
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه.
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف.
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.

شكرا لكم لاختياركم لفريكونس نتاعنا اذاعه شباب الاذاعه الوطنيه يوميا من الاثنين للخميس تلقاو بث مشترك موحد بين الاذاعتين في لمه صيف. خلطنا نهايه لمه صيف بالنسبه لليوم, تلقاو ان شاء الله غدوه ستة مع كريمه لوسلاتي وايضا مع سامي نويسر. ان شاء الله نتقابل معكم في اذاعه شباب في ملا كره بدايه من 9:30 متاع الليل. شكرا نزار ورتيني في الإخراج التقني, حمزة العراكي في الديجيتال مشكور أيضا. نقول لكم في أمان الله سهرية طيبة للجميع في مختلف البرامج كسوا في إذاعة شباب وإلا الإذاعة الوطنية. بسلامة الناس الكل.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلودي
0: ولا تقرمش في الكاكيه،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
5: متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات التدخل للسيطرة على حريق اندلع اليوم بغابة جبل لنقع بجندوبة، امتد إلى جبل المرقب بولاية سليانة. والديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخي الحذر والحيطة على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة وسط توقعات بنزول أمطار تكون أحيانا غازرة خاصة بولايات تونس الكبرى، سليانة، القيروان، وزغوان ونابل، مع إمكانية هبوب رياح قوية تصل مؤقتا إلى 90 كيلومترا في الساعة. وزير التجهيز والأسكان أصلح الزواري يشدد على ضرورة اختصار آجال إنجاز مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بولاية القيروان، ويؤكد تعهد المقاولات المكلفة بالمشروع بالانطلاق في الأشغال الفوق أرضية بداية من شهر سبتمبر المقبل.
8: مستشفى الجامعي الملك سلمان، صحيح فما صعوبات كبيرة، نحكيو على مشروع انطلق في إطار صفقة قيمة نتاعها قرابة 450 مليون دينار، مقاولة سعودية وكذلك تونسية. بعد مرور تقريبا 7 أشهر من انطلاق في الأشغال، اليوم اكتشفنا أنه تقدم جاز الأمثلة التنفيذية وكل الدراسات هي تورانا. طلبت من المقاولات وكافة مكاتب الإشراف باش يمروا من السق المرتفع خلال الفترة القادمة، وعدونا أنه إن شاء الله السق مش يرتفع بداية من أواخر سبتمبر تقريبا للمرور للسرعة القصوى في إنجاز المشاريع خاصة فوق الأرض، معناتها باش تنطلق الأشغال هذه مباشرة إن شاء الله في سبتمبر بنسق مرتفع. المواطن مش يبدأ يرى، معناتها المشروع هذا يخرج من التصاميم إلى الواقع إلى الواجهات في المستشفى هذه.
7: ختاما وفي أخبار العالم، كوريا الشمالية تهدد اليابان باتخاذ خيارات عسكرية واسعة ردا على تعزيز اليابان قدراتها العسكرية. وزارة الخارجية الإيرانية تفيد بقرب اتفاق طهران

0: جيل الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوم، بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام، يقدمان هذه السلسلة: الموسيقيون العرب.

عندما نتحدث عن هوية الغناء العربي الحديث، لابد أن نقف عند اسم استطاع أن يصنع فرقاً ويترك أثراً استثنائياً فيها، حتى غدا أحد العناصر الذين شكلوا هذه الهوية في الغناء والتلحين العربي الحديث عبر عقود، هو مجدد الموسيقى الذي تميز بأسلوب فني فريد يدمج بين الأصالة والتحديث، فتعامل مع جميع الأصوات وصنع القوالب المطورة في التلحين وأبرز الأشكال الجديدة في الغناء. استطاع أن يزحزح التجارب الغنائية ذات النمط العادي بميزات أهلته لتدعيم بدايات التطور الحقيقي للموسيقى الخليجية والعربية، وهو من قال: عندما أمسك بالعود تنفتح مختلف النوافذ على الموسيقى. تغنى لأهم شعراء العرب كأدونيس ونزار قباني ومحمود درويش وغيرهم، حتى لقب بقيثارة الفن الخليجي وفيلسوفها الموسيقار البحريني الفنان خالد الشيخ.

الولادة كانت في مدينة المنامة في البحرين في 23 من سبتمبر من عام 1958 للميلاد، والنشأة في بيئة مشبعة بالثقافة والعلم. وقد كانت البداية في سنوات الطفولة الأولى عندما اكتشف خالد الشيخ حبه للموسيقى، ثم جاءت سنوات الشباب التي شكلت وجدانه الفني مبكراً، والذي ارتبط وانعكس على ألحانه وأعماله التي قدمها. درس الفنان خالد الشيخ مراحله الدراسية في مدارس البحرين، وبعد إتمامه المرحلة الثانوية عام 1975 للميلاد، رغب والده أن يتخصص في دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية.

سياسية فالتحق بجامعة الكويت. وكانت فترة السبعينيات فترة مفصلية في مستقبل الفنان خالد الشيخ الدراسي، ففي سنته الجامعية الثالثة كطالب في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، وبعد أن كاد أن ينهي دراسته، اتخذ خالد الشيخ قراره بعدم إكمال دراسته على الرغم من طلب والده بإكمال السنة الدراسية المتبقية له، ففتح على نفسه احتمالاً مغايراً لما رغبت به روحه، وأنصت لصوته الداخلي الذي يعرف تماماً ما يريده، فترك الكويت وتوجه إلى القاهرة والتحق بالمعهد الموسيقي الكونسرفتوار، حيث درس التأليف الموسيقي لمدة عام وتخرج عام 1980 للميلاد.

0: مثلت حقبة ثمانينيات انطلاقة الفنان البحريني خالد الشيخ في مجال التلحين والغناء، فسطع نجمه على الساحة الفنية، فعلاقته مع الكلمة أخذت صورة مغايرة لمن سبقه من الملحنين في البحرين والخليج، كأنه هو من كتبها ونغمها ونطقها، فالكلمة عند خالد الشيخ تدخل إلى قلبه وتخرج بصورة أخرى تحمل نكهته الخاصة، فهو يعطي الكلمات روحاً تطلقها إلى مساحات غير محدودة، وهي عند خالد الشيخ أي الكلمة يتذوقها داخلياً ويتحسسها حرفاً حرفاً ويتخلى عن ما لا يراه مناسباً ليعيد صياغتها بأسلوبه الخاص به. وتعتبر أغنية الفنان البحريني القدير أحمد الجميري شويخ من أرض مكناس من أشهر ما لحن خالد الشيخ، هذه الأغنية التي رسخت في الذاكرة الفنية العربية رغم جذورها التي تعود إلى الشعر الغنائي الشعبي الأندلسي وما تحمله من دلالات ثقافية تتجاوز حدود الجغرافيا.
1: بداية تعرفي على خالد الشيخ شخصياً كان في سنة 82 في بيت صديقي المرحوم الممثل جاسم جريدة، سمعت منه أغنية شويخ من أرض مكناس، واكتشفت فيه أن هذا الشاب صاحب موهبة مميزة وتجربة لحنية خاصة جديدة غير متأثرة بالألحان السائدة في ذاك الوقت، ولها شخصية جمالية تعبيرية في اختيار الكلمة وأعطائها اللحن المناسب لها. وقد قمت بتسجيل هذه الأغنية ولكنها لاقت نجاحاً منقطع النظير لما بها من تجديد في الرؤية الموسيقية الفنية. ما لفت أنظار مطربي تلك الفترة إلى هذه الظاهرة الفنية المجددة وابتدأوا في البحث عن خالد الشيخ ليتوج ألبوماتهم القادمة بما يحمله من فكر جديد في مسيرة الأغنية الخليجية. فذع صيت خالد الشيخ الأوساط الغنائية العربية وبدأ التهافت على طلب الألحان منه، وقد كان نعم الممثل للأسلوب الغنائي الجديد الذي تأثر به بعد ذلك الكثير من الملحنين الخليجيين. فخالد الشيخ الحقيقة ظاهرة فنية رائعة.

وبدايته مع الغناء، تأبط خالد الشيخ عوده الذي اشتراه له زملاؤه الطلاب قادماً من فصول الدراسة بالقاهرة إلى استوديوهات الكويت لتسجيل ألبومه الأول بعنوان كلما كنت بقربي، الذي احتوى على ثيمات لحنية لم تتعودها الأغنية الخليجية، فكانت انطلاقة مشواره مجدداً للأغنية الخليجية بأسلوبه الفريد، إذ جمع بين الألحان العصرية والكلمات العربية الفصحى، واستطاع أن يؤسس مدرسة لحنية متفردة مثلت بداية انطلاقته في سماء الأغنية البحرينية والخليجية والعربية. وقد أحدث هذا الألبوم الذي أتى بالعربية الفصحى كنقلة نوعية في نمط الأغنية البحرينية وروحها، ما جعل العديد من الفنانين الشباب يتأثرون به.

تمثل تجربة الفنان البحريني خالد الشيخ مع قصائد الفصحى علامة فارقة في الموسيقى الخليجية والعربية، حيث تميزت بقدرته على تلحين وغناء نصوص شعرية عميقة توازن بين بلاغة الكلمة وعمق النغم. غنى ولحن نصوص الشعر بمختلف جغرافية الحرف العربي ولهجاته وهجراته وعصوره، فهو ينتشل ابن زهر من موشحاته وأندلسه وأبا الحسن الششتري من أسجاله ومغربه، كما وقع في فتنة القصيدة العربية بمختلف مدارسها ورموزها، فغنى عيناك لنزار قباني وأبيات غزل، أغنية حب لحن غجري لمحمود درويش، وجراح في عيون الحب لعلوي الهاشمي، وصولاً إلى غازي القصيبي ونور الجراح.

كانت لخالد الشيخ تنويعة فياضة طاف بها بين الخليج كعلي الشرقاوي وعلي عبد الله خليفة وإبراهيم بوهندي وفتحية عجلان وحصة البعينين في البحرين، مروراً بشعراء الخليج كعبد اللطيف البناي وفائق عبد الجليل وحيدر الهزاع ومحمد العبد الله الفيصل وخالد الفيصل وبدر عبد المحسن ومحمد الزهراني وهتان.

شهدت فترة التسعينيات مرحلة نضج فني بارزة في مسيرة الفنان البحريني خالد الشيخ الفنية، فقدم العديد من الأعمال الموسيقية والغنائية ومنها ألبوم مستحيل، كما تعززت مكانته كملحن بارز حيث تعاون مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية ولحن العديد من الأوبريتات التلفزيونية والمسرحية. وفي نهاية التسعينيات اتجه خالد الشيخ لتأليف الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية.

استمر الفنان خالد الشيخ في تألقه عبر مسيرة موسيقية وغنائية متنوعة، فقد شهدت فترة الألفية تنوعاً كبيراً في الإبداعات اللحنية والغنائية والموسيقية، مستفيداً من خبرته الطويلة ومحافظاً على نمطه الموسيقي الخاص الذي يمزج بين الأصالة والتجديد. وقد تجلت إبداعات الشيخ في هذه الفترة بتلحين وغناء مقدمات المسلسلات الدرامية التلفزيونية، من أشهرها مقدمة مسلسل نيران ومسلسل سعدون.

0: خالد الشيخ هو أول من لحن قصيدة النثر لمحمود درويش بعد مرسيل خليفة، وأتبعها بقصائد وجوه لقاسم حداد وسميح القاسم وعلي الشرقاوي وغيرهم، لكنه كان قد أبحر في الاتجاه المعاكس، إذ استلهم من التراث الكثير من الموسيقى والألحان الفلكلورية التي طورها وحدثها بشطحاته الإبداعية، كما في فن الغناء الصنعاني اليمني والأندلسي بالمغرب وفن الصوت بالخليج، وهو الوحيد صاحب مدرسة التجريب في الموسيقى. المايسترو الدكتور زياد زيمان.
1: طبعاً الأستاذ الفنان القدير الأستاذ خالد الشيخ، يعني المعلم والقدوة اللي كلنا كموسيقيين بحرينيين أو خليجيين أو موسيقيين في الوطن العربي نفتخر في قامة مثل الأستاذ خالد الشيخ. شنو بقول؟ يعني غير أنه هو فنان غير مكرر أبداً، فنان نادر في ألحانه، في اختياراته، في جرأته في التلحين، في تلحين الكلمة، في اختيار المقام، في التنوع، في إضافة الآلات الأوركسترالية. يعني ومن الأشياء طبعا اللي ميزت تجربته بشكل واضح أن الفنان خالد الشيخ من أوائل الفنانين في المنطقة اللي دخلوا روح الجاز والتلوينات الهارمونية الحديثة على الأغنية الخليجية، يعني وبالتالي استخدام يعني الآلات الغربية والأوركسترالية بشكل ذكي ومدروس داخل أعماله، يعني كانت خطوة جريئة مش أي فنان يتطرق لها، والنم على شيء أو دل على شيء يدل على يعني نباهة الفنان خالد الشيخ طبعا، وهو طفرة احنا نقول يعني في في في في الموسيقى في البحرين. وأنا اشتغلت مع الفنان خالد الشيخ في أكثر من حفل في البحرين وفي سلطنة عمان وفي مركز جابر بدولة الكويت، ولمست هالشيء وأنا أشتغل معاه في ألحانه، وإحنا يعني نشتغل على النوت الموسيقية نشوف التفاصيل الإبداعية الجمالية الخيالية اللي كان يستخدمها الفنان خالد الشيخ أثناء تلحينه وأثناء يعني إشرافه على على على توزيع الموسيقي. وبالتالي حتى على مستوى الكلمة كان عنده وعي كبير في اختيار النصوص الشعرية، يعني استعان بشعراء كبار على مستوى الوطن العربي مثل الشاعر القدير طبعا نزار قباني في أغنية عيناكي، وغيرها من الأعمال يعني اللي قدم فيها نصوص يعني شعرية عميقة في المعنى وراقية جدا. وأعتقد أن سر استمرار خالد الشيخ إلى هذا اليوم أنه كان يقدم فن يعيش وليس فن مرتبط بمرحلة وينتهي، لهذا الأعمال إلى الآن تعتبر مرجع وتجربة مهمة لأي موسيقي وأي فنان مهتم بالتجديد يعني الحقيقي والمحافظة على قيمة الفن نفسه، يعني سواء كان فن خليجي أو فن بحريني عفوا أو خليجي أو على نطاق الوطن العربي، مع أني أنا كرأي شخصي أشوف أنه هو فنان عالمي يعني وليس فقط في الوطن العربي. أتمنى كل التوفيق حق أستاذي طبعا الفنان القدير خالد الشيخ، وهذا الكلام يعني من القلب اللي حبيت أقوله، شكرا جزيلا.
0: وتتويجا وتقديرا لهذه المسيرة الفنية الرائدة للموسيقار خالد الشيخ، حصد العديد من الجوائز والتكريمات المرموقة، من أهمها جائزة العمل الموسيقي من المجمع العربي الموسيقي، وهي جائزة تعد إضافة لتاريخه الفني المشرف والتي تعكس هذا العطاء الذي ساهم عبره في وضع اسم مملكة البحرين على الساحة الفنية. قدمنا لكم هذه الحلقة من سلسلة الموسيقيون العرب من إنتاج إذاعة مملكة البحرين بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبي أم، من أعداد وتقديم فاطمة محمد، إخراج زينب القحطاني.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات. وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأحد 9 أوت الموعد بيش يكون مع سندي لاتي.

في رحلة بين جمال التراب العربي وروح الموسيقى الأصيلة، تستنى فيكم سهرة استثنائية مع الفنانة اللبنانية سيندي لاتي، مطربة وعازف عود تتميز بصوت دافئ وإحساس عميق. سيندي اختارت أن يتعاود تقدم روائع الأغنية العربية بروح تجمع بين الوفاء للتراث والانفتاح على تجديد، من أعمال كبار الفنانين إلى مشاريعها الخاصة. تقدم سيندي لاتي تجربة موسيقية فيها الكثير من الرقي والإحساس. نهار لحد 9 أوت في مسرح الحمامات، عشاق الترب سهريتكم باش تكون مع سيندي لاتي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تواصل الجهود للسيطرة على حريق اندلع في غابة جبل لنقاع في جندوبة وامتد إلى جبل المرقب في سليان. المخزون التعديلي للبطاطا يبلغ حوالي 12390 طنا، واستأثرت ولاية نابل ب 61% منه وفق وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ. تراجع عصابة التين الشوكي في ولاية نابل بسبب تفشي الحشرة القرمزية التي تسببت في أضرار بلغت 60% وفق رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة في بوعرقوب سامي لهويدي.
2: تراجع عصابة الهندي للأملس بسبب تواصل تفشي الحشرة القرمزية. منطقة بعرقوب تعد الأولى وطنيا من حيث الإنتاج الهندي الأملس، مع العلم أن سجلنا نقص أكثر من 60% من الإنتاج. نعرف السنة الفارطة تقريبا فما في حدود 4-5000 طن، السنة الحالية للأسف نقولها لا تتجاوز حتى 1000 طن في السنة الحالية. الإشكال الكبير اللي فما تقصير وسوء التصرف خاصة في برنامج المقاومة للحشرة القرمزية، وبذلك كل الفلاحين من المنطقة يطالبون بفتح تحقيق في ذلك.
1: في أخبار العالم، الخارجية الإيرانية تقول أن بيانا مشتركا مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة، وأضافت أنه تم الاتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز. في الأثناء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع عقوبة عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفطية سعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي للمرة الثانية اليوم. سوريا تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لأول مرة منذ سنوات بعد تجاوز الكميات المستلمة من محصول الموسم الحالي احتياجاتها السنوية. هذا الموجز انتهى، موعدنا يتجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

وسهلا مرحبا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في ليالي تونس. لقانا ينطلق الآن يتواصل حتى تقريبا نصف الليل كما تعودتوا. سهرية باش تكون موسيقية وباش تكون كذلك كل الفنون تقريبا محاضرة من خلال الفقرات والاستضافات. ليالي تونس لليلة باش تكون خاصة شوية على خاطر لأول مرة الحقيقة مجموعة بروة اللي كل مرة تكون حاضرة معنا من خلال الأغاني استضافات هاتفية باش يكونوا حاضرين معنا بعد شوية. وسام زيادي ونبيل برجب من بروة باش يكونوا حاضرين بحضنا كما قلنا، وباش تستمتعوا أكيد بالموسيقى اللي باش نسمعوها مباشرة، وباش نسمعوا كذلك الموسيقى موسيقى مجموعة بروة. ومن بعد نحكيوا أكثر ونسفروا أو نسافروا معاهم عبر الموسيقات، ودائما بإصرار أنه تكون الهوية التونسية حاضرة من خلال الكلمة ومن خلال المواضيع كذلك اللي تتطرح في الأغاني. باش تكون كذلك عنا استضافة للفنان التونسي حمزة الفضلاوي اللي هو مقيم كذلك بالإمارات العربية المتحدة، باش يكون حاضر معنا الحديث عن الجديد نتاعو ان شاء الله في الساعة الثانية. ان شاء الله باش نعملوا طلة كذلك على مهرجان الحمامات في متابعة لعرض الليلة العرض المسرحي جاكراندا انطلاقا من 10 نتاع الليل. تحية للفريق اللي باش امن لكم الليلة ليالي تونس. محمد الغول في الاخراج الاذاعي، رامي ماجولي في التنسيق العام للحصة. شو رايكم ننطلقوا ساعة بالمالوف التونسي باش من بعد نسافروا عبر تطور الموسيقى التونسية بأنماط جديدة. نسمعوا نبدأ بالخلاعة تعجبني.

0: عليل ومالو دويه، هذا هو السنجل الأخير اللي خرجته مجموعة بروة. اسمعناها على موجات الإذاعة الوطنية التونسي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بروة هي كلمة تونسية يستعملوها البحارة في تونس. شنو تعني؟ تعني يقولك امشي طول ديريكت للقدام، اغزر القدام، تسافر القدام. هي الفلسفة من وراء الكلمة هذه، يظهر لي في علاقة كبيرة برشا ببروة. فما رمزية في اختيار العنوان، فما رمزية في اختيار زيد الألوان، اللوجو، كل تفصيلة عندها حكاية. وهذه ميزة بروة، لأنها فما فكر، هو اللي يفكر في ثقافي وفلسفة يجمع الأعضاء متاحة ولا أعضاء الكل يقودهم، وصاحب الفكرة وسام الزيادي. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا يا عبير، مرحبا بي.
0: جينا من هولندا في عطلة صيفية فاستغليناه الحقيقة، وقلنا لازم يكون حاضر معنا على موجات الإذاعة الوطنية مباشرة
1: من قليبيا ديريكت
0: برونزي بالبحر
1: بياض باز.
0: قدش عندك من اللي روحت من هولندا؟
1: جمعتين.
0: تو جمعتين.
1: جمعتين وجمعتين أخرين ونرجع. مي كنا في لقاء دوما ما خرجت عليل ومالو دواء، وطلبت مني قلت لي كي تروح لتونس تجيب حذايا، وعلى خاطرك انت انا جينا
0: يا خو بخاطرك. وقلت لي زاده مانيش باش نجي وحدي، باش نحاول نجيب معايا نبيل برجب. هو سينمائي، هو رسام، هو موسيقي، هو فنان شامل ومتكامل. ما يتكلمش برشا، ما يحكيش برشا، موسيقته وفنه يعبروا عليه. واليوم حاضر بحذينا، فرحانه برشا انه حاضر معانا. اهلا وسهلا، مرحبا بيك نبيل.
2: مرحبا.
0: خليني نذكر انه في رصيدك جوائز من خلال الافلام السينما، الفيلم الدولي السينما الهويت بقليبيا تقريبا عندها عامين، خذيت الجائزة عامين هكاك 2024 وي. تحصلت على جائزة أفضل فيلم، مرحبا بيك.
2: عايشك.
0: نورتنا. عايشك. حاضر معنا مش وحدك، بالعود كالعادة الآلة. وأنا الحقيقة فرحانة أنهم حاضرين معنا بآلاتهم، خاطر باش نسمعوا الموسيقى، وشنو أحلى من أنه تكون سهرية صيفية والموسيقى ترافقنا. خلينا نبداو من الأول. وسام، وسام انت كنت حاضر في تونس في الساحة الموسيقية التونسية، كنت حاضر مع مجموعات موسيقية، ثم كان السفر إلى هولندا. 2022 كانت نقطة انطلاق بروة.
1: صحيح صحيح. كنت في تونس، كنت أنا من الممبر فونداتور نتاع غورترا ساوند سيستم. قعدنا مازالوا كيعملوا، عملنا 20 سنة
0: مع حليم اليوسفي
1: مع والباقي معناتها الأصدقاء الكل. لعب برشا مع بديع أبو حريزي، عملنا برشا حفلات في العالم، في تونس في العالم. ووقت اللي هاجرت لقيت الوقت ولقيت الأفكار ولقيت الانسبيراسيون اللي عاونتني باش نعمل موسيقى جديدة فينا المو، وباش كيفاش نحل ثنية في الخيال تاعي باش تهون عليا شوية الأيامات الأولى نتاع الغربة الصعيبة برشا.
0: سافرت اما ما سافرتش. سافرت وهزز معاك الذاكره نتاعك، ميموار نتاعك. تونس حاضره في غنياتك بالكلمه التونسيه، حتى وقت اللي في الموسيقى نلقاو الجاز، نلقاو البلوز، نلقاو ايقاعات اللاتيني في بعض الحين، اما العود حاضر والايقاع التونسي والموال اللي كنا نسمعوا فيه في ميلودوي حاضر.
1: هو فينا الموكي ما قلت لك، كانت الموسيقى كانت تعبيره هذيك، كانت واحد باش يهون بها على روحه باش اون فيت. كي تبدا في تونس بالكش الحاجات اللي تشوفهم كل يوم ويتعاودوا يكونوا لك انت حاجه عاديه معناتها، او كي تبعد عليها يولي وك التفصيلات الصغار والبتي ديتاي اللي تستحشهم. انا نتوحش برشا الماكله التونسيه، نتوحش برشا الاذان نتاعنا، نتوحش برشا ريحه تونس، نتوحش. دونك خرجت تعبيرة معينة وجات وحدها، معناتها جات تلقائيا معناتها، وكيف كيف دونك. وكي خرجت التعبيرة هذيك داروا بيا دي ميوزيسيان من العالم كل اللي هما اللي جاوا معناتها في الرحلة. تعرفت عليهم في رحلتي، رحلة الحياة هذية. ووقت اللي جاء المشروع نتاع بروة بروبوزيت عليهم، معناتها اقترحت عليهم الفكرة وهما تبنيوا الفكره. هذاك علاش تسمع بوكو دانفلونس في الموسيقى نتاعنا، بيان سور مع نبيل برجب، هو لو ديريكتور ارتستيك تاع الحكايه الكل، كلكو سوا في الـ في الـ الصوره والا الصورة في الصوت والا في الفكره، كيف كيف هو عمل معناتها متبادل عن بعد نحكيه مع بعضنا برشا، ومع طارق المعروفي اللي هو زاد الجيتارة وزاد الريتم معناتها وزاد برشا في الارانجمون تاع التيتروات، ومع فرانك نورمان مضر سلامة ياسمين ليوتيتش
0: مضر
1: ياسمين ليوتيتش مع بيتر باوت مارك نايسن برشا معناتها شاركوا وعاونوا فولونتيرمون الحكايه، خاطر الحكايه بدات راهي بالحب، ما فماش ما كانش فما نزعه
0: تجاريه
1: تجاريه الحكايه الجمله، كله حب وكلها قناعات معناتها وكلها كانت،
0: لكن البدايه بالمحبه هذه ولمت نجم نقولوا اجتماع على مشروع فني. نبيل وقت اللي نحكيه على بروه ساعة العنوان والاسم كيفاش اخترتوه، هو اختار ويسام رجع لك رجعتوا لبعضكم، خاطر نعرف انه مجموعه انتم تحكيوا وتخدموا مع بعضكم وتفكروا مع بعضكم.
2: هي خذيت وقت كمان باش اخترنا وقررنا، قعدنا نلوجو نبحثو شوف منا نهي انه العنوان اللي ولا التسمية اللي
1: تعبر
2: واللي
0: قريبة لكم زيادة
2: تمثلنا احنا، لقيناها خرجت من البورت من البحر من المحيط متاعنا، جات بروة خممنا فيها مليح مش برشا وقررنا كونه تكون بروة.
0: نعرفوا انه في المجالات الفنيه الكل في السينما قد وشفنا زاده في الموسيقى وشفنا برشا افلام، قد ما تقرب للهويه متاعك للجانب الذاتي قد ما تكون منفتح وعندك مكانك في العالم، لانه هذاك اللي يخلق المميزات والهويه هي نقطه انطلاق. يظهر لي هذه هي الفكره اللي نلقاها من البوم الاول والالبوم الثاني.
1: صحيح اون فيت نحن كي نبداو نحكيو كي نبداو نقترحوا في الموسيقى نتاعنا نمثلوها نقولوا عارف نرميو صناره نرميو صناره، معناتها نرميو له تيتر نرميو له غنيه نرميو له مقطع ونشوفوا مس ولا ما مسش، وجينيرالمون نطلعوا حوتباهي
0: فوالا.
1: دونك كل شيء مربوط بعيشتنا نحن، ما عملناش حاجه اللي بعيد علينا ولا نحبين نتشعبطوا في حاجه بعيد علينا، عملنا حاجه اللي تمثلنا كما قال نبيل واللي نحبوها، هذاك علاش نحن شادين صحيح معناتها ومازلنا قاعدين نقدموا. وما هيش البروة راهي ما بدأتش عام 2022، بدأت من عام 2000 ومن عام 99 وقت اللي تعرفت على نبيل بشوية وبدينا كل مرة نعملوا حاجة كل مرة نسجلوا أما ما نخرجوش معناتها العباد الموسيقى لينا نحن قبل. دونك كيما نقول لولادي أنا نقول لهم راهي الموسيقى ليك أنت قبل ما تكون للعباد،
0: لازمك تستمتع بها باش نجم تمررها.
1: أنا نقول كي نبداو نحن مستمتعين ونبداو نحن مقتنعين بالحاجة اللي نعملوا فيها اوتوماتيك ما العباد باش تستمتع وباش تحبها، خاطر خارجة من القلب وما هيش عندها حتى ان بوت لكرياتيف ولا ان اوتر بوت، سي موسيقى للموسيقى، موسيقى للتعبير، موسيقى للسفر كما قلت، موسيقى روحانية ساعات ليك انت لروحك ترفع. كي نلعبوا موسيقى نحن معناتها نشدوا زوز عواد ولا عود وكمانجا ونبداو ليلة كاملة ونحن نلعبوا جست لينا نحن باش نغذيو روحنا، باش كي تهبط المعترك الحياة اللي هي صعبة شوية توا عندك نفس وعندك باش تقاوم
0: ولا
1: مقاومة. الموسيقى ماهيش مقاومة راهو سلاح وحرب واحد،
0: هي مقاومة
1: تيرابي روحك بل كل
0: هي
1: شيء.
0: هي تيرابي. البارح انا اكتشفت مرسوم تاع موسيقى الفنانة المصرية الشابة تحكي على الموسيقى ثيرابي والغناء اسمها ثيرابي. تو نبعثها لك وانا مررتها في الاذاعه الوطنيه الحقيقه على خاطر هذا هو الفن. هي راهي ثيرابي من كي نتعاملوا معاها بالمنظور هذايا قديش نرتاح وقديش زاده تنجم تحل لنا افاق في الفكر. واحنا تو محتاجين زاده تعطيونا شويه زيت جايينا من قليبيا. نستنى هاك نحب نشم اكيد كيف وكيف برشا مستمعين
1: نعملوا قليبيا
0: رحت البحر. نبداو بقليبيا.
1: نبداو بقليبيا.
0: هذا تيتر انا تعرف قليبيا اكتشفته. وتحيه للموسيقي شكون محمود التركي.
1: ايواش
0: في بودكاست كلمات متقاطعه نحكيو هكا في الكواليس. قال لي اعطاني هكا قال لي شو سمعتها قليبيا الغناء. قلت له فما غنية قليبيا وين عينيا هكا عرفت ما نعرفهاش. قال لي بروه راهي عندها غنية قليبيا اكتشفها واسمعها.
1: تحيه ليه
0: وحكي عليكم وقتها على على الموسيقى اللي تقدموها والخصوصيه دي. فتحيه ليه هو حاليا في فرنسا يجي في سبتمبر متفاهمه معاه زيد اول ماشي باش يجي ان شاء الله يكون حاضر معنا. هاي نسمعوا من قليبيا.
1: قليبيا
0: نذكروا أنه مجموعة بروة حاضر معنا جزء من مجموعة بروة وسام زايدي ونبيل برجب مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: كاينك في قليبي يا زايف نوار نعشق نفخة ريحها والموج الهدار. كاينك في قليبي يا زهيف النوار نعشق نفخة ريحها والموج الهدار. كاينك فخار بكري ترجع فيا الروح تجري كي

0: يوم نسمة ورنة برجك بالبحر يتغنى شتوتك فيهم نسمة ورنة برجك بالبحر يتغنى والقاعدة في البار ونرشق مشموم النوار
1: تلوى
0: كاين

0: الله الله، تعرفوا انه الغنيه التقليبيه توا توندونس نقولوها ترند هكا باللغه توا في التيك توك، مواقع التواصل الاجتماعي، خاطر الصيف نعرف الصيف فزوار قليبيا الكل يعتمدوا الغنيه وليت تصاحب الفيديوهات. خلينا نذكر الواه هي كلمه لهجه قليبيه صرفه، اذا لقيتوا حد قال الواه راهو قليبي. تحيه ليكم يعطيكم الصحه. هذه كانت نقطه البدايه بالنسبة للألبوم أسفر، علما وأنه في فترة ما زمنية نعرفوا أنه نعمة سيدة نعمة وعديد من الفنانين والمطربين تغنيوا بالمدن التونسية، نلقاو سيدي بوسعيد، نلقاو الحمامات، نلقاو منزل تميمي، يوسف التميمي، قليبيا برشا، قصر هليل يظهر لي زادة،
1: جربة
0: جربة، قرقنا، الكيف، برشا معناه. وكان ثم تثمين موسيقي للمدن متاعنا ولبساتنا زادة التقليدية،
1: صحيح.
0: وبعد ما عادش
1: ممكن خاطر هربنا شوية على الهوية ومشينا لحاجات أخرين أبعد، معناتها أبعد في التكنولوجيا وفي الواحد. هذيك الانسبيراسيون تاعك، بلادك، البلاصة اللي تعيش فيها، الحب هذاك اللي بينك وبين الشجره وبينك وبين البحر، بينك وبين الفكرون، بينك وبين الجبل، سا ديبون انت جبال الكيف العاليه بار اكزومبل، انت الغنايه تزيد تخليك تحب هالبلاصه. انا نقول قلت نبيل القبيله في ثنيه، قليبيا ما عادش كالعاده، معناتها هي تونس كلها ما عادش كالعاده، ما قليبيا بالذات ما عادش كالعاده. قال لي نحن نحكيوا على اللي في مخيلتنا اللي عشناه
0: في طفولتنا
1: اللي عشناها الكل، ومعناتها رجع في غناية. وكان نحكي لك على حكاية
0: مين كتبتها قليب؟
1: به غناية قليبيا كان طارق المعروفي جيتاريست، هذيك هي كانت البداية تاع بروة في شكلها الجديد، خاطر كما قلت لك بروة راهي حكاية عمر كامل معناتها. أما في البروة كيفاش تبلور، جاب حذية طارق، قعد بحذية جمع في هولندا، هو يسكن في باريس، جاب مرته وولده، جاءوا بحذية، كانت معناتها زيارة ياسر معناتها قريبة لقلبي، طارق خويا ونحبه ياسر، دونك قعد بحذايا جمعة. في آخر نهار في الجمعة هذيك عملنا أول غنية تاع بروة اللي هي ما تنساشي كتير خليك طاير هوا، هي أول غنية. روح سجلناها فيت في، روح كان شعري طويل، روح عملت زيرو، أنا شعري قصيته على الأخر معناتها. كي حل الكام قال لك شوين وشعرك كاينك في قليبيا، غزال لي خاطرنا في قليبيا ديما شعري على الاخر، قال لي كاينك في قليبيا، كاينك في قليبيا زي في النور. قلت له علق طارق لحظه نرجع لك. بعد بساعتين طلعت عندي بتي ستوديو في الدار، طلعت جيت شديت العود، بديت كاينك في قليبيا، جاء الكوبلي الاولاني، الكوبلي الثاني، جات الاغنيه كامله هكاك من كلمه معناتها جات الاغنيه. عاودت بعد بساعتين بعثت له اغنيه، قلت له كاينك في قليبيا زاهي في النوار، نعشق نفخه ريحه والموج الهدأ. من غادي بدات الاغنيه، وقعد بعد هذول شهرين كملت الكوبلي الاخراني ولات الاغنيه كامله معناتها.
0: ومن بعد ولا البوم،
1: ولا البوم،
0: البوم اسفر وما تقول، عاود لي ذكرني باسفر.
1: اسفر وما تقول لي حرام، اسفر وما تقول لي حرام، اعشق حتى يولي غرام، نعشق الناس الدافيه تحير فيا العافيه، نعشق الناس الدافية تجعل فيا العافية، يتحرر جيشي بالكلام.
0: تحب نسمعها شوية؟
1: نسمعها.

0: راجع الوكر فيها ما.
1: الله، اسفر هو الألبوم الأول اللي ضم 8 أغاني، واسفر كانت عنده هوية زيادة بصرية،
0: وهذه هي الهوية البصرية. ذي أنا كادو لك أنت عبير،
1: عايشك، شكرا لي.
0: أول فينيل متاع بروة، أول ألبوم خرج على الفينيل. فوالا هذه الهويه البصريه نتاع الالبوم الاولاني.
1: وهذا التابلو زيد نبيل هكا ولا نبيل؟ احكينا انت الصوره هذا.
2: هي صوره من البرت نتاع قليبيا.
1: اي
2: في وقت اللي كانت الفلوكه في التصليح، واحنا ديما نمشيو للبرت نصوروا، نحبوا البرت برشا، وكانت هي الكوفر نتاع الالبوم.
1: الألوان القارب،
2: هي ألوان لي كولور بريمير، معناها الألوان الأولية
1: الأساسية.
2: الأساسية بالضبط.
1: أما الأزرق هو البحر.
2: الأزرق البحر.
1: أنا نراهم الألوان هذو، نراهم في البرت
2: هذوكم هم. زيدهم شوية بون أبيض
1: ساعات
2: في العنوان. تكستور متاع متاعك الخشب
1: هاكا موجود في الزمن.
2: والزمن زادا متاع عمر القارب زادا يحكي برشا حاجات. ومن هنا فما زادا خدمة خدمها زكي صمود
0: كلوم
2: مشكور، كلوم
0: ويصل عبيدي.
2: ويصل عبيدي
0: هذي راه تحمينا فيها راه.
2: لما عطاتنا النتيجة هذه.
1: مالو دوي للي يسمع فينا ينجم يدخل يوتيوب وتو يشوف زيد الصورة أو الهوية البصرية لمالو دوي اللي حكينا عليها وقتها وسام في الحوار. قلت لك أنا بالذكاء الاصطناعي، قلت لي ليه كيفاش نبيل راهو يعتمد
0: على هذاك، جبت نبيل
1: المواد الطبيعية. أنا نتذكر فما رسام مرة فنان تشكيلي فلسطيني كان حاضر في دريم سيتي وحضر معايا وقتها في لقاء، وكان يعتمد الورود وال يعني الاعشاب هذا هو. أي. وحتى الفلفل والكل يعتمدهم في كمواد اوليه للوحات نتاعو. حكينا شويه على اللي شفناها في مالو دوي، شنو اللي خذيت منين جبت الالوان، وبعد نحكيو الخلفية السينمائية اللي حاضرة في بروة من خلال الكليبات، من خلال الهوية زادة البصرية.
2: هي في الواقع ملي عطيت فترة تاع 15 عام في الموسيقى، ما عادش نلقى الوقت باش نرسم، ما عادش نلقى الوقت باش نتعمق في البحث، يعني هذا في مادة الفنون التشكيلية لمدة 15 عام. وقت اللي تقدمنا في مع في الخدمة تاع بروة، لقيت فما حاجة قاعدة تحرك فيها تعيط. بكل بساطة مشيت في المواد اللي هي مش يستعملوا فيها، معناها الناس كل اللي تباع في الأسواق. اخترت سوبور صغير، مساحة صغيرة للعمل، وبديت نكتشف في ألوان اللي هي بالخضر، بالنباتات، باللي بودغ كيما الكركم، كيما الملوخيه، كيما افيك دو لونكر دو شين، الحبر الصيني، القهوه التاي. عطاو حاجات هاديه رايضه معبره، ومنهج واحد اخر. هو المنهج هذا قديم، لي بيغمون، كانت الناس كل تخدم باللي بيغمون في تاريخ الفن، تاريخ الإنسانية. عديت مديدة باهية منهم، خرجت كل لوحة هذيك، عجبت في سام.
1: عجبتنا الكل. اللي
0: شافها الكل عجبوني. نمشي غادي خير. نبيل عنده لمسة فنية، فنان معناتها دو ناتور، معناتها اي حاجه يمسها توتي معناتها. دونك
1: هو فنان موسيقي وعنده الحس الفني والموسيقي، فنان تشكيلي، فإضافته واضحة. الهوية البصرية السينما حاضرة في الكليبات، احنا نسافر من خلال بروة، لكن دائما في السفر متاعنا كما سفر وسام وسفرنا احنا حتى لو كان داخل البلاد، لكن نسافر وكذلك بالروح بالغذاء بالفكر. كل مرة نتعديو على ثنية معينة وحكاية نقعد ونشوفوها نركزوا فيها ونمروا لحكاية اخرى، وكل ما نكملوا الحكاية فما برشا امل باش نمشيوا لحكاية اخرى، وهذه ميزة كذلك بروة. طبعا بعد نحكيه معاك ويسام على هالجرعة الأمل اللي تعطيه لنا في الأغاني. يعني في الهوية البصرية كيفاش نجم تمشيوا بالتوازي مع الكلمات؟ شو هو نقطة الانطلاق؟ منين تاخو نبيل؟
2: هي القريحة ولا الإبداع في ولا النص الشعري ولا النفس بالضبط، النفس الشعري بتاع وسام هو اللي خلى هالولادة تكون، فهمت؟ بعد سويت معناها في مرحلة، في المراحل اللي من بعد حبيت نقول اللي هو الشعر واللحن هو يخلينا نعيشوا في بيز دي بيز
0: فيلم
2: فوالا
0: صوره هي فينا
2: فوالا شيقه يقع كونه الانسبيراسيون دي بسلاسه هكا بمرونه ما نتقواوش ولا ما نحاولوش باش نبحثوا.
1: السهل الممتنع هو هذا، هو في مستوى الكلمه الصوره في الكليب ما تحسش برشا فلسفة وهك، تحس سهلة وصادقة،
2: هي واقعية وفي نفس الوقت عشان سريالية نجم تقول، فما ديمانسيون فما بعد، فما البعد هذا اللي نشوفوه احنا بعد في المجال البصري، خاطر هي ملحمة كاملة عمل، فما ولادة متاع النص والموسيقى واللحن، فما الآلات اللي باش تعبر على الموسيقى هذه، ثم في مرحلة اللي من بعد نلقاو روحنا في بعد ديمونسيون، فك البعد هذاك وقتها تتوضح الأمور والإنرجي تتوضح، نحسوا بها وقتها نعرفوا كيفاش نتموا العمل متاعنا في مستوى فني أكثر ما يمكن الطيب
0: في أحلى حلة
2: في أحلى حلة
1: في أحلى حلة. أنا نحب نزيد نقرب كيفاش يتولد الغنية والمخصوص نجم نقوله من مشروع كامل. نحكيه على الألبوم الثاني في كل فترة تخرج، احنا وصلنا للغنية الرابعة، هل فما وذي طرحته لك سؤال اما خليني ناخو راي نبيل، هل فما فكره هي من الاولى تهزكم تقولوا باش نحكيو على هكا موقف ممكن حكايه واقعه تنطلق من الواقع تو باش نحكيو غادي في الثنيه هذيك، ولا تجيب صفه طبيعيه كل غنية تجيب غنيتها اللي باش تجي بعدها؟
2: يحكيو على وسام سيدي في الفترة الأولى اللي مشى فيها الهولندا بالطبيعة مع العائلة متاعو، الأسرة الصغيرة يعني، عدى فترة لقى روحه يتحرك ويستعمل في الترام، هاو متحرك من هنا هاو مشى من هنا، في كل مدة هذيك بما أننا احنا متواصلين ان كونتاكت مع بعضنا، أي كل مرة يقول لي فما حاجة جديدة صارت، يسمعني اللي هي غنية، فما على الاقل طالع نتاع غنايه ولا كوبليه ولا حاجه كيما هكا. عادنا طول الايماج اللي تكونت لي وسام كل ما ياخذ الترا يبيض عظمه.
0: يقول لي يبيض شي.
2: وليت فين نكلموا بعض ها شنو؟ بضتش.
1: فما
2: استنسنا بها الحكايه هذه.
1: وتران كان حاضر في الكليب
0: في حر الانسان.
1: يعني رجعتوا له.
2: هو قطار الحياه في نهايه الامر السفر. كيف كيف.
0: وفي التران تلقى روحك وحدك او ميم طون برشا وجوه وبرشا حاجات جدد وسيرتو في الغادي معناتها دونك برشا دي بيزاج جدد دي ديتاي جدد يعطيوك الانسبيراسيون معناتها. واي حتى في الكهرباء انا اي وسيله نقل اي حاجه تتنقل بيك تعطيك تلقى روحك وحدك في نفس الوقت تشوف في حاجات جدد دونك وقتها تجي القريحه وقتها تجي الانسبيراسيون بارازار والا ما نعرفش بطبيعتها الحكايه هكاك
1: هذاك الخيال المبدع هو الخيال هذاك اللي يخلق المبدع. علاش هو مبدع ومش كل انسان مبدع
2: يتفاعل. لانه
1: يتفاعل مع المحيط نتاعو والمحيط المكان والزمان
0: مازلنا قاعد يصير. كلمه مبدع عندي انا كلمه كبيره برشا معناتها نجم نقولوا على محمد عبد الوهاب على عباد كبار معناتها نحن انا ديما نقول محاولات هذه محاولات ان شاء الله نهار من نهارات نخلطوا ونكونوا فنانين بالفم والمناخ خاطر كلمه فنان راهي حياه كامله ماهوش فنان راهو قدام الميكرو هكا هو فنان في تصرفاته في حياته في كل شيء الفن
1: في
0: اختياراته في تربيته لصغاره في كل شيء معناتها الفنان وان شاء الله نكونوا نخلطوا ونكونوا في مرتبه الفنان ماهيش سهله.
1: وسام انتم ما عندكم جولات في العالم احنا حكينا احنا واحنا لهنا منين قد يخرج الموسيقى بتلاقح الافكار والحضارات كذلك والثقافات فكيفاش تقبل بروة خارج تونس في هولندا بتوما تمشيوا لهولندا ايطاليا فرنسا جولات كبيره مؤخرا عملت دوره باهيه في هولندا قلنا فرنسا في
0: بوردو
1: تولوز
0: مارسي بابل ميوزيك اكسبي اخر حفله عملناها في ان شوكيس كان عالمي معناتها عجبنا برشا بيرسونيلمون.
1: شكون الجمهور اللي يجيكم؟
0: اللي يحب الموسيقى، الجمهور أول حفلة عملناها بروا كان في صالة فيها 130 140 واحد فيها واحد بركة يفهم في فينا فاش قاعد نقول اللي هي مرتي واللي هي هولندية ديجا
1: أما تفهم عربي
0: وصغاري هي تفهم عربي وتحكي مدليش بالكدا بالكدا دونك السالة كلها بعد جاتني من بعد فما شكون يبكي وهو مش قاعد يفهم فيا شنو يقول بالنسبة لي أنا وبالنسبة لي نحنا حاجة عظيمة ياسر هذيك ما يفهمش فيك شنو قاعد تقول
1: أما يحس
0: وهذا شكون أنا بالنسبة لي أنا كنت نسمع بومار اللي قبل ما نفهموش أنا الأنجلي ما عنديش معاه علاقة طيبة برشا ما نفهموش قاعد يقول أما نحسه ونفهم فيه فاش قاعد يقول ما غير ما نفهمه وهذاك اش صار لنا من بعد نمشي ونلعبوا فيها عباد تبدا سيرتو الهولنديين عندهم طاقة استيعاب وحب اطلاع كبير برشا معناتها قلت لك الحفلة الأولانية اللي هو الكليب اللايف نتاع قليبيا وحد مراك عندنا دو كليب لايف مصورين من أول حفلة هذيك أول حفلة نتاع بروا اللي تعملت في ميدلبرغ في هولندا واللي قلت لك 130 ولا 140 واحد بركة فيهم اللي هي مرتي تفهم عربي الباقي كل ما يفهموش وكان تقبل كبير برشا وبعد بستة شهور عودنا حفلة في نفس الاسباس معناتها زادوا عاودوا تكلمونا باش نعاودوا حفلة وبروا هذيك هي المنشأ نتاعنا نحن من ميدلبرغ من هولندا دونك هذيك مدينتنا الصغيرة كيما قليبيا تاع هولندا هذي دونك غادي رمينا العروق نتاعنا عملنا بيبليكنا ومن غاديك خرجنا وتوا نلعبوا في المدن نتاع هولندا الكل
1: وفي اوروبا
0: في اوروبا الكل والبوبليك يجي يحب الموسيقى العبد الانسان بطبيعته يقبل اي حاجه صادقه اي حاجه يحسها من الروح للروح من القلب للقلب وذيك هو الرومارك اللي يجيني يقولوا لي الموسيقى هذه من القلب للقلب انا عندي خدمت انتريمير مره بدون ما خلطت غاديكا انا انفورماتيسيان عندي تيز في الانفورماتيك ما حبيتش نرجع للانفورماتيك والخدمه ذيك حبيت نتفرغ للموسيقى نمشي ساعات نخدم انتريمير نهبط كراهب من البورت من البابور هاوكا في جوي كتبت ربع غنية داير غادي. عرضني صاحبي دكتور زادة دكتور السوسيولوجي وكاتب كتاب من كونغو كونغولي. عرضته مرة عطيته موسيقى تبروة هكا الكارت نتاعنا في الكوير كودز. بعد أربع خمسة شهور عاود قابلته قال لي تعرف أنت في بالك كتبت شابيتر اللي يحكي على أمه في الحرب الأهلية متاع الكونغو. عندي شابيتر على أمي أمه توفيت في الحرب الأهلية وهي تولد فيه. شابيتر متاع أمي كتبته على الموسيقى متاعك. ما تصورش أنا قديش كانت لي ذيك معناتها حاجة أعطتني الروح وأعطتني هكا. وهو ما يفهمش فينا شو قاعد نقول
1: لكن يحس في الموسيقى.
0: قال لي كتبت ان شابيتر كامل على الموسيقى اون بوكل انسبيريتني الموسيقى نتاعكم. عنقت وعطيته تعليقه كبيره وقلت له ما تصورش راهي الموسيقى راك تشوف رانا معناتها حاطين فيها دم قلوبنا برشا فلوسة برشا تضحيات ماهيش قاعده بور لو مومون ترجعنا في حاجه معناتها في نوسيير قاعده ترجعنا في برشا حب بار كونتر. وكلمه كي من هذيا تهزني للسماء سابعا.
1: مهم جدا التقبل هذية وأنك تمرر الموسيقى وتخليها عابرة للحدود وهذا هو الموسيقى عابرة للحدود. نحكيه على تونس تقريبا آخر زوز حفلات كانت في 2025
0: آخر حفلة في تونس كانت
1: في سبتمبر 2025
0: نوات
1: في مهرجان نوات. وقبلها كنت حاضر في الحمامات مع تيسير وقت المشروع تيسير نتذكر سيما صموت
0: عليسة
1: ضمن مشروع هو تيسير سيما صموت تحية لها نتذكر كانت أشرفت وكانت معناها وقتها فما برشا حضور جميل ونوعي للفرق الموسيقية والموسيقيين اللي كانوا ضمن المشروع هذي. مش ترجع لنا في تونس
0: ان شاء الله
1: مش تكون حاضر
0: ان شاء الله.
1: فما 8 اكتوبر موعد هذايا من توا هاوكا نقدموه يكون خرج السنجل الخامس
0: ان شاء الله
1: المرسول الخامس حبيبي
0: ما فادني وما تسمع كان شكا
1: نسمع
0: شويه نسمع ولا شويه
1: نجمو خليه ميسيج مرة أخرى تو نسمعه وقت اللي تحضر وتكمل
0: أنت دوتو تمانير أول ما تخرج ولا حتى قبل ما تخرج عبير أول واحدة دي
1: يعيشك. شكرا لك احنا ديما نحاول أنه نعدي ونمر كذلك للمستمعين لذاع الوطنية لا. كل ما هو جديد وهذا دورنا
0: لا نحب نشكر برشا
1: احنا أعلام عمومي أعلام وطني مهم أنه نضويه على الكفاءات التونسية في كل المجالات أنا اختصاصي ثقافة موسيقى سواء داخل تونس ولا خارج تونس هذا واجب
0: ويعطي الصحة للإذاعة بالحق
1: وشكرا للإذاعة الوطنية أكيد أنها
0: من الأول كانت معنا من الأول من أول تيتر من أول ألبوم عبير والإذاعة وشيمة والإذاعة الشباب
1: والإذاعة
0: الوطنية معناتها الإذاعة الوطنية والإذاعة الكل معناتها هذه كانت هي أول إذاعة بنات المشروع متاعنا وقدمتنا للعباد وهذا فخر كبير برشا وشرف كبير ياسر زادة.
1: أنا بش خليكم كلمة الختام وبعد بش نخرجوا وبش خليوا المجال للأخبار نخلي كلمة الختام ويسير.
0: لو 8 أكتوبر مدينة الثقافة جي ام سي إن شاء الله نكونوا حاضرين. مرحبا بالعباد الكل مرسي بوكو لك أنت يعيشك عبير على الاستضافة هذه. استناوا جديد بروة حبيبي تهبط إن شاء الله شهر شهرين أخرين و على بروشين إن شاء الله.
1: نبيل نورتنا اليوم
2: يعيشك
1: خليل كلمة الختام نبيل
2: يعيشك عبير. أنا نتمنى تقعد اللقاءات من نوع هذا متواصلة ما معناها ما نغيبوش على بعضنا
1: بحول الله نستناو معرض
2: عايشك
1: نستناو معرض مع برو علاش لي شكرا لك. كلمة الآن موجز الأخبار العاشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية مطربة الجيل الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تمام 10 مساء هنا في تونس. المعهد الوطني لرصد الجو يتوقع أن تشهد درجات الحرارة ليلة وغدا انخفاضا، بينما يكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب، وفق المهندس بالمعهد الوطني لرصد الجو حمزة سعد.
7: هذه الليلة ستكون أجواء مستقرة، سحب قليلة على كامل البلاد. الريح ستكون من القطاع الشمالي بمناطق الشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب. البحر هذه الليلة سيكون مضطرب إلى محل شديد الاضطراب بالشمال وخليج جابس، وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. درجات الحرارة الليلة ستشهد انخفاض مقارنة بالليالي الفارطة، وتتراوح الليلة بين 25 إلى 29 درجة الشمال الوسط، وبين 30 إلى 35 درجة بمناطق الجنوب. يوم غد الخميس إن شاء الله تتواصل أجواء إجمالا في استقرار، تكون هناك سحب قليلة على كامل البلاد، ممكن تتكرس تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الساحلية مع إمكانية ظهور خلايا رعدية تكون بفاعلية ضعيفة. درجة الحرارة تتواصل في انخفاض بمعدل درجة إلى 3 درجات مقارنة باليوم إن شاء الله، وتتراوح القصوى بين 32 إلى 37 درجة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل.
6: تواصل الجهود للسيطرة على حريق اندلع في غابة جبل لنقاح في جندوبة، وامتد إلى جبل المرقب في سليانة. المخزون التعديلي من مادة البطاطا يبلغ حوالي 12390 طنا، واستأثرت ولاية نابل ب 61% منه، وفق وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم باتحاد الشغل يدعو اليوم إلى مراجعة أو إلى المراجعة الفورية للزيادة في أسعار بعض الأدوية حماية للقدرة الشرائية للمواطنين. في أخبار العالم، الخارجية الإيرانية تقول إن بيانا مشتركا مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة، وأضافة أنه تم الاتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز. في الأثناء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع عقوبة عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وكانت الأنباء اللبنانية تعلن أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة بلدة مجدل زون جنوب لبنان دون تسجيل أي إصابات. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد ذكرت أن ضربة إسرائيلية في وقت سابق اليوم استهدف بلدة تبنين الجنوبية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين. جماعة الحوثي اليمنية تعلن استهداف سفينة نفطية سعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي اليوم للمرة الثانية. سوريا تعلن اليوم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لأول مرة منذ سنوات بعد تجاوز الكميات المستلمة من محصول الموسم الحالي احتياجاتها السنوية. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: حالي.
1: حالك من حالي من ألبوم الأخير لبروة بروة اللي كانوا حاضرين معنا وسام زيادي ونبيل برجب من مجموعة بروة ضيوفنا في ساعتنا الأولى. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من ليالي تونس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. توا باش نعيشوكم كواليس عرض غسان يمين اللي كان حاضر البارح في إطار مهرجان الحمامات دولي وكان تكريمه وأغاني شغلز نافور في الحمامات بحضور جماهيري كبير. نعيش كواليس هذه السهرة.
2: كواليس

0: هذا صوت حمزة الفضلاوي من حفل كلاسيكيات الزمن الجميل مع أوركسترا قطر. حمزة الفضلاوي الفنان التونسي اللي عرفتوه أكثر بحضوره في النهائي The Voice البرنامج على قناة الام بي سي 2015. ثم حمزة الفضلاوي من أجمل الأصوات التونسية. أهلا سهلا مرحبا حمزة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ عبير، شكرا على المقدمة المزيانة هذه، وشكرا للإذاعة الوطنية التونسية على الاستضافة. أنا ديما عندي فرحة خاصة كي نكون مع أعلام بلادي، خاصة وأنا بعيد على تونس، واليوم سعيد برشا أني نلتقي بالمستمعين ونحكي على أحدث أعمالي.
0: احنا فرحانين برش. حابين ننطلقوا بالكلاسيكيات لانه حمزة اديت عديد من الانماط الموسيقية من الطرب الشرقي التونسي، ثم باش تكون في حلة جديدة تونسية باش نحكيه على الجديد. حمزة مقيم في قطر، لكن رغم هذية تمثل تونس في عديد الحفلات وتغني الاغنية التونسية في حضورك في قطر وفي الدول العربية. خلنا نحكيو على جديد توا حمزة. جديد هيلا هوبا.
1: جديد
0: جو صيفي. الغنية هي خفيفة توا، بعد نستمعوا ليها. كلمة خفيفة، كلمة احكينا ساعة الاختيار هذا.
1: هي شوف، هي غنية هيلا هوبا، غنية تونسية من القلب. والحمد لله يعني لاقت تفاعل جميل جدا من أول أيامها، والحمد لله أنا وصلت حتى للتوب 10 في على اليوتيوب في تونس، وهذا بالنسبة لي يعني نجاح يعني عنده قيمة كبيرة لأنه جاي من الجمهور التونسي.
0: أما الغنية مغاير على اللي قدمته أنت قبل، علاش الاختيار هذي أنك تبدل وكأنه فما ثوب جديد أو ثنية جديدة تحب تمشي لها حمزة؟
1: بالضبط، هو أنا اللي حبيت نقدم يعني علاش هيلا غبة. حبيت نقدم عمل تونسي معاصر في إيقاع عصري، لكن بنفس الوقت يحافظ على الروح التونسية والكلام اللي يشبه للناس.
0: كلام
1: الغنية فيها طاقة إيجابية، تقول يعني للإنسان مهما مر بظروف صعيبة يبقى محافظ على أصله وفرحته وما يفقدش روحه يعني. هذه الرسالة اللي حبيت نوصلها.
0: هلا هوبت، شو رأيك نسمعوها وبعد نواصل نحكيوا عليها؟
1: يلا
0: نستمعوا هلا هوبا الحمزة الفضلاوي جديده على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ثم نرجع نواصل الحوار.

0: ند غفار.
1: حمزة، كلمات ولحان عبد الرحيم القريشي، هيلا هوبا
0: بالضبط.
1: جديد حمزة الفضلاوي. قلنا اختيار مغاير لأنك في الآونة في السنوات الأخيرة قدمت حتى الأغاني الدينية، يعني مشيت للجو الطربي الرومانسي. قلت خليني نبدل، ندخل هو كذلك تواجد أكثر في الساحة الفنية التونسية.
0: والله أنا شوف، أنا مؤمن أنه الفنان لازم يتطور ويواكب العصر، لكن من غير ما يفقد طبعا هويته. يعني أنا في هيلا هوبا حبيت نقدم يعني لون موسيقي مختلف عصري قريب من الجيل الجديد، لكن بنفس الوقت يعني فيه روح تونسية وكلام يشبهنا. التنوع طبعا بالنسبة لي مهم، واليوم الجمهور يحب يشوف الفنان قادر يقدم أكثر من لون ويحافظ في نفس الوقت على شخصيته الفنية.
1: باش تكون هذه السنجل الاولى، الغنية الاولى، فما اغاني باش يكون ثم البوم، ولا كل مرة باش يكون اختيار على نمط موسيقي، باش تواصل معناه في النمط هذا الموسيقي بقية الاغاني؟
0: ان شاء الله. لا طبعا ان شاء الله، يعني هيلا هوبا باش تكون مجرد محطه في مشوار متواصل. يعني بالنسبه لي اليوم عندي اعمال جديده جاهزه، منها
1: شو
0: اغنيه
1: نجمو
0: فنيه
1: نعرفو
0: جديده.
1: عليها في بالي اللي تحضر فيه أعمال جديدة، وفما حاجات بدأت
0: بالضبط.
1: تحضر يظهر لي.
0: حاضره بقدره الله،
1: أي
0: حاضره وقاعدين نحضروا لها في طريقة التسويق لها. طبعا عندي العديد من الأغاني التونسية وأعمال عربية أخرى إن شاء الله، وحاليا أنا حريص أنه يكون حضوري مستمر، يعني بإصدارات تكون مدروسة نوعا ما، يعني حسب رؤيتي. وهدفي أنه يكون كل عمل يكون أفضل من اللي قبله، يعني وإن شاء الله يعني أن نوصل بصوتي إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور في تونس وفي الوطن العربي. طبعا يعني ديما مع المحافظة، ديما على جودة الاختيار واحترام ذوق المستمع.
1: هيلا هوب قدمتها في فيديو كليب من إخراج محمد الميساوي. فيديو كليب هذايا نشوفوه فيه الجو التونسي، الشارع التونسي، وانتي لابس
0: أي.
1: لابسة ذكرنا بتونس. احكينا على أجواء التصوير، وين صورتوا الكليب؟
0: طبعا الكليب يعني كان بالنسبة لي جزء أساسي من المشروع، لأنه الصورة اليوم يعني ولات تكمل الأغنية وتعطيها روح أكبر. فخدمنا على فكرة تكون بسيطة، تكون قريبة من الناس، فيها تفاصيل تعكس أجواء الغناية رسالتها، والحمد لله يعني لقات استحسان كبير. وهنا نحب نوجه الشكر للمخرج محمد الميساوي، لأنه بصراحة قدم رؤية ياسر مزيانة وأعطاه لمسته الخاصة يعني. وكل فريق العمل طبعا تعب حتى يخرج الكليب بالصورة اللي شافها الجمهور.
1: مهم أن الاشتغال على الفيديو كليب في الفترة هذه حمزة، بالنسبة لك أنت أنك تكون حاضر
0: أكيد
1: بدي فيديو
0: أكيد
1: كليب، كل أغنية عندها الفيديو كليب متاحها
0: نحاول، طبعا نحاول أكيد أني
1: يعني
0: أنه كل أغنية تكون
1: نعرفوا أنها تتكلف زيادة، فما لازم تكون ثم
0: آلي.
1: إمكانيات متاع
0: طبعا
1: برودكسيون متاع
0: طبعا
1: إنتاج.
0: أنا الحمد لله يعني اليوم قاعد يعني معايا شركة إنتاج في قطر، وعندي الحمد لله يعني تنجم تقول إدارة أعمال كفء، إنها يعني الحمد لله قاعدين يعاونوا فيا، لكن جزء كبير طبعا من الإنتاج هدايا على عاتقي، ولكن فما يعني كما نقولوا أن كود بوس يعني من شركة الإنتاج كرام، ونوجه لهم تحية طبعا، ونوجه تحية لإدارة أعمالي على رأسهم الأستاذ معين مطرجي. فطبعا نحاول بقدر الامكان، لانه انا في الرجوع هذايا للانتاج قاعد نحاول اني نذكر الناس بالهويه البصريه، طبعا انه نحاول نخلق هويه بصريه. انا الجمهور التونسي والعربي يتعود على حمزه، لانه فما تغييرات صارت من ذا فويس الى حد هذه اللحظه، يعني فما برشا تغييرات صارت حتى شكليا كذا، اشتغلت على برشا نقاط مهمه يعني في الصوره. فمهم جدا انه يكون لكل اغنيه قدر المستطاع ان تكون فما هوية بصرية انه باش الناس تتعود على حمزة يعني.
1: نعرف أنه حمزة معناه هذا سؤال كي تطرح لك وأنه The Voice هي مرحلة مهمة توصل لها النهائي فما جمهور يتكون لكن تبقى دائما صعب بعد لأنه صعب لأنه ثم تعهدات في نفس الوقت عملية الإنتاجية استثمرت في فترة ما هذا الحضور هل هذا الاستثمار تواصل ولا ممكن قعدت فترة في نفس الوقت تبحث عن حريتك موسيقيا؟
0: والله شوف يعني أكيد برنامج The Voice كان محطة يعني بالنسبة لي مفصلية في حياتي الفنية لأنه عرف الجمهور العربي بصوتي وفتح لي أبواب كثيرة، لكن بالنسبة لي كان بداية وليس النهاية يعني. يعني بعد البرنامج وصلت أني نخدم على روحي وشاركت في حفلات ومهرجانات وقدمت أعمال خاصة بي. اليوم قاعد نسعى أنه يعرفني يعني أنه الجمهور يعرفني من خلال مشروعي الفني ومن خلال أغنياتي وليس فقط كمشارك سابق في البرنامج. فبعد The Voice اكتشفت اللي النجاح الحقيقي يبدأ بعد البرنامج وليس داخله. فالتحدي الأكبر كان الإنتاج والاستمرارية، لأنه تقديم عمل محترم طبعا يحتاج الفريق وإمكانيات واختيارات مدروسة. فالحمد لله يعني ما استسلمتش، قاعد يعني نحاول اني وصلت نخدم خطوه بخطوه، واليوم الحمد لله نحس انه كل تجربه مريت بها صنعتني كفنان
1: وتضيف اكيد.
0: وليت طبعا وليت نختار يعني نحاول ننوع في الاختيارات حتى إن إن إن إن يعني نحاول اني نمس وين الجمهور يحب يسمعني، لانه اليوم مثلا فما جزء كبير الجمهور يسمعني في جزء كبير طبعا من الجمهور بتحب يسمعني في الطربي، لكن انا نحاول اني ننوع في الاختيارات وفي الالوان الموسيقيه اللي قاعد نقدمها.
1: حمزه باش نخلي لك كلمه الختام في انتظار ان شاء الله تكون بحذانا في تونس. الصيف هذه اخترت انك ما تكونش حاضر في حفلات في تونس. حمزه من عرش حمزة مازال معانا موجود على الخط. كان معانا ميسيلش كان ما عادش معانا محمد يقول لي. انا فقط حبيت نستفسر معناها الاختيار انه ما يكونش حاضر في حفلات صيفة هدية في تونس. ان شاء الله وقت اللي يكون بحذينا في تونس وان شاء الله في سبتمبر حمزة الفضلاوي يكون حاضر في تونس ويكون بحذينا هنا في الاستوديو نحكي اكثر على الحضور في المهرجانات وفي الحفلات التونسية، وبش يكون كذلك ثم جديد أغاني باش تصدر. سمعنا وكان حاضر معانا حمزة الفضلي وسمعنا وحكينا على جديد متاعو أغنية هيلا هوبا. شكرا ليه، شكرا لحمزة الفضلي وتحياتنا للفريق الكل اللي ساعدنا باش يكون حنا حمزة يكون حاضر معانا ونحكيه معاه على جديد متاعو. مازلنا مواصلين في سهريتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس.
2: ليالي تونس معنا احنا بدات الحكاية
3: ومحلاها حكاية
4: محلاها محبة
3: محلاها عشرة

0: راسك وقعدت راسي راسك.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: تحية مجددة لكل مستمعين على مواجهة الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس. باش نمشيو للحمامات وين موجودة كريمة الوسلاتي. أهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا عبير، تحياتي ليك وكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أو كمان ما نخليوكش ترتاح بعد المباشر بعد المباشر نعملوا معاك طلع على مهرجان الحمامات الدولي.
3: بالضبط، الحمامات اليوم ليلة مسرحية بامتياز. نعرف أن الحمامات تولي اهتمام كبير للعروض المسرحية. اليوم المسرح الوطني، مؤسسة المسرح الوطني حاضرة في هذه الدورة وفي عرض الليلة من خلال مسرحية جاكاراندا، نزار السعيدي وعبد الحليم مسعودي أكيد، والإنتاج كما قلنا مؤسسة المسرح الوطني. الحضور كالعادة ديما نوعي في العروض المسرحية. جمهور المسرح في الحمامات وفي المدن المجاورة يكون حاضر أكيد ديما، حتى المسرحية كي تعرض في فضاءات أخرى حتى المسرحيين يشوفوها يعاودوا يحبوا يشوفوها في الحمامات،
2: على خطر الحمامات عندها خصوصية. البارح سنين جنون كانت معانا وحكيت على الفضاء المسرح الحمامات كيفاش عنده مقاييس في الصوت ويفرض
3: هذا على المخرج.
2: هذا هو
3: دونك يحبوا يشوفوا كيفاش المخرج باش يتعامل مع العمل في فضاء الحمامات. دونك ديما يكون مختلف، كما نفس الشيء اللي صار مع الهاري بيت يوم الافتتاح. ما تتعرضت في عدة فضاءات وفي عدة مهرجانات والجمهور كان حاضر حتى يكتشف كيف تعاملت وفاة طبوبي مع الفضاء. نفس الشيء بالنسبة لليلة نزار السعيدي وجاكاراندا. دونك الحضور كما قلنا من عشاق المسرح ومن كذلك الممثلين والمسرحيين.
2: احنا قبيلة في أهلا وسهلا أو في كواليس، عفوا، عايشنا الجمهور كواليس عرض البارح اللي هو لغسان يمين شغلة زنبوغ البارح. احكينا شوي كيفاش كان البارح.
3: البارح سهرة خاصة جدا لأنه غسان يمين كان هو اللي حامل أزنبور بكل ما يحمله أزنافور من في الأداء في الموسيقى اللي هي عمل توزيع جديد. الجمهور البارح بالحق تحس روح في عالم آخر والله.
2: أنا تبعت الحضور وهو تبعته قبل من خلال أزنافور لأنه عمل برشا حفلات وهو تعرف بأزنافور، فما نعرفش كيفاش الجمهور ممكن في بعض الأحيان الجمهور يحب الأغنية مع فنان كما تتقدم. هل بالتوزيع الجديد قبله ولا لا؟
3: قبله وتفاعل معاه على الاخر. وهو كان ذكي في طيلة العرض، كل الاحاديث اللي يفصل بين الاغنيه والاغنيه وعمل لك العلاقه الخاصه بينه وبين الجمهور التونسي. واصلا هو تحسوا يعني مشروع جاي بعد ما يحضر ماذا به أول عرض يكون في تونس، خاطر حس بأهمية الجمهور التونسي والانتيميتي اللي يخلقها فضاء الحمامات اللي هو مفقود في فضاءات أخرى. الحقيقة القرب ذاك مهم جدا، والالتفاف حول الفنان في الشكل النصف دائري متاع المسرح يعطي طاقة غير عادية، سواء للجمهور بعلاقة بالفنان أو للفنان اللي قاعد يعرض على ركح الحمامات. وأنا ديما نقولها حتى باعتبارنا زادة موجودين في الحمامات، يعني في إدارة الندوات، ديما نقول الكلمة عبير أنه الحمامات وجهها مبروك على برشا فنانين راهو بالحق. وهذا لمست لسنوات، معناتها المرور من الحمامات ديما عنده خصوصية، والمهرجان بتاع الحمامات سواء إذا كان فنان عرضه لأول مرة يقدمه في الحمامات كما اللي صار مع بوسين النابولي مثلا والبارح، معناتها سهرة أكيد باش تبقى في بالها في مسيرتها، باش تتسجل أول حفل كامل خاص لي بوسين النابولي كان في مهرجان الحمامات في الدورة 60. يعني أكيد لن تنسى هذه المعلومة للناس اللي تحفظ في الذاكرة معناتها متاع
2: المهرجان. كما حفل السوداني كي عملت حفلها الأول بالضبط. كما الثنائي نور وسليم عرجون أي دغنوج تذكر حفلتها كذلك وقتها في الحمامات روضة عبد الله لبنى نعمان برشا أسماء تنسي
3: الأجنب زادة. والميزة متاع حمامات أنه خاصة في الأجانب عبير مثلا يكون اسم مازال هو يعني تحسه حدث أنه جاء الحمامات واو
2: أي.
3: وبعد ما يتعدى من الحمامات معتها تولي عنده معتها صعب أنك تتحصل عليه في عروض أخرى. يكون الحمامات ذكي هوني راهو في أنه يعرف الاختيار متاع الفنانين وخاصة اللي من خارج تونس معناتها اللي يبدو في بداية الشهرة متاحهم ويمروا بالحمامات وبعد يوليوا في مستوى آخر حتى على مستوى الكشي يتغيروا
2: يتبدل زمك يرجعوا الحمامات يراعيوا الكشي ولا لا
3: كريمة
2: نعرفك عندك معلومات متاع الكواليس وتبحث ديما على الكواليس
3: فما شكون يراعي بيانصير وذيك ساعات نقول حتى كارتاج زادة ولا غيره من الزكاة غادي أنه أنت إذا صعبت عليك النجوم متاع توا يتخدم مع اللي مازالوا في بداية الطريق أو اللي تنساه شوية زادة وتكون العودة متاع الحنين ومتاع الذكريات ما يتشرطوش برشا وقت.
2: وسما فناني ما ننساوش أنه زيادة الرحباني عرضه كان في الحمامات
3: أما زياد زادة هو اللي اختار حمامات راهو لأنه زياد الرحباني في الكواليس زادة ما يقال له على العرض نتاع حمامات بالذات أنه معناتها فما وقتها في نفس الفترة تواصل تم من كارتاج على أساس يعمل كارتاج وحمامات لكن هو خير الحمامات
2: أي. وهذه ميزة مهرجان الحمامات واللي قاعد محافظ عليها توا سنوات فعنده هوية.
3: الفنانين زادة رافضين إلى حد الآن رفضا قاطعا الغناء في تونس بالرغم من أنه فما مسؤولين مازالوا يقولوا راهو تلقينا اعتذار ويسلم عليكم فلان وقال لكم شهر مرة أخرى
2: وعليش الرفض هل هو رفض مادي ولا رفض ممكن عليش الرفض
3: فما برشا حاجات تخلي الفنان يرفض اما تقنيا استحالة انه يتم حسب الشروط التقنية اللي يفرضها الفنان او ماديا او صارت له حكاية قبل قعدت في باله ما حد ما نجمش ينساها قرر ان بكل بساطة.
2: بكل بساطة معناه كما أي إنسان عادي ما صارتش الأمور في أول لقاء كما يلزم ممكن ما في التنظيم ولا
3: في الأمور الترتيبات والأمور التنظيمية
2: أي في الأمور التنظيمية اللوجستية التنظيمية
3: طلب منشفة ما لقاش منشفة سيخ ذي موقف مثلاً نعطيك في حاجات راهو نجم يصيروا
2: راهو احنا غدوة باش يكون موعد مع ملحم زين. ملحم زين هو فنان لبناني صوت جميل جدا وملحم زين انسانيا زادة مهم وعنده شخصية وعنده مواقف بعيد على حسما بعيد على البوز يعني واحد يعني من طينة الكبار
3: على مستوى الصوت راهو الصوت اللي ما يعرفوش ممكن يدخل توا على اليوتيوب ويشوف ملحم زين
2: زعما ما يعرفوش اسم كبير ملحم زين
3: ينجم يكون
2: الجيل الجديد
3: من المستمعين نتاعنا توا قاعد حاطط الكربة ويسمع فينا نحكيو على ملحم زين
2: شكون ملحم زين هو من جيل تقريبا في سوبر ستار وقتها خذيل وقتها في سوبر ستار وكان لبنان يفوز وقت البرامج الاختيار الأصوات
3: وقتها في لجنة التحكيم نتذكر
2: وبطرس خو جوليا بطرس
3: خو جوليا جوليا اللي هي زعما تجي ولا ما تجيش
2: والله شوف احنا كجمهور شوف
3: يا عبير اربط بسهم
2: اي فهمت
3: لن تأتي
2: وعليش لن تأتي
3: ان شاء الله كلام يطلع صحيح وتجي يوما ما اما هاو سجل عند كريمة وستي في الإذاعة الوطنية
2: قالت لن تأتي
3: 5 أوت قالت لن تأتي جوليا بطرس إلى تونس،
2: رغم أنه في كل صائفة اسمها يتذكر، معناه قبل المهرجانات نقولوا قرطاج، علاش ما يكونش عرض كبير لجوليا بطرس؟ لعل لعل الأمور التنظيمية واللوجستية يوم ما تخليها تكون موجودة، علاش لا؟
3: إن شاء الله إن شاء الله نطلع غلطة.
2: وكان عندك معلومة قولها لنا. غدوة ملحمزين مش يكون حاضر. أنا ديما السؤال كريمة، وأنت تعرف حميمية مهرجان الحمامات والجمهور وكل العروض، الفنانين كيما ملحمزين كيما آدم اللي ينجم يكون معناه جمهور عريض يكون حاضر، جمهور يتفاعل مع الإيقاع أكثر، هل هي متطلبات المستشهر زادة الأسماء الكبرى؟ لأنه حتى الحضور الجمهور يعني مش بشي يكون مدخول كبير برشا، يعني بالنظر لعدد المقاعد طاقة استيعاب المسرح.
3: أنا ما نجمش نجاوب عليه الحقيقة توا،
2: سؤال صعب.
3: لا لا مش صعب مش صعب، أما ما نجمش نجاوب، مش ما نجمش، مانيش مؤهلة باش نجاوب توا. نجم نعمل.
2: انت كيفاش تشوف التفاعل الحضور؟ فما جمهور اخر يحضر مع الاسماء هذه؟
3: نكملوا الحمامات ونختتموا ونعملوا
2: اما نحكي على لهنا الجمهور، هل هو يشبه الجمهور اللي متعود ديما يحضر في عروض الحمامات؟ نعرف عنده جمهور وفي ما الحمامات، ولا جمهور اخر في الحفلات هذه اللي تبدا مطلوبه برشا؟
3: اللي يمشي كل نهار مثلا تكون عنده الفرصة باش يحضر كل ليلة في الحمامات، سواء من مغرومين، سواء حتى من الناس اللي تخدم في الحمامات، من المستشارين اللي يبدو موجودين، تنجم الحماية المدنية، الشرطة، اللي هو اللي موجود يوميا مثلا ينجم يلاحظ الفرق راهم تاع الجمهور. ولا الصحافة اللي تواكب،
2: هذا هو نذي علش سألتك، لأنه أنت من الصحافة اللي تواكب وحاضرة، فما اختلاف، تلقى اختلاف في مستوى نوعية الجمهور بين عرض وعرض؟
3: طبعا فما اختلافات شاسعة بين عرض وعرض. اليوم عندك نوعية متاع جمهور العرض مسرحي، البارح غسان اللي غنى أزنافور، دونك أنت وحدك تتخيل في الجو شكونهم الساعة. جمهور اللي هو متقدم في السن الساعة بالنسبة لل وشوية من أبنائهم، جمهور اللي وزنيه تربيت على أزنافور، هذاك هو اللي باش تلقاه
2: كيما غدوة ملحمزين. نتخيل الجمهور اللي عاش النجومية متاع ملحمزين،
3: اي اللي هو نوع آخر، مش بالضرورة اللي يسمع أزنافور باش يسمع ملحمزين. مثلا جمهور
2: مش جمهور بثينة النابولي مثلا،
3: جناوة ديفيزيون جمهورها مختلف تماما على جمهور أزنافور مثلا. معناتها اختلافات كبيرة جدا. وسيم عرجون ونور عرجون زادة مختلف جمهورهم، فيه برشا شباب، برشا شباب فيه.
2: أي ومهم ذي البرمجة، هي كيفاش تتعمل البرمجة، أنها تحاول أنها تلبي أغلب الأذواق، وإحنا عنا جماهير، معنا جمهور واحد
3: بالضبط، تلبي كل الأذواق دون الحياد عن الفلسفة الأصلية أو الرؤية الأولى التي بعث من أجلها أي مهرجان. الحقيقة أهم حاجة أنه ما نبعدوش على السكة، هذا هو،
2: هذا هو
3: اللي يحرص أنه ما نبعدوش على السكة. مسؤولية شكون اللي يكون هو كما نقوله أحنا الرقيب على كل هذه الأمور، لأنه كل مهرجان عنده رؤيته، عنده أهدافه، وعنده ركائزه الاستراتيجية اللي باش تمكنه من تحقيق هذه الأهداف. موضوع كبير برشا،
2: هذا موضوع يتطرح بعد ما نكملوا الموسم الصيف، هذا هي بعد الصيف هاوكا من توا.
3: عندنا برشا مواضيع،
2: عندنا موضوع نجم
3: نقوت للنقاش،
2: لأنه مهم زيادة أنه الجمهور يعرف الكواليس، وهذا دورنا احنا باش نكونوا الوسيط. فما حفلات قاعدة تتلغى، هذا هو شنو اللي قاعد يصير،
3: تقبل ولا ما تقبلش حفلات بعينها، دونك برشا حكايات تحكي، والمتعاهدين ملف كبير برشا، متعاهدي الحفلات في تونس معناتها برشا برشا حكايات. ان شاء الله نفتحوهم بعد في النصف الثاني من شهر رؤوت في ليالي تونس، ونجيبوا كل المعلومات اللي تفيد المستمع.
2: هذا هو احنا حبينا نعملوا تقديم الحفلة غدوة في الحمامات باش يكون مع ملحم زين. انتصار المانا حضرت أهلا وسهلا على ملحم زين، وبعد باش نسمعكم مقتطف من حفل حي أفون جوا قبل من معناها أكيد باش يكون مختلف، كل حفلة وعندها فرقتها وعندها توزيعها، لكن أنا باش ناخذ شوية من حفل حي قدموا ملحم زين في بيروت في مكانه. فنسمعوا أهلا وسهلا ملحم زين انتصار المانع. شكرا لك كريمة الوسلاتي. شكرا كريمة.
3: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
0: أهلا وسهلا.
4: من أبرز نجوم الأغنية العربية المعاصرة، نجح من البدايات أنه يلفت الأنظار ليه بفضل الصوت القوي والحضور الفني المميز. الفنان اللبناني ملحم زين اسم من الأسماء البارزة في برنامج مهرجان الحمامات صيف 2026، والسهرة باش تكون نهار 6 أوت بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات.

ملحم زين انطلقت شهرته الكبيرة مع مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب سوبر ستار العام 2003 وفاز بالمركز الثالث، وبعدها أسس مسار فني ناجح جمع بين الأغنية اللبنانية والطربية والرومانسية. في 2004 أصدر ملحم زين مجموعة مهمة من الأغاني وبقى محافظ على ارتباطه بالتراث الغنائي العربي إلى جانب انفتاحه على الإنتاج الموسيقي الحديث، وعلى مدى حوالي 20 سنة نجح في المحافظة على مكانته كأحد أبرز الأسماء الأكثر حضوراً في الحفلات والمهرجانات العربية، ويقدم في سهرة 6 أوت بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات أمسية تجمع بين الأصالة والإيقاع المعاصر.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام 11 مساء هنا في تونس. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تشهد درجات الحرارة الليلة وغدا انخفاضا، بينما يكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب في الشمال، وفق المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي حمزة سعد. تواصل الجهود للسيطرة على حريق اندلع في غابة جبل لنقاع في جندوبة وامتد إلى جبل المرقب في سليان. المخزون التعديلي للبطاطا يبلغ حوالي 12,390 طنا، واستأثرت ولاية نابل ب 61% منها وفق وزير الفلاحة عز الدين بن شيخ. تراجع عصابة التين الشوكي في ولاية نابل بسبب تفشي الحشرة القرمزية التي تسببت في أضرار بلغت 60% وفق رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببو عرقوب سامي لهويدي. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم في اتحاد الشغل يدعو اليوم إلى مراجعة فورية للزيادة في أسعار بعض الأدوية حماية للقدرة الشرائية للمواطنين. في أخبار العالم، الخارجية الإيرانية تقول أن بيانا مشتركا مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي أن التفاهم الذي توصلت إليه طهران مع سلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز بات في مراحله النهائية، وهو نموذج جديد يختلف عن الترتيبات السابقة المعمول بها طيلة 60 عاما الماضية. وأشار غريب بادي إلى التوصل إلى تفاهمات حول خرائط مسارات دخول السفن وخروجها من المضيق، كما تم بحث إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة في مضيق هرمز والحصول على إحداثيات السفن. في الأثناء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وكالة الأنباء اللبنانية تعلن أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة بلدة مجدلزون جنوب لبنان دون تسجيل أي إصابات. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد ذكرت أن ضربة إسرائيلية في وقت سابق اليوم استهدفت بلدة تبنين الجنوبية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: صوت محمد خيري، رجعنا بيه بعد موجز الاخبار الأحديش لحديش على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، اللي باش يكون حاضر غدوه في سهره مع الفنانه السوريه، غدوه سهره سوريه في اطار مهرجان قرطاج الدولي، ميادة الحناوي ومحمد خيري. هذاك علاش باش يكون الموعد الان مع فقره اهلا وسهلا. منى المجري عدت لنا هذه الفقره وخصتها من الفنانة السورية ميادة الحناوي، اللي نذكروا أنها باش تكون غدوة حاضرة مع محمد خيري في إطار مهرجان قرطاج الدولي.
1: أهلا وسهلا.
2: وقت اللي نحكيه على الطرب الأصيل وعلى الصوت اللي يجمع بين القوة الإحساس والتمكن، أكيد باش يجي في بالنا اسم الفنانة السورية ميادة الحناوي، واحدة من أبرز نجمات الغناء العربي، واللي على امتداد أكثر من 40 سنة خليت بصمة خاصة في الأغنية العربية. ميادة تولدت في مدينة حلب السورية، المدينة المعروفة بتاريخها الفني والطربي الكبير، ومن صغرها كانت محاطة بالموسيقى وبدت تغني في المناسبات العائلية والاجتماعية، وصوتها المميز خليها تلفت الانتباه وهي مازالت صغيرة. البداية الحقيقية لمسيرتها كانت في سبعينات القرن الماضي، وقت اكتشفها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب خلال زيارته لسوريا، أعجب برشا بصوتها وعرض عليها جيل مصر باش تبدأ مسيرتها الفنية من غادي، لكن ظروفها العائلية وقتها خليتها تأجل الخطوة، وبعد سنوات استقرت في القاهرة وغادي انطلقت رحلتها مع كبار الملحنين والشعراء، وجات الانطلاقة الكبيرة مع الملحن العبقري بليغ حمدي اللي آمن برشا بصوتها وقدم لها مجموعة من أهم الأعمال في تاريخ الأغنية العربية. العلاقة الفنية بين ميادة وبليغ كانت استثنائية وأثمرت أغاني مازال الجمهور العربي رددها لليوم. من أشهر أغانيها أنا بعشقك، الأغنية الأسطورية اللي تعتبر علامة فارقة في مسيرتها، بكلمات الشاعر محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، واللي تحولت إلى واحدة من أشهر الأغاني العربية على الإطلاق. ومن بعدها اتوالت النجاحات مع أغاني كما الحب اللي كان، فاتت سنة، سيدي أنا مخلصة لك، ومش عويدك، حبينا وتحبينا، وغيرها من الأغاني اللي أثرت المكتبة الموسيقية العربية وتعاونت مع نخبة من كبار الملحنين والشعراء كما بليغ حمدي، محمد عبد الوهاب، محمد الموجي، كمال الطويل، صالح الشرنوبي، ونزار القباني، وهذا ما أعطاها رصيد فني غني ومتنوع. ميادة ما اكتفتش بالحفلات في سوريا ومصر، بل جابت أشهر المسارح العربية والعالمية، غنيت في لبنان، الأردن، الإمارات، الكويت، قطر، المغرب، تونس، الجزائر، وكانت ديما من الأسماء المطلوبة في أكبر المهرجانات العربية. وفي تونس تربت ميادة علاقة خاصة بالجمهور التونسي، واعتلت ركح مهرجان قرطاج الدولي أكثر من مرة، وكانت حفلاتها تلقى نجاح كبير لأن الجمهور التونسي معروف بذوقه الفني وحبه للأصوات الطربية الأصيلة. جمهور قرطاج بش يكون على موعد مع ليلة استثنائية فيها الإحساس، الشجن، والأغاني الخالدة، وبصوت فنانة مازال اسمها لليوم مرادف للأصالة والرقي الفني، واللي تستحق بكل جدارة لقب مطربة الجيل.

ميدة الحناوي باش تكون حاضرة غدوة في إطار مهرجان قرطاج الدولي متوما في الاستماع لموجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في ليالي تونس فيما تبقى من سهرتنا ليالي تونس. نجاة عتيبو اسم من أهم الأصوات الأغنية الشعبية المغربية، شكلت حضور كبير في الساحة الفنية مش فقط المغربية لكن المغاربية. عرفناها في تونس بعديد الأغاني كما جوني ماغ، كما شوفي غيرو، كما زاد من تقريبا من أغانيها كذلك اللي عرفت نجاح عالمي هذه كذبة بين اللي حكيت فيها على الخيانة الزوجية من خلال أغانيها، حكيت على الأغاني عن القضايا الاجتماعية والقضايا النسوية. كما قلت هي واحدة من أهم الأصوات الأغنية الشعبية المغربية، هي كذلك كاتبة وتكتب الأغاني، كلمات الأغاني وكذلك تلحنهم. باش نستمعوا لها قبل حفلتها في إطار مهرجان الحمامات الدولي يوم 8 أوت، باش تكون حاضرة مع جمهور تونسي بعد غياب سنوات عن الجمهور التونسي.

0: بوس معناها من الأسماء المهمة ورمز من رموز الأغنية الشعبية المغربية، في باش تكون حاضر السبت هذا في إطار مهرجان الحمامات الدولي، موعد مع الجمهور التونسي. هكا وصلنا لختام لقانا في سهرتنا الليلة في ليالي تونس، تحيات الفريق لأمن لكم هذه السهرة، تقنيا محمد الغول في الإخراج الإذاعي، رامي ماجولي في تنسيق العام للحصة، باش خليكم مع الفقرة الأخيرة اللي تعدينا كل أسبوع أو كل يوم، انتصار المانع فقرة الركح الخالد، اليوم اختارت أنه نختمه بعرض مدحت صالح من مهرجان قرطاج الدولي 2005. إلى اللقاء.
1: يا زين
2: يلا
3: صاحب بصمة واضحة في الساحة الفنية المصرية، صوته متميز، أداؤه مقنع ومتقن، وتشهر بأداء الأغاني في الأفلام والمسلسلات. الفنان مدحت صالح اللي بدأت موهبته في الغناء مع برامج الأطفال في الإذاعة والتلفزة المصرية، وغناية أكيد وغناية حد يقول لحبيبي اللي لحنها الفنان محمد سلطان هي أول ما غنى. شارك مدحت صالح في عدد مهم من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية. مدحت صالح قدم حفلة على المسرح الأثري بقرطاج في صيف 2005، وهذه مسامع منها.

0: أنا بحلم وما حلفيش، بحلم وأنا معيش.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: التونسية
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى آخر موعدنا الأخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: تواصل محاولات السيطرة على حريق بالمناطق الجبلية ببوسالم من ولاية جندوبة. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطالب بإيضاحات رسمية حول أجل رد البنوك على مطالب القروض على الشرف. وفي العالم، إيران تعلن قرب التوصل لاتفاق إيراني عماني لتسيير الحركة في مضيق هرمز. أهلا بكم. تتواصل محاولات السيطرة على حريق اندلع بالمناطق الجبلية ببوسالم من ولاية جندوبة وسط صعوبات ميدانية ومخاوف من اقتراب النيران من منطقة حمام بياضة بمعتمدية الكريم من ولاية سليانة، حيث تمركزت وحدة الحماية لحماية منازل السكان والأراضي الفلاحية وفق مراسلنا بالجهة مهر الهماصية. وفي تحيين جديد، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تشهد درجات الحرارة اليوم انخفاضا طفيفا، حيث تتراوح درجات القصوى الليلة بين 25 و 29 درجة وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة سعد.
3: هذه الليلة ستكون أجواء مستقرة، سحب قليلة على كامل البلاد. الريح ستكون من القطاع الشمالي بمناطق الشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب. البحر هذه الليلة سيكون مضطرب إلى محل شديد الاضطراب بالشمال وخليج جابس، وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. درجات الحرارة الليلة ستشهد انخفاض مقارنة بالليلة الفارطة، وتتراوح الليلة بين 25 إلى 29 درجة بالشمال من الوسط، وبين 30 إلى 35 درجة بمناطق الجنوب. اليوم غد الخميس إن شاء الله تتواصل أجواء إجمالا في استقرار، تكون هناك سحب قليلة على كامل البلاد، ممكن تتكرس تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الساحلية مع إمكانية ظهور خلايا رعدية تكون بفاعلية ضعيفة. درجة الحرارة تتواصل في انخفاض بمعدل درجة إلى 3 درجات مقارنة باليوم إن شاء الله، وتتراوح القصوى بين 32 إلى 37 درجة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل.
2: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن المخزون التعديلي من البطاطا وبطاطا الاستهلاك للموسم الفصلي 26/2000 بلغ 12,392 طن، منها 7,516 طن مخزنة بولاية نابل، أي ما يعادل 61% من إجمالي المخزون الوطني. وأكد وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ خلال زيارة ميدانية إلى ولاية نابل لمتابعة تنفيذ برنامج تكوين المخزون التعديلي لمادة بطاطا الاستهلاك، أكد أن هذا البرنامج يمثل إحدى الآليات الأساسية لضمان انتظام تزويد السوق بمادة البطاطا والمحافظة على توازن الأسعار. ووفق معطيات الوزارة، يتوزع المخزون التعديلي على 21 مركز خزن، منها 10 مراكز بولاية نابل، فيما أنجز المجمع المهني المشترك للخضر مباشرة خزن 3,338 طن مقابل 9,054 طن، تولى الخواص تخزينها في إطار اتفاقيات الخزن والترويج المبرمة مع المجمع. في شأن آخر، طلب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل بالمراجعة الفورية للزيادات في أسعار بعض الأدوية حماية للقدرة الشرائية للمواطن. واعتبر في بيان له أن تداعيات الزيادات في أسعار الدواء لن تقف عند حدود المضمونين الاجتماعيين، بل ستصيب بشكل مباشر وبدرجة أشد الفئة الأكثر حرمانا في المجتمع التونسي. ودعا إلى ضمان استخلاص موارد الصندوق الوطني للتأمين على المرض ودعم الصيدلية المركزية بما يضمن الأمن الدوائي الوطني وتشجيع صناعة الأدوية الوطنية في القطاعين العام والخاص. حذر رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي من إمكانية توظيف رسوم بنكية وعمولات مالية خفية على القروض على الشرف، داعيا البنك المركزي لإصدار إيضاحات رسمية حول أجل رد البنوك على مطالب القروض وفترة الإمهال.
0: المنظمة نطالب البنك المركزي بتفسير رسمي وقتاش تبدأ أجل 10 أيام بالضبط، ما المقصود بمطلب مستوفي الشروط، متى تبدأ احتساب السنتين، فترة الإنهاء تدخل ضمن السنتين أو تضاف من بعد، تاريخ أول فتح فعلي لقبول المطالب في كل بنك. الرسالة نوجهها اليوم في الإطار هذا للمستهلك، أعرف حقك، أطلب شروط التمويل مكتوبة، احتفظ بإثبات إيداع مطلبك، أراقب أجل 10 أيام. في المقابل على المؤسسات البنكية أن تلتزم بالقانون.
2: تعلن بداية من منتصف نهار اليوم نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 26 و2000 عبر خدمة الإرسالية القصيرة وفق إعلان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعلن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي.

الذي توصلت إليه طهران مع سلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز هو نموذج جديد يختلف عن الترتيبات السابقة المعمول بها طيلة 60 عاما الماضية. وأشار غريب بديل التوصل إلى تفاهمات بشأن خرائط مسارات دخول السفن وخروجها من المضيق، كما تم بحث إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة في المضيق والحصول على أحداثية السفن. وكانت رويترز قد نقلت عن مصدر إيراني كبير ومسؤولان في المنطقة قولهم إن اتفاقا مقترحا بين إيران وسلطنة عمان سيمنح طهران التحكم في السفن التي تدخل المضيق. في الأثناء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وفي لبنان أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة بلدة مجدل زون جنوب لبنان دون تسجيل أي إصابات. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد ذكرت أن ضربة إسرائيلية في وقت سابق أمس استهدفت بلدة تبنين الجنوبية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين. هذا وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أشعل حرائق في أحراج تقع عند أطراف بلدة كفر شوبة وسط مخاوف من امتدادها بسبب الرياح وارتفاع درجات الحرارة. وتأتي هذه العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال في لبنان عاقب اتهام حزب الله بخرق الهدنة إثر مقتل 2 من جنوده أمس وإصابة 7 آخرين جراء انفجار لغم في بلدة مجدل زون جنوب لبنان خلال عمليات عسكرية ينفذها جيش الاحتلال في المنطقة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. تواصل محاولات السيطرة على حريق بالمناطق الجبلية ببوسالم من ولاية جندوبة. من المنظمات التونسية لإرشاد المستهلك تطالب بإيضاحات رسمية حول أجل رد البنوك على مطالب القروض على الشرف. وفي العالم وفي إيران، إيران تعلن قرب التوصل لاتفاق إيراني عماني لتسيير الحركة في مضيق هرمز. تصبحون على خير وإلى اللقاء.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: أهلا وسهلا باللي منورين الليلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية اللي سهرين معنا في شد وحنين. الليلة اخترت لكم مجموعة من الأغاني من المدونة الموسيقية التقليدية التونسية، باش نبداوها بصليحة وفوندو من فرق غزالي.

نرحب بكم من جديد أصدقائي المستمعين، وتنورونا ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ناس بكري يقولوا البير اللي تشرب منه ما ترميش فيه الحجر، واللي تحب تعاشره ما تطيحش معها الأقدر. أنا باش نخليكم أصدقائي المستمعين مع دكتور صالح المهدي وسفيان الزايدي في وصلة من المألوف التونسي.

احنا المره الاولى والمره الثانيه نعتمد باش كونكم تساهموا معانا.

مازال هذا اللقاء متواصل معكم أصدقائي المستمعين. في الأمثال الشعبية التونسية يقول ناس بكري: اللي ليك ليك واللي خاطيك خاطيك، وإذا ذاقت بيك ما تمدي ديك، أصبر وطلب ربي يعطيك. إن شاء الله ربي يديم عليكم صحة بدنكم ويعطيكم من رزقه الواسع والوفير. نختم هذا الجزء معكم في المالوف سادة، نقعد مع وصلة من المالوف التونسي بصوت زياد غرسة، ونرجع بعد موجز الأخبار.

0: عشت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلان الخمرية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعة الوطنية.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله ظهر أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس، تناول سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح. وأكد رئيس الدولة ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض، لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع. كما شدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة. أوضح رئيس الجمهورية أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي.